أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@الراديو-90 90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: في الراديو 99 أكيد هتحب الغنى معاه.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى القصر الرئاسي بجاكرتا حيث كان في استقباله الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. هذا وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين. كما يشهد رئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك. مصر أدانت بشدة استمرار الهجمات على الأراضي السعودية وعلى مطار الملك خالد بالرياض وما تحمله من انتهاك لقواعد القانون الدولي واستهتار بسلامة المدنيين. وشددت مصر على رفضها التام لتلك الممارسات الهدامة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة تلك الهجمات. شركة مصر للطيران أعلنت تعليق رحلاتها المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض في ضوء تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتيجة للأوضاع الراهنة. وأوضحت الشركة أنه في حال رغبة أصحاب الحجوزات المؤكدة في تعديل خط السير لأي نقطة أخرى مباشرة داخل السعودية فسيتم إجراء التعديل دون تحصيل أي رسوم أو فروق أسعار. كما يمكن للعملاء الراغبين في لغاء حجوزاتهم استرداد قيمة التذاكر دون تحصيل أي رسوم إلغاء وفقا للإجراءات المعمول بها. تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. وأوضح التحالف أنه سيتم الرد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. اقتصاديا، ألمانيا رفضت الدعوات لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة باعتبارها غير كافية. كانت الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت خفض الميزانية الإجمالية للتكتل للفترة من 2028 إلى 2034 بنحو 8% في محاولة لاحتواء اعتراضات معسكر تقوده ألمانيا ويطالب بتخفيضات تصل إلى مئات المليارات من اليورو. رياضيا، ريال مدريد فاز على منافسه فياريال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
0: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: صباح الخير، صباح الفل والسعاده والهنا على كل الصبحويه، واهلا بيكم في حلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90-90 اف ام. معاكم احمد يونس من دلوقتي لحد الساعه 9 صباحا. صباحكم حلو وبدايه اسبوع جميل جدا جدا جدا للجميع. نبدا الحلقه كالعاده بيوميات يونس وزتون ونرجع تاني، بس النهارده للاسف مفيش اسامي، فهنسمع الحلقه بس وان شاء الله بكره نبدا نرجع نقرا الاسامي من تاني. صباح الهنا.
5: وأدين السبت وشوفته وما حصلش حاجة، والوضع دايما ما اختلفش، جو برد في أي حاجة.
6: يونس وزتون هيتقل دلوقتي.
5: ايه قطعت علي حبل غناء الصباح.
6: أحلى صباح على راديو 90-90.
7: يونس وزتون عايشين.
8: بس لو عايزين ندي تعريف لزيتون، نعرف زيتون نقول عنه ايه؟
9: انا طفل صغير ذكي جدا، وبحب جدا اقابل اصحابي كل يوم الصبح على الراديو. عندي فقره جميله ومميزه بقدمها مع صديقي العزيز الاستاذ احمد يونس في برنامج صباحك ومطرحك، فقره يونس وزيتون.
8: اهم طباع زيتون ايه وميزاته؟
9: ميزاته طبعا ان هو انا فنان، طبعا بحب الغنى وبحب التمثيل وبحب اساعد اصحابي، وطبعا واخويا فجل، ويعني انا بحب اساعد الناس كلها وبحب اقول لهم الحاجات الجميله عشان ينبسطوا.
8: اخوك اسمه اخوك اسمه
9: فجل.
8: بنت خالتك اسمها؟
9: طب ليه لازمته؟ طيب
8: لا انا بعرف صحابي بالعيله والله، انا ما قلتش حاجه، انت اللي بتفتح الموضوع اهو. انا بسال بنت خالتك اسمها
9: سبانخ.
8: ايه مشكلتك مع سبانخ الدائمه بصراحه؟
9: مفيش مشكله ولا كل الحكايه. أيوة. ان دايما ماما بتقول لي ايه، عايزك تبقى شاطر زي سبانخ، عايزك تاخد الميداليه اللي زي ما هي خدتها.
8: انت اشطر، انت هتبقى اشطر
9: ان شاء الله.
8: جدك اسمه ايه؟
9: جده اسمه جده ريحان. طيب. وبحبه خالص ودايما بيقعد يحكي لي حواديت، وبروح له وبسيب الموبايل قبل ما اروح له عشان
8: اهم صفه معه. بتميز الولد الشاطر انه يلتزم بمواعيده.
9: ايوه.
8: ايه قصدك؟ الجمله دي ما بتفكركش بحاجه يا زيتون؟
9: ليه؟ طيب ما انا كمان بلتزم بمواعيدي.
8: احكي لهم؟
9: نحكي لهم على ايه؟
8: ونشاهد صحابنا. ايه رايك؟ ولو طيب. انا غلطان انا هعتذر لك، ولو انت غلطان تعتذر لي.
9: اتفضل. ايه؟
8: بصوا يا اصحابنا، دلوقتي احنا امبارح كان المفروض ان انا بيني وبين الاستاذ زيتون ميعاد في النادي، واتفقنا هنتقابل الساعه 5. رحت هناك قبل ميعادي ب10 دقائق وقلت ايه هلاقيه موجود او هيجي معايا في نفس الوقت. جت الساعه 5، 5 وربع، 5 ونص، ولاقي الاستاذ زيتون جاي. في ايه يا عم زيتون؟ ايه اللي اخرك؟ كان رد الاستاذ زيتون
9: ايوه
8: ايه
9: أي ان انا جيت عادي. ايه يعني نص ساعة يعني يا يونس؟ يعني انا يعني مثلا ما تأخرتش ساعتين، ما تأخرتش ثلاثة، نص ساعة رقم بسيط.
8: يعني انت شايف ان النص ساعة عادي من حقك تتأخر؟

0: نص ساعة حاجة ما تضايقش
1: فيها ايه يعني؟ عاجة عادية خالص يعني.
0: كنت بتعمل ايه لأخرك النص ساعة دي بصراحة؟
2: كنت بعمل ايه؟ اصلا انا كنت يعني
0: هقول لك انا يا زيتون. أيوة. عشان انت مش عايز تقول الحقيقة. كنت بتلعب ايه او بتعمل ايه في الجيمز؟ اعترف. أيوة. اعترف.
2: كان في واحد صاحبي. أيوة. في مرحلة في الجيمز كده متفوقة يعني متقدمة عليه هو مش عارف يعملها، فانا قعدت معاه على بال ما خلصتها له وتخطيت المرحلة دي، بصيت في الساعة لقيت ايه ان ان ان, إن فات نص ساعة على الميعاد بتاعي، فجريت بسرعة جري جري جري جري لحد ما وصلت لك يا يونس، يعني ما فيهاش حاجة يعني فوت يعني يا يونس.
0: يعني انت شايف ان انت مش غلطان. طيب يا زيتون هقول لك مثال وقول لي هتعمل ايه.
2: ماشي.
0: الامتحانات طبعا مهمة، لازم ندخل الامتحانات
2: طبعا.
0: يوم الامتحان صاحبك ده كلمك وقال لك عندي جيم عايز اخلص. بلاش صاحبك، انا حد من ولادي موزو يويو ليلي مثلا، قالوا لك عندنا جيم عايزينك تخلصه لنا يا زيتون، واخروك على الامتحان بتاعك نص ساعة، هتقول عادي؟ افتح لي بقك بقى. أيوة.
2: لا طبعا يا يونس، ده الامتحان بيبقى وقته محدود، يعني انا لو مثلا امتحان مدته ساعتين فات منهم نص ساعة ممكن يفوت علي اسئلة كتير معرفش حلها، ما ينفعش اتأخر على الامتحان ولا حتى دقيقة واحدة.
0: هو انت فاكر ان انت لو اتأخرت على الامتحان نص ساعة ان انت هتدخل الامتحان اصلا
2: كمان؟
0: يا راجل ايوه طبعا مش هتدخل، عشان ده احترام للوقت يا حبيبي.
2: صح يا يونس عندك حق.
0: طب ما قلتش ليه في دي ما جتش على النص ساعة؟ ما انا ما اتأخرتش ساعتين، ليه ما قلتش في دي كده يا زيزو؟
2: معلش يا يونس هي فاتتني دي، لكن بعد كده انا هلتزم بمواعيدي.
0: الدرس اللي اتعلمته النهارده قول لصحابي عليه يا زيزو،
2: عن احترام الوقت والمواعيد.
0: لازم لما نبقى متفقين على ميعاد
2: لازم نروح في ميعادنا.
0: اكتر حاجه لما تيجي تتعامل مع حد وتعرف ان هو ملتزم ومنضبط وشاطر جدا جدا، انه لما يتفق يا زيتون على ميعاد يبقى قد كلمته. زيتون انا هقابلك الساعه 5، هقابلك الساعه 5. لو حصل حاجه يا زيتون لاخرتني اعمل ايه؟ اتصل واقول انا اسف حصل 1 2 3.
2: ايوه صح يا يونس، خلاص اتفقنا. انا اقتنعت بكلامك.
0: اتفقنا. ماشي يا زيتون، قول لصحابنا يتابعونا على ايه.
2: تابعونا يا أصدقائي على صفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك، أرجوكم علشان تشوفوا فقرات وحاجات جميلة جدا جدا مجهزها لكم أنا وصديقي العزيز يونس.
0: يلا بقى يا عم عشان ورانا مواعيد وارتباطات وانت وراك مدارس وحاجات، يلا مذاكرة.
2: أوكي سلام يا يونس. سلام يا صحابي.

0: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.
2: صباح الخير، احمد يونس معاكم على الراديو 90-90.
3: صباح الفل من جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90-90 افهم. وتعالوا نبدا بتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميل عزيز محمد صابر. صبر صباح لنا.
4: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وكل الساده المستمعين الكرام.
3: اخبارنا ايه واحنا بنبدا النهارده حلقتنا؟
4: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والهبلي والطرق المؤليه اليوم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. بعض الاحجام اللي بدات تتوافد في الاجازه دلوقتي ان الطريق الزراعي متجه لمدخل شبرا الخيمه عند مناطق اليوب، ويفضل ان احنا بنستخدم دلوقتي محور بنها الحر. بالنسبه لبعض الاحكام ايضا اللي بدات تتوافد اعلى مناطق الدائره، منطقه الخصوص ومناطق المرج ومناطق السلام واعلى مناطق بشتيل ومناطق البرميل، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى مناطق المنيب واعلى مناطق دار السلام والبساتين. بعض الاحجام امام محطه مترو المنيب اللي جاي دلوقتي من طريق الصعيد متجه لمدخل مناطق البحر الاعظم، هنروح نستخدم دلوقتي طريق ابو النمرس ومنزل محور صفت. بعض الكثافات المتجهه لجامعه القاهره، اسرع طريق دلوقتي لجامعه القاهره، هنروح نستخدم دلوقتي منزل محور احمد عرابي امام محطه مترو الجامعه. بعض الاحجام اللي جايه من اعلى كوبري فيصل المتجهه لمناطق المهندسين والدقي، اسرع طريق دلوقتي لمدارس المهندسين والدقي، هنروح نستخدم منزل شارع مراد او هنستخدم منزل شارع الجامعه. في نطاق محافظه القاهره، بعض الكثافات اعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو، اسرع طريق دلوقتي هيكون مدينه، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الكثافات امام استاد السلام اللي متجه لمناطق موقف العاشر، اسرع طريق دلوقتي مناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق، هنروح نستخدم طريق العبور او محور سعد الدين الشاذلي، اسرع طريق دلوقتي مدارس النزهه ومصر الجديده وشيرتون، هو استشوزيك تيتو وعبد الحميد بدوي، اسرع طريق دلوقتي لمدارس مدينه نصر والحي السابع الحي السادس ومصطفى النحاس، هنروح نستخدم دلوقتي كوبري الفطيم هيكون بديل او هنستخدم كوبري جربينيا، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمدارس مناطق المطريه وحدائق القبه وكوبري سرايا القبه ومناطق الزيتون، نتيجه ان عندنا كثافات اعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حميه الزيتون. هنروح نستخدم على طول دلوقتي المسطحات الارضيه شارع ترعه الجبل ونطلع منه على كوبري سرايا القبه. بالنسبه لي اسرع طريق دلوقتي المناطق شبرا ورود الفرج ومناطق الساحل، وبعض الكثافات عند مناطق او تحديدا كورنيش النيل في منطقه رود الفرج، هنروح نستخدم شارع امتداد احمد حلمي، اسرع طريق دلوقتي بديل لمدارس غمره والظاهر والعباسيه وجامعة عين شمس، هنروح نستخدم محور روكس الجديد او هنستخدم شارع احمد سعيد. باقي الحركه المريه والطرق المؤديه للمدارس وكافه الجامعات الجمهوريه ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
5: The best-selling Middle East artist has been rocking the world with his exotic Oriental sounds for over a decade.
6: His album sold over 4 million copies and grew the hottest discos across the globe.
5: To show us how it's done, here's the fabulous Amir Diab with Nur Alayin, known as Habibi.
3: النهاردة عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، والنهاردة أكيد حلقتنا هيكون فيها حاجات كتيرة جدا ومزيكا كتيرة جدا للهضبة.

عايز اقدم اعتبر نفسي ما عملتش حاجه، عايز باور اخده مع من شعراء ومغنيين وملحنين وموزعين وجمهور يديني باور من جديد، احاول اعمل حاجه يمكن ما عملتهاش، احاول اعمل دوتوهات عالميه، احاول اخرج بره، احاول اغني بالانجليزي، احاول اعمل افكار مختلفه، احاول امثل مع نجوم عالميه، اعمل اي حاجه بحلم بيها ممكن ما تتحققش يمكن تتحقق. هو ده احلامي وطموحاتي، ان انا انشر او اخرج بره شويه، اعمل

بعد ما زهقت قوي. انا عملت شغل كويس قوي الفتره العشرين سنه دول، بحترمهم قوي. فمساله الجوائز هي مساله خاصه جدا بالعلاقه الموسيقيه بيني وبين نفسي، لان انا الشق الموسيقي ده شق شخصي لي، احلامي وطموحاتي كانت كلها موسيقيه.

حلقة خاصة جدا من صباحكم اترحك على راديو 99 FM احتفالا بعيد ميلاد الهضبة. شاركونا يلا على الواتساب، عايزين تسمعوا ايه من اغاني الهضبة النهاردة؟ حلقتنا في عيد ميلاد الهضبة، كل سنة وانت هضبة الحقيقة، على واتساب راديو 99 010 400 90 90 4.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير. امبارح 10 اكتوبر كان بيتم الاحتفال باليوم العالمي للصحه النفسيه، وعشان كده اكسير السعاده جايه تقول لنا شويه حاجات كده تحافظ على النفسيه. فكر دايما وشغل دماغك بالحاجات الحلوه الموجوده في حياتك. ايوه في حاجات صعبه وفي حاجات متعبه ومرهقه، بس فكر نفسك كل شويه بنعم ربنا اللي موجوده في حياتك، النعم والحاجات اللي انت ممتن ليها من الناس من ربنا قبل الناس مهما كانت صغيره. ما تسمحش لنفسك ابدا ان كل تفكيرك يكون في اللي ناقص او في اللي بيوجع. حاول على قد ما تقدر تبعد عن السوشيال ميديا كل ما تقدر، كل ما تقدر ابعد عنها، كل ما هتبعد عنها كل ما نفسيتك هتكون احسن بكتير. استغل السوشيال ميديا في شغلك، في انك تعرف حاجة سريعة، انك تكتب حاجة عايز توصلها بسرعة، ولكن فكرة انك عايش على السوشيال ميديا دي اكتر حاجة طاردة للسعادة. كمان اهتم بالمظهر وبالصحة وبالجسم وبالاكل وبالنوم. حاول دايما زي ما يقولوا كده تحسن جودة حياتك. مطلوب الراحة كل شوية. استمتع بكل لحظة انت عايشها من غير ما تشغل بالك باللي فات لانه فات ومات، ولا اللي جاي لانه مش بتاعك. انت بتسعى والباقي على اللي فوق. لو حسيت انك محتاج المساعدة باي شكل من الاشكال ما تترددش تطلبها. ده مش معناه انك ضعيف او مش قد المسؤولية، ده انت قدها وقدود، ده انت شايل كتير قوي على ظهرك وعلى كتافك، بس بتبقى احيانا محتاج الايد الحلوة الطيبة الطبطبة الجميلة اللي محتاجينها من الناس. انت تستاهل تكون سعيد.

انا كمان الثلاث البومات اللي خدتهم انا واثق فيهم، يعني انا خدت في نور العين وخدت في حبيبي ولا على باله وخدت في الليله دي. الثلاث البومات الموسيقى اللي عملتها، انا عملت في موسيقى الهاوس دي، دي مش موجوده، دي اخترعت الموسيقى الهاوس اللي عمرها ما بتبقى اغنيه، فدي في حد ذاتها اورد يعني مش محتاج. وحبيبي ولا على باله التكنو لما يبقى فيه طبلة وعربي وكده برضو، وان الاسبانيش لما يبقى فيه حجاز ويبقى فيه دفوف يعني دي حاجات موسيقيه بحته.

0: يدع كلامنا كتير عليهم.
1: كلية التمريض بجامعة المنوفية أشادت بابتكار اثنين من الطلاب للاثقة التمريضية اللي بتراقب حالة المريض بعد الإجراءات الطبية والجراحية. أصحاب ابتكار اللاصقة دي الدكتورة نيفين عادل عامر الأستاذ المساعد بقسم التمريض البطني والجراحي والدكتورة أميرة راشد الأستاذ بقسم النساء والتوليد. نقول أساميهم تاني. نجومنا النهاردة دكتور نيفين عادل عامر الأستاذ المساعد بقسم التمريض البطني والجراحي والدكتورة أميرة راشد الأستاذ بقسم النساء والتوليد. اللاصقة أو اللزقة اللي ابتكروها دي بتتلزق على سطح الجلد لمتابعة الحالة الصحية للمريض وبتساعد في رصد أي تغيرات في الحالة الصحية بصورة سريعة ومستمرة. يجعل كلامنا كتير عليهم.

الالبومات اللي خدتهم انا واثق فيها، يعني انا خدت في نور العين وخدت في حبيبي اللي على باله وخدت في الليله دي. الثلاث البومات الموسيقى اللي عملتها، انا عملت في موسيقى الهاوس دي، دي مش موجوده، دي اخترعت الموسيقى الهاوس اللي هي عمرها ما بتبقى اغنيه، فدي في حد ذاتها اورد يعني مش محتاج. وحبيبي ولا على باله التكنو لما يبقى فيه طبله وعربي وكده برضو، وان الاسبانيش لما يبقى فيه حجاز ويبقى فيه دفوف يعني دي حاجات موسيقيه بحته. انا عايز اقدم، اعتبر نفسي ما عملتش حاجه، عايز باور اخده مع من شعراء ومغنيين وملحنين وموزعين وجمهور يديني باور من جديد، احاول اعمل حاجه يمكن ما عملتهاش، احاول اعمل دوتات عالميه، احاول اخرج بره، احاول اغني بالانجليزي، احاول اعمل افكار مختلفه، احاول امثل مع نجوم عالميه، اعمل اي حاجه بحلم بيها يمكن ما تتحققش يمكن تتحقق. هو ده احلامي وطموحاتي، ان انا انشر او اخرج بره شويه، اعمل اي حاجه

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي محتاج تتخلص من خوفك شوية وتدي شوية ثقة للناس أكتر من كده. مش كل الناس على فكرة وحشة، وإحنا على فكرة عارفين المقلب اللي أنت لسه واخده قريب في حد يعني ما كانش متوقع إنه يعمل ده. تقول لي عرفت منين؟ أقول لك البرج في الدرج عارف كل حاجة يا دلو. الموضوع يتحل بشوية عارف اللي هو إيه، تنفيض. سيبهم يقولوا يا عم، سيبهم يقولوا هم يعني أنا بلغ الكلام المرة دي. طب ما قالوا قبل كده وما بيوصل لناش. فكك يا عم، خليهم يقولوا. الحوت مطلوب مننا نركز مع الناس الحلوة اللي بتحبنا بجد، والناس اللي بوشين انت مجرد ما تعرفهم خلاص اقفل اقفل بقى الحتة. طب الحمل عادي عادي عادي عادي ان احنا لما نبقى متضايقين نهب في الناس اللي بنحبهم زي ما بيهبوا فينا، بس خلي الهبات على الهادية زبادي كده يعني، بس هم عشان بيحبونا واحنا بنحبهم فكلنا يعني عارف وين وين كده رايحين جايين مع بعض، احنا الاثنين بنستفيد. الطور متفائل، مودك حلو ولا بيقول لك ان شاء الله يبقى مودك حلو علشان في حاجات حلوة قوي قوي بتحصل بس محتاج تركز اكتر وانت تشوفها. هتقولي مش موجودة، هقول لك ما دي مشكلتك انك شايفها مش موجودة. يا جوزاء، الصعب دوره في حياتنا ان احنا نتعلم منه ازاي نعدي الخطوة دي، ندخل على خطوة جاية بعدها تكون اصعب تكون اسهل، بس خلاص انت بقى عندك مناعة. السرطان حاسس انك عارف حاجات كتير قوي، وده يعني اللي هو انا كنتش عايز اعرف كل ده، انا كنتش عايز اعرف في الدنيا الحاجات دي كلها، انا مالي انا كان مالي. فجملة انا كان مالي دي بتقولها كتير، بس خلاص انت قد المسؤولية، نعمل لك ايه. الاسد خطوة خطوة، ما تستعجلش، حبة حبة، سنة سنة، كل حاجة هتحصل يا أسد. العذراء نفسك تحقق حاجات كتير قوي وعندك أهداف كتيرة جدا، بس برضو نفس اللي بيتقال الأسد بيتقال لك، واحدة واحدة وهتحقق اللي نفسك فيه. أما الميزان عندك مشكلة كده ان انت يعني ما بتعرفش تاخد حقك وقتي في الوقت ده المشكلة، ممكن بعد ما تروح تبتدي تاخد الحق بينك وبين نفسك. المشكلة خلصت تقعدش تفكر بقى انا ما قلتش انا ما خدتش انا ما عملتش، خلاص يا عم هي خلصت وانتهى، سواء بقى انت اللي كلمت الطرف التاني اللي اتكلم خلاص يعني مش معقول هتبقى خناقة وروح اكملها في البيت بيني وبين نفسي كمان. طب العقرب، انت مين افضل صديق ليك؟ البرج في الدرج بيقولك حضرتك افضل صديق لنفسك. اه والله بيقولك انت عارف ليه، علشان انت اكتر واحد بيوافق على الافكار المجنونة اللي بتطق في بالك كل شوية، بس عادي عادي ايه المشكلة يعني، يا باشا تطق وتعمل اللي انت عايزه. اما القوس ما تطلبش الموضوع اكتر من مرة، علشان هما لو يعني عارف انت لو كنت بتهتم، انت لو كان عندك دم هما كانوا فهموا وحققوا اللي انت عايزين اللي انت عاوزه، فخلاص انت يا باشا بتعرف صاحبك وعلم عليه زي ما بيقولوا. النهاردة 11/10، كل سنة وكل العيد ميلادهم النهاردة طيبين وحلوين كده وعسل. شخص يقول لك مبدع، دماغه شغالة على طول، محتاجة تهدى سيكة، ذكاؤه عالي، بيلقطها وهي طايرة، وساعات بتقفل خالص ولا بيلقطها وهي طايرة ولو هي عايمة. صباح العسل، انت لسه معرف صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. النهاردة عيد ميلاد عمرو دياب.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى القصر الرئاسي بجاكرتا، حيث كان في استقباله الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. هذا وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، كما يشهد رئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك. مصر أدانت بشدة استمرار الهجمات على الأراضي السعودية وعلى مطار الملك خالد بالرياض، وما تحمله من انتهاك لقواعد القانون الدولي واستهتار بسلامة المدنيين. وشددت مصر على رفضها التام لتلك الممارسات الهدامة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة تلك الهجمات. تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. وأوضح التحالف أنه سيتم الرد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن احتمال انضمام القوات الأمريكية للضربات العسكرية على جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن إدارته تدرس الخيارات العسكرية المطروحة للرد على التصعيد الأخير في المنطقة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن ناقلة نفط أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها، مشيرة إلى أن حجم الأضرار لم يعرف بعد. اقتصاديا، روسيا رفعت جزئيا الحظر المفروض على صادرات وقود ديزل، مشيرة إلى أنها ستسمح بتوريد 500 ألف طن إلى السوق العالمية كمرحلة أولى. رياضيا، ريال مدريد فاز على منافسه فياريال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: Start your day with Ahmed Younes.

صباح الخير، صباح الفل من جديد. انتوا معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام. والنهارده بيتم الاحتفال باليوم العالمي للطفله للبنت. اليوم ده خصصته الجمعيه العامه للامم المتحده في 2011، وبدا الاحتفال بيه لاول مره في 2012. ليه؟ بيهدف على لتسليط الضوء على حقوق البنت والتحديات اللي بتواجهها في مختلف انحاء العالم، مش المراه، البنت الطفله، والتاكيد على اهميه توفير فرص متساويه ليهم في التعليم والصحه والحياه الكريمه. اهم اهداف اليوم العالمي للطفله هو حمايه حقوق البنات من خلال نشر الوعي بحقوق البنات والتاكيد على حق كل بنت انها تعيش في بيئة امنة تحميها من العنف والاستغلال والتمييز. الهدف الثاني من اليوم ده هو التوعية بمخاطر زواج القاصرات وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية وما يتسبب في فرصهم في استكمال التعليم، انها بتتأثر جدا وبيؤدي الى خلل في بناء مستقبلهم. الهدف الثالث من اليوم العالمي للطفلة هو التأكيد على ان التعليم حق اساسي لكل بنت، وانه بيساعدها تطور مهاراتها وتحقق طموحاتها وتكون قادرة على اتخاذ

قرارات اللي تخص حياتها ومستقبلها. وكل ده إلى جانب تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم وتسليط الضوء على أشكال العنف اللي تتعرض ليه الفتيات الصغيرات وتوفير الحماية والدعم ليهم ومساعدة كل بنت إنها تعبر عن رأيها وتشارك في القرارات اللي بتأثر على حياتها. اليوم العالمي للطفلة مهم ليه؟ لأن لسه في بنات كتير في العالم بيواجهوا تحديات من الحرمان للتعليم وزواجد القاصرات والعنف والتمييز وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة. وعشان كده الاهتمام بحقوق البنت الطفلة مش مسؤولية المؤسسة والحكومة بس، لكن مسؤولية البيت والمدرسة وكل مؤسسة البنت بتتعرض ليها أو بتمر عليها. واليوم ده كمان بيدعم الاستثمار في البنت من خلال التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، لأن تمكين البنات وحماية حقوقهم النهاردة خطوة أساسية لبناء مستقبل أفضل لينا كلنا. كل بنت من حقها تتعلم وتحلم وتعيش بأمان وتختار شكل حياتها ومستقبلها ويكون صوتها مسموع. علشان كده اتعمل اليوم العالمي للطفلة أو اليوم العالمي للبنت، وزي ما قلنا بدأ الاحتفال به أول مرة سنة 2012. لسه مكملين صباحك مطرحك على راديو 90 FM.

الموسيقى المصرية موسيقى مليانة كتير جدا جدا، بس هي محتاجة تتصدر كويس بس، انما غير كده احنا كويس. ده احنا عندنا ميلودي ممكن قاعد يعني نخلي العالم كله يقعد مثلا 10 15 20 سنة يقعد يشتغل ومش هيخلص يعني.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: بوري فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: كل يوم من 7-9 صباحا على الراديو 99.
1: النهارده هتلاقي البوست بتاع حلقتنا اللي نزل النهارده على صفحه الراديو 99. ادخل معايا كده. بص يا سيدي كاتبين ايه النهارده. منزلين لك سؤال: مين اكتر طفل في السينما او الدراما حبيته؟ فاكرين مين الاطفال اللي حبيتوهم اكتر في السينما او الدراما، سواء محليا او عالميا؟ اكتبوا لنا كده على البوست بتاعنا وشاركونا على بوست الراديو 99. طب تعالى استرد معاك شويه. فيروز الصغيره واحده من اشهر الاطفال اللي ظهروا في السينما المصريه. اسمها الحقيقي بيروز ارتين كالابيان، واشتهرت بخفة الدم وموهبتها الفذة المختلفة في التمثيل والاستعراض، ولفتت الأنظار في أفلام كتير زي ياسمين وفيروز هانم ودهب، واشتغلت مع نجوم كبار جدا، طبعا أشهرهم النجم الراحل أنور وجدي. كمان النجمة لبلبة بدأت مشوارها الفني وهي طفلة، ولفتت الانتباه في أنها بتقلد وتغني واستعراض هايل، وقدرت تتنقل من أدوار الطفولة لنجاح كبير في الكوميديا والدراما بسلاسة جدا، وبقت واحدة من الفنانات الجميلات اللي عندهم مشوار طويل ومتنوع. أحمد فرحات يعتبر واحد من أشهر الأطفال في السينما المصرية، وتعرف بلقب الطفل المعجزة طبعا من أهم أدواره فيلم سر طاقية الإخفاء، وشارك كمان في فيلم إشاعة حب، وكان مشهور بأدائه الطبيعي وخفة دمه الفظيعة. من عرفة طبعا الجمهور عرفها من وهي صغيرة، ومن أهم أدوارها طبعا كان فيلم مطب صناعي وراجل والست ستات. كمان كريم عبد العزيز قبل ما يبقى واحد من أهم النجوم المصرية ظهر وهو طفل. فاكرين في فيلم إيه المشبوه ده سنة 1981 مع النجوم عادل إمام وسعاد حسني؟ إكرام عزو واحدة من أشهر طفلات السينمات في الخمسينات والستينيات، وشاركت في أفلام كتير زي الفانوس السحري وعائلة زيزي، واعتزلت التمثيل من وهي صغيرة، وفضلت صورتها في ذاكرة الجمهور في الأفلام القديمة كطفلة جميلة. رانيا عاطف اتشهرت جدا في الثمانينات من خلال مسرحية هالة حبيبتي مع فؤاد المهندس، النجم فؤاد المهندس، الأستاذ فؤاد المهندس، وقدرت تسيب بصمة في ذاكرة جمهور المسرح والتلفزيون من وهي طفلة. شيرلي تمبل من أهم نجمات الطفولة في تاريخ هوليود، اتشهرت وهي طفلة في الثلاثينات بالغنى والرأس والتمثيل، وبقت من أكبر نجوم شباك التذاكر، من أشهر أفلامها برايت آيز. ماكولي كالكن اسم طبعا مرتبط عند ناس كتير بإيه بقى؟ هو قرب جاي لنا قريب. هومالون أشهر وأجمل الأبطال اللي بنحب طفولتهم جدا في أفلام الكريسماس، بطل واحد من أهم الأفلام اللي بتتعرض في موسم الكريسماس والسنة الجديدة، والمزيكا دي اللي مجرد بتسمعها بتفتكر الفيلم وتعيش في أجواء البرد والشتاء والسنة الجديدة والسنة اللي ماشية والسنة اللي جاية. الفيلم كان سنة 1990، وبعد كده الجزء الثاني Lost in New York Home Alone 2، وبعدها اتقدم بأبطال تانية، ولكن كل كريسمس وكل نهاية سنة وبداية سنة الجزئين الأول والثاني هم اللي بيطلبوا دايما يقترب. كل سنة وانتم طيبين مبدئيا قبل أي حد.

لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، ولسه معاكم احمد يونس، وصباحكم جميل وزي العسل وزي الفل. والنهارده حلقه خاصه جدا، في وسط فقراتنا بنسمع اغاني الهضبه عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاد الهضبه. اكيد كلنا بنقول له كل سنه وانت اسم على مسمى، وكل سنه وانت طيب ومحبيك الحقيقه كتير. وطلباتكم من الاغاني اللي طلبتوها احنا بنحاول والله على قد ما نقدر على قد ما نقدر على قد ما نقدر نسمعكم معظم اللي بتطلبوه. طيب احنا قلنا حاجه في الساعه الاولى، بس خليني انا عايز اقولها تاني، لان في حاجات كده الواحد بيبقى بيفتخر بيها قوي. كليه التمريض بجامعه المنوفيه اشادت بابتكار 2 من طلابها للاصقه تمريضيه بتراقب حاله المريض بعد الاجراءات الطبيه والجراحيه. اصحاب الابتكار ده دكتوره نيفين عادل عامر، الاستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني والجراحي، والدكتوره اميره راشد، الاستاذ بقسم النساء والتوليد. اللزقه دي اللي ابتكروها بتتلزق على سطح الجلد لمتابعه صحيه فوريه ومستمره، وبتساعد في رصد اي تغيرات في الحاله الصحيه بصوره سريعه ومستمره. عظمة على عظمة يا سيدات مصر، بجد بجد تحية كبيرة لدكتور نيفين عادل عامر، الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني والجراحي، والدكتورة أميرة راشد، الأستاذ بقسم النساء والتوليد. ويجعل كلامنا كتير قوي على ستات مصر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: Time to get out of bed. Time to put on the radio.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: صباح الفل من جديد، اتمنى في صباحك ومطرحك على راديو 90 افهم. وقبل ما نمشي عايزين نقول لبرج الجدي بيقول لك محتاج تتخلص من الخوف شويه، من فكره الخوض في تجارب جديده او التعامل مع ناس بثقافات مختلفه بفكر مختلف او ناس جديده عموما، لان انت عارفين والبرج في الدرج بيقول لك انا عارف المقلب اللي انت اخذته مؤخرا في الناس، ولكن مش هينفع نعمم ولا ايه. طب الدلو بيقول لك الموضوع محتاج منك تسمع شويه اكتر علشان تعرف تحدد مين صح ومين غلط، وقت ما تتحط في فكرة ان انت يعني تحل ازمة بين طرفين. فاخر ازمة انت دخلت فيها الحقيقة يعني بلاش نقول انت عملت ايه. الحوت شوف الحلو بس وتجاهل الوحش وكأنه ملوش وجود، لان الوحش موجود وكتير، بس الحلو انت كفاية ان انت حلو، كفاية ان انت احلى ما في الدنيا يعني، واحلى ما في اللي في وسط القعدة بتاعتك. فيا حوت كمل حلاوة زي ما انت. الحمل عادي ان احنا نزعق وعادي ان احنا نتكلم وعادي ان احنا نفضفض ونطور احيانا، طالما في وسط حبايبنا اللي بيتحملونا زي ما هم برضو وقت ما يعملوا ده احنا هنتحملهم، فهي رايحة جاية بيننا وبينهم. الطور المود الحلو بيبدأ بانك تبدأ اليوم كده وتحمد ربنا وتشكر ربنا على ان اليوم انت النهاردة احسن من امبارح واحنا احسن حال من غيرنا. ففكرة ان احنا نحمد ربنا دي مطلوبة جدا جدا، وتكثفها اكتر شوية يا طور. الجوزاء عمر ما كانت الصعاب والمشاكل والأزمات مفيش من وراها حاجة، لازم لما تعدي تبص كده وتبص جواها كده اتعلمت ايه، كان في حكمة من وراها بتقول ايه. طب السرطان محدش عارف كل حاجة في الدنيا، ريح نفسك تاني اهو، محدش عارف كل حاجة في الدنيا. طيب ده ايه بقى ده؟ قلنا ده السرطان. اما الاسد فبيقولك امشي خطوة خطوة، ما تستعجلش وما تتسرعش، ما فيش حد بيجري ورانا، هتحقق ان شاء الله لنفسك فيه كله بس براحة. العذراء عايز تحقق كل حاجة انت كمان، بيقولك عايز توصل لمكانة عالية في اسرع وقت ممكن، اسعى وان شاء الله تعمل اللي نفسك فيه، بس هو مطلوب السعي اكتر، ومطلوب ان انا اصبر برضو ما يبقاش فيه احباط سريع، لان مش دايما الدنيا هتيجي على هوانا يعني. طيب الميزان بيقول لك دبلوماسيتك وطريقة تعاملك وطريقة تفاهمك مع الناس عظمة على عظمة على عظمة، قادر تكون فيها ميزان. اما العقرب، مين افضل صاحب ليك؟ انت. مين اكتر واحد يسمعك؟ انت. مين اكتر واحد تقول له اسرارك؟ انت. واخيرا القوس، ما تطلبش منهم الحاجة اكتر من مرة، المفروض الحاجة دي تتعامل من غير ما تطلبها، طلبتها مرة واستعبطوا والتانية وعملوا مش واخدين بالهم، اوعى تكرر ده تاني. النهاردة 11/10، كل عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيقول لك يعني ذكائه حاد جدا، من الناس اللي بيفهموها حرفيا وهي طايرة زي ما بيقولوا، ولكن ساعات كده ما بنفهمهاش، ولا طايرة ولا عايبة ولا حاجة. كل سنة وكل العيد ميلادهم النهاردة. في رسالة بتقول في زحمة على طريق السويس اللي جاي من الرحاب لاتجاه الدائري ومصر الجديدة. شكرا يا أهلاوي فوريفر على هذا التقرير المرور السريع. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. يا رب تكون حازت على رضا وإعجاب معالي الصبحوية العظمة، وإن شاء الله بكرة نتقابل في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك. النهاردة كانت الحلقة فقراتها العادية، ولكن كل المزيكا كانت للهضبة علشان عيد ميلاد عمرو دياب. السلام عليكم.

0: رواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم مع رئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في القصر الرئاسي بجاكرتا في إطار الزيارة الرسمية التي أجريها إلى إندونيسيا، وشهدت مراسم الاستقبال إطلاق المدفعية الإندونيسية 21 طلقة تحية للرئيس السيسي بالتزامن مع عزف السلام الوطني المصري. كما استعرض رئيسان حرس الشرف. وعقب مراسم الاستقبال وقع رئيس السيسي في سجل كبار الزوار بالقصر الرئاسي والتقطت صورة تذكارية معه بنظري الإندونيسي. هذا من المقرر أن يعقد رئيس السيسي والرئيس الإندونيسي جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين. كما يشهد رئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر وإندونيسيا. تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات يرتقي لجريمة حرب مكتملة الأركان. وأوضح التحالف أنه سيتم الرد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزب وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. كانت السلطات السعودية قد أعلنت في بيان لها مقتل 12 شخصا في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس، وأشار البيان إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن احتمال انضمام القوات الأمريكية للضربات العسكرية على جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن إداراته تدرس الخيارات العسكرية المطروحة للرد على التصعيد الأخير في المنطقة. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف العسكريين الأمريكيين على خلفية العمليات العسكرية ضد إيران لتصل إلى 21 حالة. اقتصاديا، روسيا رفعت جزئيا الحظر المفروض على صادرات وقود ديزل مشيرة إلى أنها ستسمح بتوريد 500,000 طن إلى السوق العالمية كمرحلة أولى. رياضيا، الأهلي يحل ضيفا على الزمالك في 8 من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

0: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح وبدايه اسبوع جديد موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ولذيذ وبدايه اسبوع كده موفقه للجميع، وتكون كده سعيد ومبسوط. ودخلنا في شهر جديد 11 اكتوبر، بقالنا كده 10 ايام.
0: شهر اكتوبر شهر الانتصارات، ده شهر يفضل دايما، يعني ما بيبقاش احتفال في بدايته بس، لكن الاحتفال دايما يكون موجود معاك على طول، لانه ما كانش نصر عادي يعني.
1: بالظبط.
0: والحرب والانتصار ما كانتش يوم،
1: كانت فترة كان تقريبا نص
0: شهر اكتر بكتير في التفاوض وفي حاجات كتيرة جدا جدا. وربنا يحفظ بلدنا يا رب، ودايما نكون بخير وامان وسلام، ويا رب النهاردة يكون يوم مليان خير وسعادة. الدنيا زحمة شوية، فلو انت في اي طريق يعني زحمة شويتين كده، ابعت لنا مكانك فين على رقم الواتساب على 010-490-904، او على الرقم تليفوننا ممكن تكلمنا كمان على 2-18-10-866. هندردش مع بعض حاجات كتيرة، ونحاول ان احنا نهون عليك اي زحمة واي حاجة تبقى مضايقاك في بداية الاسبوع. حتى على جنب، حتى ساعة بس،
1: ساعة كده
0: ارجع لها بعد ساعة
1: نتكلم في حاجة مختلفة. والنهاردة يوم الحد، وفقرة قدام الامر الواقع، بنحطكم في امر واقع وبنحاول ان احنا نتصرف فيه كده. فالنهاردة الفكرة كانت انه حد اشتغل على فكرة مشروع من اوله لاخره، تعبت فيه جدا شهور، جهزت كل تفاصيله، مستني يوم عرضه على الإدارة بقى فارغ الصبر. فجأة لقيت مديرك بيقرر ان زميلك هو اللي هيقدم المشروع مكانك،
0: وهيتحط اسمه على المشروع وعلى الفكرة اللي انت تعبت فيها شهور قبل كده.
1: ولما تواجه مديرك يقولك معلش دي قرارات إدارية ومحتاجين نمشي الدنيا، هتعمل ايه؟
0: هتمشي الدنيا
1: ولا هتمشي المدير ولا هتمشي انت؟

0: مرة تانية موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم ولسه الصبح، وتعالوا نطمن على اخبار الزحمه من زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الفل
2: صباح الفل عبير، صباح الفل فادي، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين.
0: نعرف منك اكتر مكان زحمه فين دلوقتي علشان نتجنبه تماما والطرق البديله.
2: خلينا نبدا بطريق السويس. طريق السويس عندنا اعمال اصلاح وتاهيل لكوبري السويس القديم المتجه لمناطق الدائري ومدينه نصر ومصر الجديده. بيفضل كل اللي جاي دلوقتي من مدينتي وطريق السويس ومتجه لمطلع الدائري ونكمل مره اخرى على مناطق مدينه نصر ومصر الجديده، عندنا تم تحويل الحركه المريه الى محور نطفيه النادي، ومن محور نطفيه النادي بننزل مره اخرى على مناطق الدائري او بنكمل على مناطق مصر الجديده وشيراتون والمطار، او اللي خارج دلوقتي برضو من مناطق الرحاب ومناطق التجمع ومتجه الى طريق السويس ورايح مناطق مصر الجديده ومناطق مدينه نصر، او متجه للطريق الدائري. خلينا نسلك النهارده محور محمد نجيب من عند منطقه الرحاب ونكمل على كوبري سمير غانم، وده بيطلعنا منطقه جاردينيا، ومن عند منطقه جاردينيا بنكمل مره اخرى بنطلع على الطريق الدائري او بنكمل على شارع الثوره او كوبري الجيش او بنكمل على شارع الصعقه او بنكمل على مناطق مصر الجديده ومدينه نصر. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المريه اثناء فترة الأعمال الآن، وبيتم تسيير الحركة المرية وتصفية أي كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.
0: عشان اللي مش عارف الطريق هناك أو مش حافظ المحاور دي بالظبط، هيلاقي فيه إرشادات هناك يتقال له إن الطريق ده دلوقتي مقفول أو فيه إصلاحات أو فيه زحمة، فممكن ياخد الطرق البديلة دي.
2: بالظبط، انا عايز اقول لك يا فادي انتشار الخدمات المروريه متواجده هناك من قبل منطقه الاعمال لارشاد الساده المواطنين عن الطرق البديله والمطالع البديله واستخدام الطرق البديله عشان نخفف اي كثافات مروريه خلال فتره الاعمال. خلينا برضو مستمرين معاكم للحركه المروريه في نطاق محافظه القاهره. بعض الكثافات في محور صلاح سالم بعض الاحجام قبل منطقه او عند منطقه الكليه الحربيه المتجهه

0: اوبر المطار، نتيجه ان كان عندنا مصادمه. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر الخدمات المروريه محور النصر النهارده هيكون بديل عن محور صلاح سالم على كوبري حلميه الزيتون واعلى كوبري حدائق القبه. بعض الكثافات اللي نزل على مناطق مدينه نصر هيفضل نستخدم كوبري سرايا القبه وكوبري اكتوبر. بعض الكثافات المروريه وكوبري 15 مايو هيفضل ان احنا بنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه. كورنيش ما زالت في الاحكام عند منطقه رود الفرج واللي جاي منه داخل على مناطق وسط البلد، هنروح نستخدم شارع شبرا او امتداد احمد حلمي في نطاق محافظه الجيزه. الكثافات في منزل محور صف اللي داخل على مناطق جامعه القاهره، هنروح نستخدم منزل محور احمد عرابي امام محطه مترو النيل. بعض الاحجام اللي داخل على منطقه البحر الاعظم هنروح نستخدم طريق ابو النمرس. نروح للطرق الدائريه، بعض الكثافات اللي ما زالت حتى الان بيتم تصفيتها اعلى وصله المريوتيه اللي جاي من دائري المنيل ومتجه لمنطقه القوس الغربي وداخل على منزل الصحراوي ومتجه لمدينه 6 اكتوبر. بعض الاحجام المروريه عند منطقه القوس الغربي، يبقى كده هنروح نستخدم الطريق السياحه هيكون بديل او محور 26 يوليو او محور رود الفرج. بعض الاحجام اعلى دائري السلام واعلى دائري المرج واعلى مناطق الخصوص ومدخل الزراعي ما زالت حتى الان بيتم تصفيه الكثافات اللي جاي من محافظات الوجه البحري ومتجه لمدخل شبرا الخيمه ومدينه ومجان المؤسسه. هنروح نستخدم محور بنها الحر. عدا ذلك فادي وباقي الحركه المروريه على كافه المحاور بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها عن الساده المستمعين الكرام.
1: بنشكرك جدا زميلنا محمد صابر، شكرا جدا ليك،
0: نورتك. شكرا لك وتحياتي. شكرا.
2: انت كمان لو في اي طريق كده وحاسس انه يعني الزحمه يعني معصبك شويه او مضايقك شويه فعلي
1: الرقم
2: 90 وابعت لنا بس مسج كده قول لنا مكانك فين، احنا نهون عليك الزحمه تماما على 010 490 90 4. علي الراديو وانبسط، احنا لسه الصبح.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: لسه معاكم ولسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم. وبنسالك كده، لو اتحطيت قدام الامر الواقع، لما تكون عامل فكره معينه في شغلك وعامل فيها مجهود لمده شهور، جهزتها ورتبت كل حاجه، وخلاص جه وقت ان انت هتعرضها بقى على المدير بتاعك او على الاداره بتاعتك مثلا، جه مديرك يومها وقال لك معلش والله الفكره دي جميله جدا، بس هنكتب عليها مثلا اسم عبير او هنكتب عليها اسم فادي،
1: زميلك
0: اتفضل.
1: شفت الطرف تقريبا مبسوط، يلا بينا.
0: ده انه في يعني ماشي، خلينا نكمل موقف ونسال. أيوة برضو على كل الزوايا بتاعتها. فاتفاجئت ان هو هيتحط اسم حد من زمايلك عليها، وطب انت اعترضت قلت لا ما ينفعش وكده، فمديرك قال لك معلش ده ظروف الشغل معينه كده ونتكلم بعدين. وها
1: هتعمل ايه بقى؟
0: تعمل ايه؟ هل هتقول قدام الامر ده تعمل ايه؟
1: احنا سالنا يعني، جالنا كذا مسج، فمن المسجز اللي جت كتير كذا حد قال لك لو الشغل ده انا معتمد عليه اعتماد كلي، ممكن يعني ارضخ او اسكت او افوض امري لله بقى او خلاص وبتاع. ولو الشغل ده انا مش يعني انا اقدر الاقي غيره بسهوله، لان هبهدل الدنيا وهقف لحقي وكده.
0: في حد يقول لنا العلم في الراس مش في الكراس، فمامتي كانت بتقول لي كده دايما، فعادي جدا مش هيفرق معايا ولا المدير ولا عبير.
1: ايه ده مين اللي قال كده؟ ده
0: خلاص معاك. فخلي بالك انه فعلا زاويه تانية من الموضوع، انه الشخص اللي من زمايلك اللي هيقبل ده هو برضه عليه علامه استفهام
1: كبيره جدا طبعا.
0: فجاه هو ما عملش حاجه وما عملش اي مجهود في الفكره، وهيقوم يقول قدام مثلا،
1: ممكن اقول لك حاجه، عارف ممكن يكون مسك قلم واللي قدامك اقنعه انه مسك القلم وان هو عمل دول كبير قوي.
0: عارف الناس دي
1: اللي هو ده انت شلوت عرق دفع للامام، عارف الحاجات دي، فاللي هو عادي ممكن جدا مفيش مشكله.
0: في حد بيصبح علينا من التجمع الخامس، بيقول صباح الخير لكل الناس اللي شغاله على المعدات التقيله. يا سلام، صباح الفل عليك. ده من محمد ابو علي. صباح الفل عليك يا محمد وعلى كل الناس رجالتنا كده اللي بيشتغلوا من بدايه اليوم بقى ويكملوا في اي مكان كده، بيعملوا مجهود كبير قوي.
1: اسراء بتقول بعيط وبفوض امري وبحزمن عليهم في الشغل. الله. صباح الفل على كمان احمد برضو بيقول هبهدل الدنيا. شكرا
0: ماشي. اسامه بيسمعنا دلوقتي من طريق مصر اسكندريه الصحراوي، بيقول يا ريت يكون في يعني بدائل او حل في الزحمه اللي دايما موجوده عند دخله نيو جيزه دي، كل يوم بتكون صعبه جدا. ماشي، هنحاول نسالك كمان على طرق بديله تختصر معاك المكان ده بحيث ان انت تتجنب الزحمه اللي موجوده هناك يوميا. في كمان حد يقول لنا هعيط وافوض امر لربنا وحاسب عليكم.
1: ما خلاص دي يعني. ده كده كده على فكره، ده اختراع برضه، دي حاجه مهمه برضه. يعني انت ساعات برضه خد بالك بتتعرض لموقف زي ده، وفعلا ما بيكونش عندك المساحه ان انت تسيب الشغل، فانت هتعمل ايه برضه؟
0: طيب حد بقى يقول ان الفكره دي حصلت معاها ومديرتي حتى. استني نعرف مين ده. من سمر. سمر بتقول حصل معاها الفكرة دي ومديرتي حتى ما قالتليش ان هي هتدي البرنامج ده لحد تاني، هي فجأة خلت اسم بنت جديدة وديتها المشروع وانا ما عرفش حتى. وقتها اتضايقت، بس انا مسؤولة عن كذا برنامج، فكبرت دماغي ساعتها وركزت في البرنامج التاني، لكن كنت بعيد كتير قوي وبدعي ربنا علشان اتظلمت كتير قوي.
1: عايز اسأل سؤال بقى، الناس اللي هي بتعمل كده، يعني الشخص المدير او صاحب القرار يعمل كده، هل ما بيخافش ان الشخص مثلا يبقى بيدعي او يبقى ظالم حد بشكل عام؟ دي حاجه مرعبه برضه، خد بالك. مش دايما يقول لك عارف المثل بتاع بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم؟
0: هي بقى ساعتها بيبقى كل، عارفه انت اللحظه اللي كل واحد شايف نفسه صح وعادي،
1: اللي هو انا عارف قدره مثلا بمصلحه الشغل،
0: ما هو انا اللي بمانج الموضوع وانا المدير، فعارف انه ايه التاسك اللي موجوده على فلان وايه التاسك اللي موجوده على فلان، وكلنا تيم واحد. بس خلاص يعني، ما هو هتعدي.
1: طب تيجي نعكس بقى حاجه في السؤال،
0: ولا كل حاجه نسيبها لنفسك؟
1: طب تعالى نعكس حاجه في السؤال بقى، لو انت اللي اتعرض عليك مجهود حد تاني وبالمجهود ده انت بقالك سنين بتسعى لترقية معينة وتعرض عليك مجهود حد تاني، ولو وافقت هتترقى ولو ما وافقتش ممكن تمشي. الكونفليكت اوف انترست هنا مرعبة، لان انت ممكن عادي جدا تبقى اللي هو شايف انه انا كان لازم اوافق لان انا كنت همشي لو ما وافقتش.
0: تخيلي بقى،
1: فهل هتمشي؟
0: ده ايه الزنقة دي؟
1: ولا لا؟ لا بس على فكرة انا عارف حد اتحط في موقف شبه ده،
0: ان هو يقبل بحاجه مش بمجهوده وعشان
1: بس مش بالظبط، بس يقبل بحاجه مش بتاعته ومش مجهوده ويعملها، يا اما هيمشي.
0: لا احنا محتاجين نسمعكم اكتر، فكلمونا على 2-18-10-8-66. وكمان لو اي حد مدير عنده تيم كبير جدا جدا يحكي لنا وجهه النظر برضو، يعني
1: من
0: يحكي لنا
1: ناحيته.
0: انه بيتعرض اكيد لفكره انه عنده حد بيفكر وعنده حد بيعمل حاجه،
1: حد شايفه ظالم،
0: فتعمل ايه يعني؟ لو انت اتحطيت في موقف انك من وجهه نظرك كده شايف ان ده صح، فايه اللي بيحصل لو عندك الجراءه انك تكلمنا تحكي لنا على حاجه زي كده؟
1: احنا جاهزين.
0: فابعت لنا حتى على الواتساب على 010 490 90 4.

0: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم
1: صدمات.
0: وبيفوتكم بقى حاجات في الفواصل بقى وحاجات
1: كده. طول الوقت تديني صدمات في الفواصل ويسيبني ادخل على الهواء في الواقع.
0: طيب قدام الامر الواقع دي لعبتنا النهارده او فكرتنا النهارده ندردش فيها مع بعض على موقف معين اتاخد مجهودك بعد فتره كبيره جدا. انت اشتغلت على فكره او على بروجكت معين فجاه يوم ما انت جاي تقدمه للاداره قال لك معلش مديرك كده قال لك معلش احنا
1: الفكره دي مش هتوصل لحد تاني
0: حد من زمايلك هنكتب اسمه عليه وهو اللي هيعمل البرزنتيشن وهو اللي هيقوم يشرح للناس وخلاص. طب انت اعترضت هتقول طب ازاي طب ايه طب فين
1: يقول لك هو كده
0: يقول لك ما بعدين نتكلم وخلاص معانا
1: دكتور احمد. صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله.
1: هل حصل معاك موقف زي ده قبل كده؟
2: خلينا نقول مش بالظبط بس يعني حاجه مشابهه لكده اللي هو تبقى شغال وكل حاجه وفي الاخر يعني تحس ان انت كل حاجه مش انت اللي عاملها يعني.
1: فدي
2: بتبقى طبعا يعني. احساس سيء جدا وده كان سبب ان الواحد لما بقى في يعني خلينا مدير يعني في المكان دلوقتي لا الواحد بيراعي ربنا جدا لازم في مع الناس اللي معاه لان ده بيحس ان هم امانه معاه.
0: ما بتصعبهاش على اللي بعدك لما توصل؟
2: لا خالص
0: بالعكس. هنسال التيم اللي
1: طيب انا عندي سؤال ليك بقى بما ان انت في بوزيشن اداري يعني دايما مهما كان اعتقد اي اداري في الدنيا لازم يطلع له حد كده حاسس انه ظلمه يعني ان الشخص الاداري ده ظالم موظف عنده او ظالم حد في التيم بتاعه. هل حصل معاك الموقف ده؟
2: لا والله بالعكس دايما الحمد لله ده بجد والله مش عشان بكلمكم بس
1: ما حصلتش.
2: لا الناس بالعكس عارفه ان الواحد سبورت معاهم عارفه ان فكره الوان مان شو دي اسوأ حاجه في الاداره ان انت دايما تبقى انت انا اللي بعمل انا اللي بليد انا الدنيا. لا هو كل واحد ليه رول في الشغل وكل واحد لازم يحسن له ان هو ليه رول ده لان لو خلينا نقول ان هي عامله زي سلسله لو انت وقعت واحده حلقه منهم انت هتبوظ الشغل كله وهتخلي اللي معاك مش مبسوط
1: صح.
2: وخلينا نقول ان هو هيشتغل هيبقى هتقلبه موظف
1: صح. وبعدين اي نجاح كمان في الفريق العمل يعني بيبقى برضو بينسب في اخر اليوم يعني برضو للشخص المسؤول ما هو تيم فالتيم ده لازم يبقى ليه ليدر فالليدر اي حد في التيم يبقى برضو لو عمل نجاح يبقى النجاح ده بيقع برضو على الليدر فدي حاجه يمكن ناس كتير اعتقد ما بتفهمهاش.
2: يعني دي حته بتقع على الناس كتير قوي بس الفكره انك لازم تبقى محسس اللي معاك ان هو انت يعني لازم تبين شغله لازم تظهر شغله لان هو نجاحه من نجاحك
1: صح.
2: فهو لو هو فشل انت هتبقى مدير فاشل ده وجهه نظري دايما في الشغل.
0: طب انت يا دكتور احمد عايز تصبح على التيم بتوعك مين يعني نصبح عليهم كده دلوقتي؟
2: الله الرحمن الرحيم معاك وقت نعد
0: ايه ده هم كتير قوي يعني ما شاء الله قول كده نصبح عليهم كلهم يلا
2: محمود واحمد ومحمد و
1: ده كتير قوي كل التيم عشان ما ننساش حد.
0: عزومة فطار بقى ليهم كده من المدير بتاعهم بقى ولا ايه؟
2: انا فطرت وانا نازل فانا عامل دايت.
0: طب هل ده مبرر؟
1: يعني يفطرهم لوحده
0: بالراحه بس
1: هو يفطر.
0: ايوه اعزمهم مش تاكل معاهم ما تاكلش معاهم.
1: اعزم يا دكتور احمد على الموضوع ده معلش
0: يعني صباح الفل. صبح عليهم بطريقه تانية. طب مش احسن ما اقول لك صبح عليهم بمكافاه ولا حاجه فبلاش
1: الاكل اسهل.
2: لا خلينا
0: فطار بالظبط. يومك حلو يا دكتور بشكرك جدا. انتوا كمان شاركونا على الواتساب على 010-490-904 نرجع ندردش معاكم في اكتر من مسج حد يقول لنا عايزين نتكلم. حاضر هنرجع نكلمكم على طول خليك مكمل معانا لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم. وعبير بتنطلق في الاغاني. يا جماعه
1: انا والله العظيم نفسي نبطل نتكلم في الاوبي
0: في الاغاني.
1: خلاص
0: ليه بنتكلم في الاغاني ودردش؟
1: خلاص احنا النهارده كنا بنتكلم معاكم عن ايه؟ عن موقف لو كنت اتحطيت فيه وامر واقع بالنسبه لك كنت هتعمل ايه. حد ظلمك في الشغل وخد مجهودك واتقال لك انه كده كده ده اللي هيحصل وانت لازم ترضخ للموضوع ده.
0: خد الفكره اللي انت عملتها ونسبها لحد تاني من التيم مثلا معاكم وقال لك معلش هو اللي هيعرضها على الاداره وهتتكتب عليها اسمه وخلاص. جيت اعترضت وكده قال لك هنتكلم بعدين نتكلم بعدين. عارف انت
1: مش هنتكلم على فكره. في يعني ناس حتى ممكن ما تديكش البريفليج ده, يعني يقول لك مثلا ايه هو كده. طيب هو كده.
0: معنا تليفون من علاء. علاء صباح الفل.
2: صباح الفل.
0: اخبارك ايه؟ صباح الورد.
1: ايه الاخبار؟
0: قول لنا كده, اتعرضت لحاجه شبه دي او شفت موقف زي ده ولا انت مدير وانت اللي بتعمل كده في الناس ولا ايه؟
2: لا والله بص انا مقتنع بحاجه معينه, دي الحاجه الوحيده اللي بتخلي الواحد يقدر يكمل مهما كانت الامور. تمام. ان هي في الاخر الرزق ده بتاع ربنا والرزق ده مكتوب عند ربنا وموجود في السماء. يعني هو اوريدي لو رحت فين هو الرزق ده هيجي لك مهما كان. فالرزق ده بيرتبط بايه؟ بيرتبط ان انت عملت ما عملتش, قلت ما قلتش, اجتهدت ما اجتهدتش, انت ليك نصيب في شيء. دي حاجة
0: ماشي. ما انا اجتهدت, خلصت شغلي, عملت البرزنتيشن, عملت فكرة البروجكت, خلصتها رايح اعرضها على الادارة. انت المدير بتاعنا رحت قلت لي لا مش هينفع, انا معلش الفكرة دي عبير هي اللي عاملاها.
1: بس انا فاهمة, انا فاهمة قصده, يعني انا فاهمة انه بيتكلم. بس هقولك على حاجة برضو, انا
0: عندي ملهاش علاقة بالرزق.
1: لا هو ايوه ما هو قصده ايه؟ قصده ان رزق ان ريكوجنايزد انه ان انت الشخص ياخد. ما انت ليه مش عايز حد ياخد فكرة مشروعك؟ لان انت ده رزق. ما هو ده رزقك. بس الفكرة كلها ان انا بص بقى اقولك, انا وانت برضو قولي وجهة نظرك في الموضوع ده. انا كنت بشوف كده الوقت قصير, يعني وقت من قريب كده كنت بحس انه صح كلامك صح قوي. مهما كان مستحيل حد ياخد الرزق اللي هينزل لي مهما كان هو عمل ايه.
2: طبعا.
1: بس في نفس الوقت في فرق ما بين التوكل والتواكل. لان انا ممكن اقول طيب خلاص انا هسكت وده خلاص هعمل ايه وكده وما حاربش برضو. ما انا لازم برضو في بوينت معينة لما مدير يعمل كده لأقف قدامه واتكلم قدامه لو عندي المساحة دي. انما لو توكلت ما انا كده ما خدش حقي. فاهم قصدي؟
2: ماشي. اوكي انا اقصد اقول ايه, وضعية المدار غير وضعية المدير. المدار ممكن يبقى عنده اوريدي التزامات, عنده حوارات, عنده حاجات كتيره فوق كاهله, مطلوب منه انه ينفذ الاوردرات اللي بتجيله والتاسك اللي بتعدي عليه مهما كان الوقت قليل, مهما كان الشغل كتير, مهما كان. فاوريدي هو بيجري في في في, في سباق مش بتاع المدير. المدير مش شايف دي غير انك حقق لي التاسك بتاعك.
0: طب انت عملت ايه قبل كده؟ يعني انت تعرضت لحاجه زي دي؟
2: انا اعترضت ظلم بين. يعني
0: فكرتك اتاخدت وتروحت لحد تاني ساعتها؟ اعترضت ولا مشيت حالك ولا عملت ايه؟
2: الفكره اتاخدت والمجهود اتاخد وانا اتعبت نفسيا وحاجات كتيره جدا حصلت لي في ان الامر كان فوق طاقتي. جميل. اللي يخلي ما هو اوريدي انا الكلمه اللي انا قلتها في الاول ما جاتليش مره واحده ولا جاتلي مجرد ان انا اتخرجت فبقيت فاهم الكلمه.
1: من تجربه
2: تطور طبيعي واحداث وثبات, لان لازم ابقى ثابت في الامر. حتى لو انا كنت خلاص اوريدي ماشي من تحت مديري وشغال تحتيه لغايه ما يجيبوا حد غير. تخيل انت شغال تحت واحد بيقول لك انت هتمشي انا مش عايزك بس حقق لي التاسك دي. فطبعا لود مش طبيعي, خنقه مش طبيعيه, حاجه صعبه جدا, مستفزه جدا, لدرجه ان الناس كانت بتقول لي انت ده هو خايف انت تاخد مكانه. جميل. طب يا جماعه ازاي؟ انا عندي كواليفيكيشنز معينه, قدرات معينه, مؤهلات معينه, هو احسن مني فيها. انا
0: طب انت بتشوف ازاي الشخص بقى وجهه النظر بقى الثانيه, الشخص اللي اتعرض عليه مجهود غيره وعداها وقبل, هو من حقه يقول مثلا لا والله مش هينفع ده مجهود عبير انا هكتب اسمي ازاي ده مجهود علاء مثلا مش ولا هيضطر انه يوافق ساعتها؟
2: هي بتختلف من حاجه لحاجه. انا اوريدي ده وانا مدير وتحتيه كذا حد, فاوريدي اللي تحتيه دول هم اوريدي بيعملوا الشغل اللي انا عايزه. فاوريدي لما الشغل يروح يتسلم هو رايح باسمي تحت ادارتي. الفكره هنا ان انا اقدر انا كمدير اقول ان ده مجهودي, مجهود زمايلي, الناس اللي شغاله معايا كده, يبقى انا كده فير. جميل. لكن انا كمدار فانا اوريدي ما ينفعش ان انا اقول ايه ده مديري خد شغلي, ده مديري عمل حاجتي, ده مديري يسلم حاكم باسمي. انت اوريدي مدار تحتيه, انت اوريدي لازم تبقى بتحقق التاسك بتاعته اللي هو مأمور بيها, لان هو اوريدي كمدير هو مأمور انه يحقق برضه حاجات تانية. المدير الوحش بقى اللي هو ما يجيبش سيره الناس اللي تحتيه
1: طبعا,
0: ينتبع لنفسه اصلا اللي هو ولا علاء ولا عبير ولا فادي, انا اللي عملت كده,
1: انا اللي عملت كده,
0: دي فكرتي,
2: انا عملته وانا اللي قلت لهم وانا اللي حطيت وانا اللي جبت الابديت دوت, كان لسه فاضل من ساعتين فنزلته فقلته فخدت المعلومه من هنا.
1: ده معينه ممكن يقول بطريقه تانية على فكره, يعني ممكن مدير مثلا لو حد بيحب القصه دي ممكن عادي يقول ده الشباب ما كانتش بتشتغل وانا شغلتها, بس يبقوا اشتغلوا.
0: عارفه ساعتها عارف ساعتها علاء بنعمل ايه؟ بنقول كده
3: الله اكبر,
0: ايه الحلاوه دي, ايه صباحك زي الورد على يومك حلو, وبشكرك جدا, بنشكركم جدا جدا كل الناس اللي كانت موجوده معانا من الساعه 9 لحد دلوقتي ودايما موجودين مع بعض من 9 ل 10 على الراديو 90 90. النهارده يوم مهم جدا في الكره المصريه طبعا, مباراه الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك والقمه الكرويه في الدوري المصري, بالتوفيق ان شاء الله ان احنا نتفرج ونستمتع كده المباراه النهارده الساعه 8. كل بقى الكواليس والتحضيرات واخر استعدادات المباراه وكل حاجه تسمعوها اكيد مع زميلنا العزيز ابراهيم عبد الجواد بعد دقائق من دلوقتي في كرة في 90, وتستمتعوا كده وتعرفوا اخر استعدادات الاهلي والزمالك لقمه النهارده.
1: تفتكر مين هيكسب النهارده؟
0: توقعات بقى بتاعتوها لابراهيم برضو في الحلقه, فتخليكم موجودين معانا على الراديو 90 90. نتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه.
1: خلاص خلصت حلقتنا النهارده, نفسي اقول جملتي, خلصت حلقتنا النهارده, يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطوف عليكم, ونشوفكم ان شاء الله من بكره لحد يوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم مع الرئيس الاندونيسي برابو سوبيانتو في القصر الرئاسي بجاكرتا في اطار الزياره الرسميه التي يجريها الى اندونيسيا. وشهدت مراسم الاستقبال اطلاق المدفعيه الاندونيسيه 21 طلقه تحيه للرئيس السيسي بالتزامن مع عزف السلام الوطني المصري. كما استعرض الرئيسان حرس الشرف. وعقب مراسم الاستقبال وقع الرئيس السيسي في سجل كبار الزوار بالقصر الرئاسي والتقطت صوره تذكاريه تجمعه بنظري الاندونيسي. هذا من المقرر ان يعقد الرئيس السيسي ورئيس الاندونيسي جلسه مباحثات ثنائيه يعقبها جلسه موسعه بحضور وفدي البلدين. كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركه بين مصر واندونيسيا. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، أعلنت وزارة الصحة استمرار تطوير خدمة الرعاية النفسية وعلاج الإدمان وتوسيع أنشطة التوعية والتثقيف المجتمعي. كما أعلنت الوزارة قرب تشغيل عيادات سند للدعم النفسي والإرشاد الأسري، حيث تعمل العيادات على مساعدة أهالي المرضى في فهم طبيعة الحالات وطرق التعامل معها ومتابعة المريض ودوائه والإحالة إلى الخدمة المتخصصة عند الحاجة. الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش أدان الهجوم الدامي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة مئات المدنيين. وأكد الأمين العام أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف هذه الهجمات على الفور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، متهماً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. تأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وهو الاتفاق الذي أثار غضب كييف وحلفائها الأوروبيين. اقتصاديا، روسيا رفعت جزئيا الحظر المفروض على صادرات وقود الديزل، مشيرة إلى أنها ستسمح بتوريد 500,000 طن إلى السوق العالمية كمرحلة أولى. رياضيا، الأهلي يحل ضيفا على الزمالك في 8 من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا ومستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. النهاردة عندنا اللقاء اللي بنستناه من السنة للسنة، لقاء القمة. عايز أعرف بقى توقعاتكم وأرأكم في الماتش النهاردة على 2-18-10-8-66، وبعتولنا رسائلكم على 0-10-490-90-4 اللي عايز يكلمنا 2-18-10-8-66 والرسائل على 0-10-490-90-4. النهاردة عندنا ماتشين في دوري أورا، دوري المصري الممتاز. القناة هتقابل المصري الساعة 5 والزمالك هيلاعب الأهلي الساعة 8، لقاء القمة المصرية والعربية والإفريقية، واحد من أهم الدربيات على مستوى العالم كله. هقول لحضراتكم التشكيل المتوقع بالنسبة للزمالك: مهدي سليمان، خط الدفاع محمد إسماعيل، محمود الونش، محمود بنتايج، عمر جابر، خط الوسط شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد، الهجوم شيكو بنزة، حسام أشرف، عدي الدباغ أو أحمد شريف. إيه السبب؟ إن عدي الدباغ جات له نزل برد شديد، أنتوا عارفين في دور ماشي اليومين دول، حتى تلاقوا العيال كلها في المدرسة في الحضانة بتاعت اليوم جايين في دور ماشي جامد قوي الفترة اللي فاتت دي، فهو عدي الدباغ عنده برد، فهم دخلوه قايمة يعني مسكنات وأدوية وخفض حرارة وكل البروتوكولات الطبية الممكنة عشان يخلوه جاهز، بس لو كان مش في أتم الجاهزية أو حتى مش 70-80% هيدفع الكابتن معتمد جمال بأحمد شريف ويخلي عدي الدباغ معاه على دكة الاحتياطي، انه ممكن يدفع بيه مثلا ربع ساعة 10 دقايق على حسب ما حالته الصحية تسمح. هنطلع عليه خطاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
3: الحمد لله رب العالمين. فخامة الرئيس برابو سوبيانتو، رئيس جمهورية اندونيسيا الشقيقة، السادات والسادة، وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعرب في البداية عن بالغ اعتزازي بزيارة جمهورية اندونيسيا الشقيقة، وأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس.
4: Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada saudara saya Presiden Prabowo atas kehangatan sambutan. Izinkan saya pada kesempatan kedua untuk menyampaikan terima kasih, penghormatan, penghargaan dan kebanggaan, dan saya ingin menyampaikan kepada bangsa Indonesia sambutan Anda semua. Kemudian berbarisnya para pelajar itu adalah penghormatan untuk saya dan untuk Mesir. Ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan.
3: Ramtuna, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأحفظكم وأحفظ بلادكم. أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير العميق لما تشهده العلاقات بين مصر وأندونيسيا من زخم متصاعد، ولا سيما في أعقاب زيارة فخامة الرئيس إلى مصر في أبريل 2025، والتي توجد بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما أتاح آفاق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتجمع مصر وأندونيسيا علاقات وروابط تاريخية وحضارية راسخة، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أندونيسيا وقامت علاقات دبلوماسية معها عام 1947. كما وقفت الدولتان دوما جنبا إلى جنب دفاعا عن مصالح دول الجنوب، خاصة منذ مشاركة مصر في مؤتمر باندونج التاريخي الذي مثل النواة الأولى لحركة عدم الانحياز. واليوم تواصل الدولتان الاطلاع بدور مؤثر في دعم الأمن والاستقرار في محيطهما الإقليميين، مع الحرص على التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. السيدات والسادة، كانت مباحثاتي اليوم مع فخامة الرئيس الإرادة المشتركة للبلدين لتحويل العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا إلى برامج ومشروعات تعاون ملموسة تتولى الجهات المعنية في البلدين متابعة تنفيذها. وفي هذا الإطار توافقنا على إعطاء أولوية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع مواصلة الجهود الرامية إلى إزالة أي عقبات قد تعترض تحقيق هذا الهدف. كما تناولت مباحثاتنا فرص التوسع في مشروعات التصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، حيث أكدت حرص مصر على تشجيع الشركات الأندلسية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية انطلاقا من مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير وبوابة استراتيجية إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية. وبحثنا كذلك سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي باعتباره أحد أهم ركائز العلاقات التاريخية بين بلدينا، حيث رحبت باستمرار استقبال مصر سنويا للآلاف من أبناء وبنات إندونيسيا للدراسة في الأزهر الشريف ومختلف الجامعات المصرية، معربا عن حرصنا على أن يظل هذا التواصل للعلمي والثقافي جسرا متينا لتعزيز أواصر الإخوة والصداقة والتفاهم بين البلدين. السيدات والسادة، تبادلت مع فخامة الرئيس بيانتو الرؤى بصورة معمقة حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث توافقنا على خطورة استمرار الصراعات والنزاعات في العديد من مناطق العالم لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق أكدنا أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في تسوية الأزمات وإعطاء الأولوية لتحقيق السلام ودفع جهود التنمية مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد استحوذت تطورات القضية الفلسطينية كما ذكر أخي فخامة الرئيس على جانب رئيسي من مباحثاتنا في ظل ما تشهده من مستجدات بالغة الخطورة تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وقد اتفقت رؤانا بشأن الأسس والمرجعيات اللازمة لتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. وفي هذا السياق أود أن أعرب عن خالص التقدير لمشاركة فخامة الرئيس بيانتو في قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025 والتي شهدت التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أشيد بالدور الذي تطلع به إندونيسيا بصفتها عضو في مجلس السلام دعما لجهود تثبيت الاستقرار وحماية المدنيين وإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. ومن هذا المنبر أؤكد مجددا ضرورة ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأشدد على رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تأجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته أو فرض تغييرات ديموغرافية على الأراضي الفلسطينية. وفي السياق ذاته أشدد على رفض مصر وإدانتها للممارسات المؤسفة والاعتداءات الممنهجة التي ترتكب يوميا ضد الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. السيدات والسادة، تبادلت مع فخامة الرئيس كذلك وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية الأخرى محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكدنا أهمية دعم جهود خفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين. كما أكدت لفخامته الأهمية الوجودية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، وشددت على تمسك مصر بحقوقها المائية ورفضها القاطع لأي إجراءات إحادية من شأنها الإضرار بأمنها المائي أو الانتقاص من حقوقها التاريخية والمكتسبة. فخامة الرئيس،

0: لقد سعدت بلقائكم اليوم، وأجدد لكم الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات المصرية الإندونيسية إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة. فخامة الرئيس، أؤكد تطلعي لاستقبال فخامتكم في مصر في أقرب فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأتمنى لجمهورية إندونيسيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والاستقرار. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين متسامعين، دقنا لحضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الإندونيسي بالقصر الرئاسي بجاكرتا.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رسالة من شيرين: صباح الرضا والنور كابتن إبراهيم، يا رب كل قلب محتاج يفرح، ربنا يرضين النهاردة، ربنا يكبر خطرك ويرضيك ويرضى عنك. شيرين، صباح الورد والجمال والفل عليك يا شيرين وعلى كل اللي بيسمعنا، وربنا يرزقك المثل وزيادة، وشكرا على الدعوات الحلوة الجميلة دي على الصبح. كنا وقفنا مع حضراتكم عند تشكيل الزمالك المتوقع، طيب نروح عند تشكيل الاهلي المتوقع، ومنتظر اعرف توقعاتكم للنتيجة النهاردة. على استقبل رسائلكم على 010-490-904 والتليفونات على 218-10-866. تشكيل الاهلي المتوقع للقمة النهاردة: حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع محمد هاني، ياسين مرعي، اشرف داري، كريم فؤاد، خط الوسط مروان عطية، زيزو، وإمام عاشور، وخط الهجوم طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة. في إرشادات بشركة تذكرتي، 8 إرشادات وجهت الجماهير ليها النهاردة عشان إن شاء الله تبقى تجربة مميزة وجميلة لكل الجماهير اللي هتحضر النهاردة. أول حاجة: فتح بوابات الاستاد الساعة 3 العصر، وشركة تذكرتي طلبت الجمهور انه يروح بدري، وانه يتم طباعة التذاكر قبل التوجه الى الاستاد، وطبعا يكون معاها الفان اي دي، وما ينفعش تكون موجود في المحيط الاستاد وانت معكش التذكرة والفان اي دي. انت عارفين في ناس بتروح يقول لك طب ما هنروح يا عم نجرب حظنا، ممكن يكونوا يفتحوا البيبان ونخش يعني نخش من غير تذكرة ونخش من غير فان اي دي، فانت لازم يكون معاك، ما ينفعش تروح من غير لو معاك التذكرة بس مش كفاية، لازم التذكرة وتكون طبع الفان اي دي، وما ينفعش تروح طبعا من غير الاثنين، فيعني يكون معاك التذكرة والفان اي دي، ولو معكش الاثنين دول ما تروحش عشان ما تصعبش الدنيا على الناس التانية الملتزمة اللي معاها التذكرة ومعاها الفان اي دي. وما ينفعش تنقل ملكية التذكرة لحد تاني، يعني التذكرة جاية لك بالفان اي دي بتاعك ما ينفعش تنقلها لحد تاني، وان كل واحد يقعد في الدرجة المخصصة ليه، يعني محدش مثلا يبقى قطع تانية يبقى عايز يقعد في تالتة، ولا حد قطع في تالتة عايز يقعد في اولى وهكذا. والمفروض ان النهاردة ان شاء الله هيكون الساعة الرسمية للاستاد في لقاء النهاردة اللي مسموح بيها هتكون 40,000، رقم كبير، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب يخرج ماتش جميل حلو ممتع، ودي اهم حاجة، والاهم ان هو يكون بيليق باسم وسمعة الكرة المصرية على مستوى الروح الرياضية، على مستوى التنافسية، على المستوى الفني، حاجة كده تشرف وتفتح النفس. يعني كوكا خارج ماتش النهاردة، كوكا عشان الاصابة اللي كانت عنده فهو بعيد عن ماتش النهاردة، مش هيكون موجود، كان عنده شد من الدرجة التانية في العضلة الخلفية، وعشان كده ما شاركش في ماتش بترول اسيوط، كانوا عايزين يريحوه عشان يبقى موجود النهارده، بس برضو الفتره اللي فاتت ما كانتش كافيه. زي ما قلت لكم من شويه، عدي الدباغه على الرغم من ان عنده دور برد ونزله برد شديده جدا، ولكن الكابتن معتمد جمال هيصطحبه في قائمته. انتوا عارفين ان الزمالك ما عندوش، يعني الزمالك ما عندوش اوراق، ما عندوش يعني رفاهيه ان هو يستغنى عن لاعب اساسي زي عدي الدباغ، فعشان كده الوضع في الزمالك صعب، وده اللي مخلي كابتن معتمد جمال بيصطحب عدي الدباغ في قائمته في المعسكر بالرغم من اصابته بنزل البرد. بشكل عام الماتش النهارده صعب مش سهل. ليه؟ على الورق الاهلي ممكن يكون صاحب الافضليه الفنيه. ليه؟ ناس تقول لك اصل يا جماعه ما بيلعبش الزمالك، او يعني في بعض الناس تقول لك الزمالك مش بهذا الضعف، وان لعبته لعيبه كبيره، وان الزمالك ما او الاهلي مش بيلعب الزمالك يعني بالناشئين ولا حاجه. هو ده كلام حقيقي وصحيح، بس هي الافضليه الفنيه عند الاهلي ايه، عشان نبقى برضو بنتناقش مع بعض وبنفكر مع بعض بصوت عالي. الافضليه الفنيه اللي موجوده عند الاهلي مش في ال11 اللي في الملعب، في دكه البدر. يعني الزمالك مشكلته الاساسيه مش في ال11 اللي بيلعبه، لان انت لما تيجي تبص على مهدي سليمان وبص على عمر جابر وبص على الونش وبص على اسماعيل وبص على بنتاج او فتوح، وبن قدامهم شحاته وعبد الله السعيد عدي الدباغ وحسام اشرف وشيكو بنزا، دول 11 كويسين جدا، و11 فيهم توليفه ما بين الشباب وما بين الخبرات، وفي منهم اباطره ونجوم في منتخب مصر زي عبد الله السعيد. ولكن انت بتحط في حساباتك ايه؟ انه الاهلي عنده مش 11، عنده 18 تقريبا على نفس المستوى. ده بقى مش موجود في الزمالك. يعني عبد الله السعيد اللي هو عنده 42 سنه ما هواش عبد الله السعيد من 10 سنين ولا من 15 سنه ولا من 20 سنه، وبالتالي بتبقى معتمد عليه الفتره من الوقت في الماتش، وبعد كده مجهوده البدني بينزل، ده طبيعي بسنه الحياه، فبتبقى عايز تدعم تنشط تدخل حد فريش لاجز بقى في الماتش، ما تلاقيش بقى حد على نفس مستوى عبد الله السعيد. ده مش موجود في الاهلي. الاهلي هتطلع طاهر هتلاقي الشحات، هتشيل الشحات هتلاقي سفيان بقرار، هتشيل بقرار هتلاقي بن جديد، تطلع بن جديد هتلاقي اشرف بن شرقي، تطلع بن شرقي تلاقي مش عارف. عنده وفره وعنده لعيبه تقدر تسنده، لو واحد مش موفق ينزل حد تاني على نفس المستوى ان لم يكن افضل، حد لا قدر الله اتصاب ينزل حد على نفس المستوى ان لم يكن افضل، حد مجهوده البدني مش احسن حاجه ينزل حد على نفس المستوى ان لم يكن افضل، وهكذا. الزمالك ما عندوش رفاهيه دي. الزمالك لو لعيب لا قدر الله اتصاب، لعيب مش في مجهوده يعني ما مش في احسن حالاته البدنيه، مش موفق في الماتش، خلاص بالسلام. ما تلاقيش عندك بقى بره حد ينزل يعمل لك الفارق، يصنع لك الفارق. اللي بره اضعف من اللي موجود، ومع كل الاحترام والتقدير ليهم يعني. فدي النقطه اللي فرقه مع الاهلي، ولو انه برضو دي عشان نبقى بنتكلم وبنقول كل المعطيات اللي في بالي يعني بقول لكم عليها وبتكلم معاكم فيها وبنتناقش فيها وندردش. في الاخر الماتشات دي، ماتشات الاهلي والزمالك، ماتشات حاله. يعني ايه ماتشات حاله؟ يعني حالتك في اليوم. يعني ممكن النهارده لعيب يكون لما تيجي تقارنه بلعيب مثلا، تلاقي لعيب في الاهلي وتقارنه بلعيب في الزمالك، تلاقي لعيب الاهلي مثلا اتقل فنيا، بس حاله الاثنين في اليوم ده تصب مثلا في صالح مصلحه او في صالح ومصلحه وكفه لعيب الزمالك. ليه؟ لان هو ممكن يكون مهيئ نفسيا في الماتش ده اكتر، ودي النقطه مثلا الجمهور الاهلي خايف منها ومسؤولي الاهلي خايفين منها، ان يا جماعه ما تدخلوش بمنطق ان انتوا الافضل وانتوا الاحسن، عشان نفسيا ما يبقاش فيه ثقه زياده، ما يبقاش فيه تعالي، فيقوم الزمالك يستغل ده. حصلت قبل كده، حصلت قبل كده، ده حصلت في دوري كامل اللي هو الدوري بتاع السنه اللي فاتت، ان كل الناس كانت تحت انطباع انه الاهلي الافضل، الاهلي الاحسن، الاهلي الاهلي الاهلي، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ في الاخر الزمالك اخذ الدوري. فبالتالي على الورق، على الورق نظريا الاهلي عنده بدائل افضل، الاهلي عنده قائمه اكثر اتساعا، فيها دبث، فيها عمق، يقدر يستفيد بيها حسين عموته ويعمل تبديل وتوفيق على مدار اللقاء على حسب سيناريو الماتش واحتياجاته منه. الزمالك ما عندوش نفس الرفاهيه دي، ولكن حط تحت لكن دي 60 مليون خط، ظروف الماتش وحاله اللعيبه في الماتش وتوفيقهم في الماتش ساعات كتير بتعوض فوارق فنيه موجوده. وخلي بالك من نقطه ثانيه برضو مهمه جدا، وهي توفيق المدير الفني. ما هو النهارده ممكن مدير فني ياخد قرار في التشكيله او في بدايه اللقاء غلط، يدي الافضليه لفرقه ثانيه خلاص ما عرفش يرجع في الماتش، والعكس ممكن فريق او مدير فني يبتدي الماتش وخلال الماتش يعمل تعديله، يقرا الماتش بشكل معين مميز في قرايه الماتش، هوب يروح عامل تغييره او تعديله يقلب الكفه لصالحه، يعمل تغييره غلط يطلع لعيب مهم جدا فيريح الفرقه الثانيه ويركبها عليه. في 100,000 حاجه وسبب، وسبب يتحكم في نتيجه اللقاء ده، مع انه في الاخر كان طباعا فصصنا كل حاجه وفصلنا كل حاجه وعملنا كل حاجه، بس مع كل التفصيلات اللي احنا اتكلمنا فيها، مع كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها، في الاخر يبقى الاهلي هو اللي عنده الافضليه نتيجه امتلاكه لقائمه اكثر اتساعا، اكثر عمقا، فبالتالي تدي للاهلي الافضليه وتدي لحسين عموته افضليه ان هو يقدر يكون ليه سبق في ماتش النهارده. قبل ما نطلع الفاصل نروح لمحمد عوض الزملكاوي. صباح الورد يا هيمه، تحيه لشهداء مصر الابطال اللي منحونا الحريه والكرامه، واتمنى فوز عريض من ملوك الاكشن في مصر على الغريم التقليدي. صباح الرضا والجمال والفل عليك يا محمد، تحيه عطره لشهداء مصر الابرار على مر الاجيال. ويا رب النهارده نشوف ماتش حلو ان شاء الله يا رب من الفرقتين الاهلي والزمالك كبار الكره المصريه والعربيه والافريقيه. نطلع لفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
1: كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 18. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 51% ليلا 64%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21. شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 23. الغردقة نهارا 29 ليلا 23. بورسعيد نهارا 26 ليلا 21. وأسوان نهارا 34 ليلا 22.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ونروح لرسالة تانية من رقم آخره 31 91 من السعودية. الأستاذ صلاح، أستاذ صلاح دايما بيبعت لنا. أستاذ صلاح يومك زي العسل، ويوم كل المصريين، كل أهلنا في السعودية، رب يكون بخير. طمنا عليك أستاذ صلاح، يا ريت تبعت لنا رسالة تانية تطمنا عليك، ويا رب كل السلامة والأمن والأمان لكل أهلنا في المملكة العربية السعودية، ولكل إخواتنا وأهلنا المصريين اللي عايشين في السعودية وبيشتغلوا في السعودية. تحياتي أستاذ إبراهيم، يا رب تكون مباراة ممتعة وتليق بالكرة المصرية. أما عن نتيجة المباراة، مهما كان وضع الأهلي أو الزمالك، لا يمكن بأي حال توقع من يفوز، وأستغرب والله من بعض النقاد أو اللاعبين القدامى اللي بيطلعوا في البرامج الرياضية ويرجحوا كفة فريق على آخر وبفارق كبير، مع أنهم لعبوا هذه المباريات من قبل، وبصراحة مش عارف إيه الهدف من ده. أتفق وأختلف مع حضرتك في حاجة يا أستاذ محمد. أتفق مع حضرتك طبعا أن ماتش النهاردة ده ملوش أي توقع. يعني اللي يقول لحضرتك أصل الأهلي هيكسب 18-2 والزمالك هيكسب 47-7 ده كله هاتش في يعني ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش مبالغة في فكرة التوقعات، تمام؟ ده مش موجود، ما فيش حاجة اسمها كده، لأن الماتشات دي عمرها ما كانت بتتحسب كده خلاص. حتى ماتش الستة ما كانش حد ساعتها هيتوقع ان الأهلي يكسب، مش بس يكسب ستة، ده كان ساعتها كل التوقعات ان الزمالك يكسب، تمام؟ دي النقطة اللي انا بتفق فيها مع حضرتك. النقطة اللي بختلف فيها مع حضرتك ايه؟ انه فكرة توقع الأفضلية للأهلي أو الزمالك ده طبيعي في الكرة، يعني بيبقى توقع نظري مش توقع معناه أنه بينفي عن الفرقة التانية أن هي تقدر تكسب أو تقدر تتألق. وفي حالتنا دي مثلا الزمالك يقدر يكسب يقدر لا خالص، بس هي فكرة إيه؟ توقع نظري إزاي؟ أنه مثلا لو جيت سألتني أنا هو هقولك في أفضلية للأهلي. الأفضلية دي بمنطق في وجهة نظري شرحته لسه في اللينك اللي فات، ليه انا بشوف ان الاهلي ليه افضليه. هل ده بقى افضليه مطلقه اقول لحضرتك اكيد الاهلي هيكسب؟ لا طبعا، يبقى انا كده راجل بنجم، مش بتكلم كلام كوره ولا حتى كلام عقل. احنا بنتكلم انه طبيعي ومنطقي الاهلي بالمعطيات اللي على الورق يبقى ليه الافضليه، ولكن يبقى هذا اللقاء لقاء زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لقاء لا يمكن توقع نتيجته بأي حال من الأحوال، واللي يقول غير كده يبقى يعني ملوش علاقة بالكورة. لكن ورقة وقلم، لا، الأهلي عنده إمكانيات تمكنه أن هو يقدر يكون ليه الأفضلية، زي ما كده مثلا إيه، حد اتنين داخلين سباق عربية مثلا 2000 سي سي مثلا وعربية 1500، على الورق يتقال إيه؟ أن 2000 دي تبقى ليها الأفضلية، دي تسبق، دي أسرع. ولكن على الأرض بقى وقت السباق نفسه ممكن سواق عن سواق يفرق، سواق جامد يطلع من ال 2000 سي سي وهو راكب 1500 عادي جدا، ويمكن اعلى من كده كمان الفروقات في بعض الاوقات لو بنتكلم بقى على العربيات كمان تحديدا، السواق يفرق. لكن في الاخر انت بتفند او بتقرا معطيات نظريه، لكنها بالتاكيد ما هياش حاجه يعني تقدر تجزم بيها. يعني نروح لرهام. رهام بقى عندها تحدي كبير. ليه بقى؟ بتقول لي صباح الفل يا كابتن، صباح الورد عليك يا رهام. بتقول انا اهلاوية والبيت كله زملكاوي، فطبعا رهام ربنا يسترها معاها النهاردة. بتقول ان شاء الله المكسب للاهلي 1-0. اختي شيرين زملكاوية متعصبة، كل يوم بتبعت لحضرتك. رهام صباح الورد، صباح الفل عليكي وصباح الجمال يا ريهام، وصباح الورد على 20 طبعا على طول بتبعت لنا، وصباح الورد عليكم انتوا الاثنين وعلى البيت كله، وربنا يكتب الخير النهارده ويبقاش في اي مشاكل في البيت، اهلاويه وزملكاويه ومبسوطين، ما اعرفش هتحصل ازاي، بس يا رب النهارده الدنيا تبقى زي الفل. نروح لشيرين بقى، ردت عليها لتلاقي بتقول لي اتوقع 2-1 للزمالك، ويا رب تكون مباراه ممتعه. فزي ما قلت لريهام بالظبط يا شيرين، ربنا يكتب الخير والناس كلها تبقى متراضيه النهارده، وكله يتراضى وكله يبقى زي الفل وتتبسطوا، واليوم يعدي على خير ان شاء الله. يوم يبقى حلو للكره المصريه اهلاويه وللزملكاويه برضو ما اعرفش ازاي، بس يا رب ايه ربنا يكتب الخير. اهم حاجه ان احنا نتبسط بماتش حلو، يعني نتبسط بماتش حلو، ماتش ممتع، ماتش يكيفنا كده كوره، وان الماتش يطلع بشكل حلو في الاول وفي الاخر زي ما انا قلت وكررت وقلت طول الوقت وبقول طول العمر، نحط الكرة في حجمها. في الاخر دي رياضه، في الاخر احنا نستمتع بيها، في الاخر احنا بنتبسط بيها، نتشد شويه في الحدود الطبيعيه، في الحدود المنطقيه، لكن اكتر من الحدود الطبيعيه والمنطقيه لا، مش بس الكرة ما تستاهلش، اي حاجه تانية تستاهل، مفيش حاجه تستاهل خالص ان انت تبقى بتخرج عن الاطر الطبيعيه والمنطقيه عشان تضايق نفسك ولا تخنق نفسك ولا تحرق دمك. في الاول وفي الاخر دي كوره معموله عشان احنا نتبسط ونستمتع. كل التحيه لحضراتكم النهارده. كده خلصت حلقتنا النهارده من كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله يا رب يوم الثلاث في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الحادية عشر صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزازه بزيارة جمهورية إندونيسيا الشقيقة، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الإندونيسي بابو سوبيانتو، أشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على زيادة استثمارات الشركات الإندونيسية بمصر، لافتا إلى أنه بحث مع رئيس الإندونيسي التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التوافق على خطورة استمرار الصراعات والنزاعات في العديد من مناطق العالم. هذا وجدد الرئيس السيسي رفض مصر القاطعة لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني أو الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن تطورات القضية الفلسطينية استحوذت على جانب مهم من مباحثته مع نظري الإندونيسي. كما شدد رئيس السيسي على الأهمية الوجودية لنهر النيل بالنسبة لمصر، مؤكدا التمسك بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. وأكد رئيس السيسي أيضا دعم مصر للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشددا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي للحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته أكد رئيس إندونيسيا أن العلاقات بين بلاده ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه تبادل مع الرئيس السيسي الآراء بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين في مختلف المحافل الدولية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وجاكرتا. كان رئيس عبد الفتاح السيسي ونظري الإندونيسي برابو سوبيانتو قد شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك عقب جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وللتعليق ينضم إلينا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ جميل.
2: صباح الخير يا أستاذ ياسمين، وصباح الخير على سلام مشاهدي.
1: العلاقات المصرية الإندونيسية تستند إلى روابط تاريخية وحضارية ممتدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه بنظيره الإندونيسي اعتزازه بهذه العلاقات، ومشيرا إلى أنها تشهد زخم متصاعد. كيف تقرأ دلالات هذه الزيارة في هذا التوقيت، وما الذي تضيفه لمسار العلاقات بين القاهرة وجاكرتا؟
2: هو طبعا العلاقات المصرية الإندونيسية هي علاقات تاريخية، ومصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال دولة إندونيسيا. لكن لازم نعرف في البداية أن مصر بتصيغ سياستها الخارجية بناء على مصلحتها الوطنية. يعني احنا شايفين خلال الفترة الماضية، خلال 12 سنة الماضية، مصر بدأت في اتخاذ مسارات سياسية جديدة والاتجاه شرقا من أجل نقل التكنولوجيا وتوصيلها وتحقيق مصلحة كبيرة من خلال طبعا الشراكات مع الدول الأفريقية أو الدول الأسيوية اللي بتؤكد دائما احترامها للدولة المصرية، وبتؤكد احترامها للتنمية الشاملة التي حصلت في الدولة خلال المرحلة الماضية. طبعا احنا شايفين دلوقتي في الوقت الحالي وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاندونيسيا هي زيارة في غاية الأهمية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، جذب الاستثمارات الاندونيسية الى الاراضي المصرية. في الوقت الحالي احنا عندنا بنية تحتية اساسية قادرة على استيعاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية بجانب نقل التكنولوجيا وتوطينها في الداخل المصري. فبالتأكيد الشراكة مع هذه الدول يعني يفتح مجال جديد لمصر، مجال استثماري جديد، مجال اقتصادي جديد، زيادة التبادل التجاري، توفير عملة صعبة، كلها أمور بتصب في مصلحة الدولة المصرية بشكل مباشر جدا. بجانب القضايا السياسية وتوحيد وجهات النظر أو نقل الصورة الحقيقية اللي بتحدث في منطقة الشرق الأوسط ونقلها إلى هذه الدول، والتأكيد على الدور المصري المهم في تحقيق السلام والأمن.
1: صحيح، هذا التقارب بيكتسب أهمية أكبر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. يعني الرئيس السيسي أشار إلى الدور الذي تطلع به مصر وإندونيسيا في ترسيخ الأمن والاستقرار في محيطهما. لأي مدى يمكن أن يسهم التنسيق السياسي بين البلدين في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية؟
2: مصر تتميز بمصداقية كبيرة جدا على كل عند كل دول العالم. لهذا السبب الرؤية المصرية هي الرؤية اللي بيتخذها زعماء العالم. ليه؟ لأن مصر لا تسعى إلى حروب، لا تسعى إلى أزمات، مصر هدفها واضح وصريح هو إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا السلام لن يتحقق إلا بشيء واحد، أن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو. لهذا السبب هنجد أن الرئيس دائما ما يتحدث مع كل دول العالم، مع كل زعماء العالم عن القضية الفلسطينية، وأن حلها هو الحل الأمثل من أجل تحقيق السلام والاستقرار، أن يكون هناك حق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. مصر بتوضح وجهة نظرها أمام العالم حتى يشهد العالم أو يرى العالم بعيون حقيقية ما يحدث في المنطقة، ما يحدث في قطاع غزة، الصراعات اللي بتتم داخل منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد بتؤثر على الاقتصاد العالمي، تؤثر على حالة الاستقرار الأمني في المنطقة ككل، وتهدد أيضا أمن الطاقة، وتهدد كل الاستثمارات اللي موجودة على مستوى العالم. لهذا السبب مصر بتسعى إلى حلول جذرية لهذه الأزمات من خلال طبعا الوساطة بين الجهات المتصارعة بينها وبين بعض، وبجانب أيضا أن مصر بتؤكد على حقوقها المشروعة اللي لازم يعني العالم يعلم ما هي حقوق مصر المشروعة، حقوقها في مياه النيل التي لا يمكن أن ينتقص منها نقطة مياه واحدة، أن يكون هناك احترام للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية في حقوق مصر المائية. كل ده بيشرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام كل دول العالم وفي خلال كل الزيارات، لأن زي ما بقول لحضرتك وجهة النظر المصرية هي الوجهة المحترم التي يحترمها العالم ويحترمها كله.
1: نعم أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءة المهمة وتوضيح دلالات التقارب المصري الإندونيسي. شكرا جزيلا أستاذ جميل.
2: شكرا لحضرتك.
1: وعودة إلى الدقيقة الأولى، جامعات الدول العربية أدانت بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأراضي السعودية. وشددت جامعات الدول العربية في بيان لها اليوم على رفضها التام لهذه الاعتداءات، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها. الجيش الأمريكي أعلن استهداف سفينة شحن تجارية في خليج عمان، وذلك بعد أن تجاهل طاقمها التحذيرات وحاول اختراق الحصار البحري المفروض على إيران. اقتصاديا، البنك الدولي أعلن أنه يجرى محادثات مع نحو 40 دولة بشأن تقديم مساعدات محتملة لمساعدتها على التعامل مع صدمات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية. رياضيا، الآن يحل ضيفا على الزمالك في 8 من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يقول الآن في 8 من مساء اليوم بقمة الجولة 6 من الدور الممتاز لكرة القدم. المصري يقول القناة في 5 مساء بالدور الممتاز. ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في 6:30 مساء بالجولة 6 من الدور الإنجليزي لكرة القدم. ضمن منافسات الدور الإنجليزي أيضا يلتقي في 4 كريستال بالاس مع نوتنغهام وهال سيتي مع أفرتون. اتحاد الكرة يدرس مضاعفة مكافآت منتخب الشباب بعد الفوز بتصفيات شمال إفريقيا. وأخيرا فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي يواجه الجيش الرواندي في 4 في ختام مواجهته بالدور الأول لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في أنغولا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: من 130 سنة فقط لا غير، فقط لا غير، العالم الأمريكي توماس أديسون توصل لطريقة لتشغيل المصباح الكهربي في البيوت والمباني. الاختراع ده اللي هو في الآخر اللمبة العادية، الاختراع ده نقل البشرية نقلة كبيرة جدا، ويعتبر أهم حاجة عملتها البشرية من ساعة ما الإنسان البدائي اكتشف النار. والله زي ما بقولك كده، ساعة ما أديسون أعلن عن منتجه الصحافة الأمريكية كانت بتتكلم عن إن البشرية خلاص وصلت لقمة العلم والتكنولوجيا، هتروح فين بعد كده؟ خلاص الدنيا خلاص، مفيش تطور ممكن يحصل أكتر من إننا ننور البيوت بالكهرباء. نفسي اللي قالوا الكلام ده يبقوا موجودين دلوقتي ويشوفوا العالم وصل لفين، إنما مش ده اللي عايز أتكلم عنه. المهم عايز أتكلم في الموضوع ده عن حاجة تانية مهمة وخطيرة جدا. في 100 سنة اللي جت بعد المصباح الكهربائي حصل تطور أكبر بكتير من كل التطور اللي عاشه الإنسان طول عمره على الأرض، اللي هو على الأقل 1,000,000 سنة مثلا. 1,000,000 سنة ما وصلناش فيهم للي وصلنا له في 100 سنة. الإيقاع ده موقفش، بالعكس استمر، ولو حسبنا اللي وصل له الإنسان في 30 سنة الأخيرة هنلاقيه أضعاف اللي حصل في 100 اللي قبلهم. يعني في 30 سنة عملنا أضعاف أضعاف أضعاف اللي عملناه في 1,000,000 سنة. ده معناه إيه؟ معناه إن سرعة التطور بقت رهيبة جدا. في الوقت اللي حضرتك فيه بتسمع الحلقة دي بالذات، العالم في أول الحلقة غير في آخرها، كل لحظة في اكتشاف، كل لحظة في تطوير، كل لحظة فيه جديد. أنا لسه فاكرة كأنه مبارح لما كانت مثلا فرقة الأصدقاء بتغني عن جيل التلفزيون، باعتباره يعني الأكثر وعيا وتطورا واللي عنده الفرصة يشوف العالم من خلال الصندوق العجيب. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

النهاردة حفيدتي أول حاجة اتعلمتها إنها تسكرول السمارت فون اللي هو تطور الموبايل. أيوة ده برضو معناه إيه يعني؟ طيب معناه إننا كأشخاص أولا وكمجتمع وكدولة ثانيا لازم نكون واعيين قوي للتغييرات دي. ما عادش ممكن أبدا إن الإنسان يعيش حياته على وتيرة واحدة. جيل والدي ووالدتي، مش هقول جدي وجدتي، ها، كان عنده بقى الفرصة يعيش طول حياته على إيقاع واحد وعادات واحدة وفكر واحد ويربي ولاده على الإيقاع ده والعادات والأفكار دي. دلوقتي ده مش ممكن. انت لو خلفت 2 أو 3 الفرق مثلا بين 10 سنين مثلا، كل واحد من العيال دي محتاج طريقة مختلفة في تربيته بناء على التطور. وهو طريقة التربية هتختلف باختلاف التطور؟ طبعا طبعا يا حبيبي طبعا. يعني مثلا كنا بنحكي لولادنا حواديت قبل النوم، وكانت حواديت بسيطة، معناها بسيط، بتشغل خيال الأطفال وتحببهم في المعاني اللي احنا عايزين نقولها. هل الحواديت دي ممكن تنفع دلوقتي؟ هل ممكن تكون مثيرة لخيال طفل؟ أول حاجة بيشوفها الطفل ده بيشوفها يوتيوب، وكل ما فيه من كل حاجة وكل خيال هتحكي له إيه ده؟ طبعا لا. أهو اليوتيوب ده بقى اللي بيتطور كل يوم، كمان كام سنة هيبقى قديم، زي الفيديو بقى قديم والسي دي بقى قديم والدي في دي بقى قديم، وحتطلع حاجة تانية بتكنولوجيا تانية تخلي المستخدم متوحد أكتر مع الجهاز اللي في إيده. إحنا بقى لازم نسابق الزمن عشان نقدر نستفيد من التطور ده، والأهم من الاستفادة إننا نتقي شره وربنا يستر. أو والله زي ما بقول لكم كده، ربنا يستر.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزازه بزيارة إندونيسيا مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي بابو سوبيانتو، أشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على زيادة استثمارات الشركات الإندونيسية بمصر، لافتا إلى أنه بحث مع الرئيس الإندونيسي التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التوافق على خطورة استمرار الصراعات والنزاعات في العديد من مناطق العالم. هذا وجدد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع على محاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن تطورات القضية الفلسطينية استحوذت على جانب مهم من مباحثته مع نظريه الإندونيسي. كما شدد الرئيس السيسي على الأهمية العبودية لنهر النيل بالنسبة لمصر، مؤكدا التمسك بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. وأكد الرئيس السيسي أيضا دعم مصر للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشددا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي للحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته أكد رئيس إندونيسيا أن العلاقات بين بلاده ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه تبادل مع الرئيس السيسي الآراء بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين في مختلف المحافل الدولية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وجاكرتا. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أراضي السعودية. وشددت جامعة الدول العربية في بيان مع اليوم على رفضها التام لهذه الاعتداءات، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها. الجيش الأمريكي أعلن استهداف سفينة شحن تجارية في خليج عمان، وذلك بعد أن تجاهل طاقم التحذيرات وحاول اختراق الحصار البحري المفروض على إيران. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة. تم خلال الاجتماع استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده وفق إجراءات محددة لتعزيز الصمود الاقتصادي الوطني في مواجهة الأزمات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. رياضيا، ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في 6:30 مساء بالجولة 6 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر وإندونيسيا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في المجالات كافة. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي، إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. الرئيسان السيسي ونظيره الإندونيسي أكدا أيضا التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة لدى الجانبين وتوسيع النفاذ إلى الأسواق. كما اتفقا على تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال توسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة واللغة والشباب وإطلاق شراكة جديدة لبناء القدرات والتعاون الفني. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أعرب الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي في البيان عن قلقهما إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مشددين على ضرورة الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع بمنطقة الخليج، أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد بالمنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين وحرية الملاحة وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. كما أكدا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتسوية النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية التي تستهدف الأراضي السعودية، وشددت الجامعة العربية على رفضها التام لهذه الاعتداءات، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم. تناول الاجتماع استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. ورياضيا، ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في 6:30 مساء بالجولة 6 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 9090.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

في شنو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر وإندونيسيا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في المجالات كافة. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري والدفاعي، إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. الرئيسان السيسي ونظيره الإندونيسي أكدا أيضا التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، كما اتفقا على تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال توسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة وإطلاق شراكة جديدة لبناء القدرات والتعاون الفني. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أعرب الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي عن قلقهما إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مشددين على ضرورة الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. من ناحية أخرى، أقر الرئيسان بتمام التحديات الناجمة عن تغير المناخ وندرة المياه وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، مؤكدين أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود. كما شدد الرئيس الإندونيسي في هذا الصدد على الأهمية الحيوية للأمن المائي لنهر النيل بالنسبة لمصر. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه تتم مراجعة شاملة لجميع محاور جلسات منتدى مصر 2026 الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده خلال الفترة من 19 وحتى 24 من الشهر الحالي، وذلك لعرض مسارات التنمية الشاملة وما تحقق بمختلف قطاعات الدولة على مدار السنوات الماضية. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لاستعراض ومتابعة محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي، تحديات اليوم وضمانات المستقبل، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026. وزارة الخارجية والتعاون الدولي نعت ببالغ الأسف وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي فقدت حياتها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض بالسعودية. وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجيهات لكل من السفارة والقنصلية بالرياض لمتابعة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. كما وجه وزير الخارجية كل من السفير والقنصل بالرياض بزيارة المصابين المصريين بالمستشفيات البالغ عددهم 5 مواطنين وإجراء الاتصالات مع أسرهم وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، حيث قاما بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ووجهت وزيرة التضامن جميع الأجهزة المعنية بتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان أكدت أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في تنفيذ المشروعات التنموية. ورياضيا، الزمالك يواجه الأهلي في 8:00 بمساء اليوم بالجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

اهلا بيكم. في محاولة كده من البعض، والبعض دول بعض التجار المسيطرين على السوق المحتكرين، عايزين يدفعوا الأسعار تحديدا في السلع الغذائية للزيادة. فتجيلك تقارير كمان بيساعدهم في ده، تقارير دولية إقليمية، يقولك إيه ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية داخل مصر، وإن مثلا الدقيق ارتفع في الأسواق العالمية 30%، وإن معرض إن المكرونة والعيش وكله يزيد. ماشي،

أساتذة. جميل، تعال هنا على الأرض في مصر. الحكومة ممثلة في وزير التموين دكتور شريف فاروق أعلنت إن في 30 سلعة، وأنا قلتها قبل كده على الهواء وبقولها النهاردة، 30 سلعة غذائية، دقيق، رز، سكر، مكرونة، شاي، عدس، فول، زيت، قول اللي انت عايزه، أسعارهم تقل عن الأسعار المعروضة في الأسواق من 10-15%. تم تثبيت هذا التخفيض لمدة 6 شهور، 6 شهور كاملة، بدأت من 1/9 يا عم، وهتنتهي مع نهاية رمضان، مع نهاية رمضان الموسم بتاعنا كلنا. طيب السلع دي موجودة فين يا حبيبي؟ موجودة في كاريون، موجودة في جمعيتي، موجودة في هايبر ون، موجودة في لولو. ده وزارة التموين عاملة هذا الاتفاق. الحاجة التانية، لما تدخل هذه المجمعات هتلاقي فيه يافطة كده مكتوب كيلو السكر بكام والتخفيض عليه كام، والسلع دي متوفرة لمدة 6 شهور. فمحدش يجي يفزعني كمواطن وكمستهلك ويقول لي أصل الأسعار زادت بره. خلي بالك ده شغل الناس التجار أو بعضهم والمحتكرين تطقلهم عين يا عم. أصل انت عارف ايه، احنا 110 مليون، ده انت لو زود السلع جنيه شوف هيكسب مليارات. طيب تعال اديلك مثال، واللي بقوله لك ده حقائق ومعلومات. أسعار يا عم القمح ارتفعت في الأسواق العالمية، جميل. طب انعكاس ده عندنا ايه؟ جالك شعبة المخابز راحوا ليه وزارة التموين؟ لا، اللي هو العيش الحر بقى اللي مش مدعوم، احنا عايزين نرفع الأسعار وعايزين نرفع أسعار الفينو. طن الدقيق كان ب16,000 بقى ب21,000. الحكومة قالت، ممثلة أيضا في وزارة التموين، هو الرفع ده عالمي بس الناس مش هتتحمل. ركز معايا والنبي في اللي بقوله لك. وجات بقى تسريبات، الرغيف أبو جنيه ونص هيبقى ب2 جنيه، هو كده، أو نخفض وزنه. يا عم هو محتاج أساسا نتخفض وزنه؟ ده هو لقم هتحطها في طبق الفول هتخلص. طيب الحكومة عملت حاجة حلوة، جات قالت لوزير التموين شوف لنا في المخازن أخبار الدقيق عندك ايه. فوزير التموين، ركز معايا في اللي جاي، طلع 200,000 طن دقيق، 200,000 طن دقيق، يعني 200 مليون كيلو، 200 مليون كيلو دقيق. قال لي شعبة المخابز انا هديكوا طن الدقيق ده بسعر الايه، 16,000 جنيه، اللي هو السعر القديم، بس بشرط ما تزودوا لي السعر لا الفينو ولا العيش، العيش اللي هو الحر اللي احنا بنشتريه بكلولوس. طيب تيجي تقول للمسؤول الحكومي انا بشكرك على اللي انت عملته ده، لان هدفه ان انا كمواطن كمستهلك السعر بيزيدش علي، بعض المخابز زودت. يبقى المخبز هنا سرقني مرتين، ان هو خد الدعم من 21,000 ل16,000، حط طن 5,000 جنيه في جيبه وشوال دي، وراح مزود السعر. هنا عايزين رقابة. بعض المخابز محترمة اللي هي بتقول لك كفاية بقى، ما انا واخد اهو سعر الدقيق الطن ب16,000، ابيعه ليه بقى ك21,000؟ هنا عملية سرقة. في تاجر جشع مستغل، في صاحب فرن حاطط ايده في جيبي. هل الحكومة هتعين أمين شرطة على كل مخبز واقف؟ لا، بس أنا بقول لك على الهوى، إن وزارة التموين إدت لكل المخابز، لشعبة المخابز، 200,000 طن دقيق بسعر 16,000 للطن، رغم إن سعره المتداول في السوق 21,000. طب إدت دليل المخابز لأنهم كانوا عايزين يزودوا السعر على المستهلك، والحكومة قالت لا، المواطن هنا مش هيتحمل، مش قادر. فهي تيجي الحكومة تعمل ده، والدعم ده من جيب أنا كمستهلك، يجي واحد حرامي فتح مخبز، ما هو حرامي، ما انت بتسرقني، لأنك لما تاخد الشوال الطن ب16,000 وتروح بيحولي ب21,000، دي سرقة عيني عينك. والحكومة مديها لك ليه؟ عشان تبقى رحيم

مواطن. فأصحاب المخبز جزء منهم، ما أقدرش أقول لك كله، كل واحد بيزود السعر عن الجنيه ونص هو حرامي، هو يسرق قوت الشعب. عشان كده أنا طالب الأجهزة المعنية بفرض رقابة شديدة جدا على أصحاب هذه المخابز، ولا تأخذكم به شفقة أو رحمة. غلق المخبز، سحب الرخصة منه، تدي رخصة لتاجر أمين. لكن إحنا نيجي نوفر الدقيق كدولة وكحكومة، وإنت تيجي بدل ما تقدم له المواطن بالشكل ده تروح معلي. نحن في أزمة، المنطقة كده في أزمة، وفي تقديرات إن الأزمة دي مستمرة لنهاية 27، بس في جهد للأمانة، جهد هنا كبير بتبذله الدولة. ما هو شوف الأسعار بترتفع بره، الأسعار بترتفع بره. طب أنا أقول لك حاجة، نحن نستورد 97% من استهلاكنا من الزيت، الزيوت اللي بنطبخ بيها من الخارج. إحنا دولة غير منتجة ليه؟ البذور اللي بتصنع الزيت. الأسعار ارتفعت، يكفى أقول لك الدولار ارتفع. مش الدولار عمال ينط اليومين دول في البنوك، واصل ل52.5، ومع ذلك الدولة بتسيطر على سعر هذا المنتج، وطرحه بالمناسبة ومثبتة سعره لمدة 6 أشهر داخل المجمعات الاستهلاكية وداخل كاريون والأماكن اللي قلت لك عليه. في تاجر قاعد بقى مستورد، مش عايز الليلة تمشي كده، هو جايب يا باشا شحنات. يعني شو انت متخيل لو 10 جنيه زيادة في كل لتر، في مليون لتر، انت بتكلف في ارقام كبيرة قوي. فلما تيجي الدولة، خلي بالك خلي بالك، لما تقرأ التاريخ، كلما كانت الدولة تمتلك مخازن من الطعام، مخازن ده بيسيطر لك على السوق ويهدي السوق. لما مخازن الدولة تفضى يحصل بقى الاحتكار والنهب والكلام ده. فالدولة لما طلعت لك 200,000 طن، انا عايز اقول لك الدولة بتشتري من الفلاحين، احنا بننتج 10 مليون طن قمح سنوي، يعني بالظبط بالظبط 9 مليون طن عاملين السنة دي. وزارة التموين شارية 5 مليون طن، شارية ليه؟ عندها العيش المطعم ولازم توزن السوق. لو اي تاجر عرف ان مخازن الحكومة فاضية، انساني يا باشا، انساني وقطع عنواني، هتضرب الاسعار في 10. التاجر بعضهم طبعا، مش عايز اقول اغلبه وان كان اغلبهم، ما عندوش يما ارحميني، وما عندوش قال الله وقال الرسول، لا. ولو يقدر يخزن الاسعار ويرفع ويكسب مليارات هيعمل، بس هو عارف ان الحكومة عندها مخازن كبيرة. عشان كده أنا النهاردة أنا بدعم حكومة بلدي، بدعم وزارة التموين، لأنها فعلا طرح 200,000 طن، وعلشان العيش ناخده بسعر معقول، ألاقي صاحب مخبز مستغل عايز يبيعهولي بأسعار تانية، وفي أسعار متداولة باتنين جنيه واتنين ونص. طب ليه؟ ليه؟ ما أنت هتكسب. ما هو الطن خلاص انت كنت متعود تشتريه ب16، الحكومة قالت لك هديهولك ب16، مش هديهولك ب21، وما تشتروهوش يا عم من السوق الحر ب21، بس اعمل لي العيش ده. الحكومة دعمت ده ودعمت العيش الفينو، ليه؟ عشان المدارس. انا ماليش دعوة بقى بالحلويات، الحلويات ده ناس بقى بتاكل كرواسو وباتونسالي والحاجات الحلوة دي، بنستورد دي من بره قطاع خاص يدي للحلوانية ماشي، لكن العيش لا، ده اساسي. فخلينا ملتفتين لان في يعني ما ده شغل مافيا، الدفع الدائم الى فكره ان في ازمه، ان الاسعار هتغلى. لا، انا بقول لك على الهوى، نحن امام التزام حكومي بتثبيت اسعار 30 سلعه مع تخفيضها من 10 ل 15% لمده 6 شهور، تنتهي في مارس القادم. قلت ده وبقوله دايما، بكرره عليك، لان في تاجر برضو قاعد بيسمعني. حاول ما تخزنش ايها التاجر اللي اذا كنت مفكر ان مخازن الحكومه فاضيه، لا، عندنا سلع غذائيه احتياطي منها يكفينا من 6 شهور إلى 12 شهر، من 6 شهور إلى 12 شهر. في حاجة تانية عاملها الحكومة اسمها الإتاحة. الإتاحة يعني ايه؟ انك السلعة موجودة حتى لو كانت غالية، لانها لو اختفت هتغلى اكتر. مفيش مكان خرم ابرة في مصر
إلا لما تلاقي الإتاحة. كل ما يتفتح منفذ جديد يبيع سلع تموينية ده معناه أن الأسعار تنزل ويتم السيطرة عليها. بحطك في الصورة، احفظ 30 سلع موجودة فين؟ في منافس كاريون، في منافس جمعيتي، عند البدال التمويني. أسعار السلع دي ثابتة مع تخفيض 10% حتى نهاية مارس. ليك رأي تاني عايزك تدخل وتقوله، بتشتري عيش غالي قولي، ونقول أسماء المخبز ومكانه فين، لأن لازم نضرب بيد من حديد على كل تاجر يستغل المواطن النهاردة. خلي بالك لما الحكومة تدي للتاجر طن الدقيق من 21,000 ل 16,000، أنا وإنت اللي دافعين فرق 5,000، اعرف ده. فهو بيسرقني وبيسرقك انت. نطلع فاصل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

امبارح وتكرار لأيام كتيرة سابقة، تعرضت المملكة العربية السعودية لسلسلة من الهجمات من الحوثيين، لدرجة أن 10 سيارات إسعاف انتقلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عاصمة السعودية. قبليها ب 24 ساعة الحوثيين استهدفوا مطار أبها، سقط شهداء منهم مضيفة مصرية بالمناسبة، نسأل الله لهم جميعا الرحمة ولزويهم الصبر والسلوان. احنا النهاردة بنعلن تضامننا الكامل كشعب مصري كمصريين، الدولة نفسها أعلنت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وبنرفع شعار لا تتركوا المملكة بمفردها تواجه هذا العدو. المملكة كبيرة، وانت بتقرأ الخريطة السياسية في المنطقة واستراتيجية المنطقة اعرف ان المنطقة العربية واقفة على ركيزتين اساسيتين، عمود الخيمة فيها في هذه المنطقة هم السعودية ومصر، ومصر والسعودية، القاهرة والرياض، دول الدولتين الاساس للخيمة العربية، السعودية في المشرق العربي ومصر. احنا علينا ان نلتفت لده. انا ادعو الامة العربية بالكامل اعلان تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ادعو العالم الاسلامي كله لما تتعرض اراضي الحرمين الشريفين المسجد النبوي ومكة المكرمة لهجمات هؤلاء الارهابيين، لا علينا ان نتوقف، ده بقت حرب كده غير مبررة، هناك استهداف حاد وواضح للأمن القومي السعودي، استهداف على مطار اليوم. خلاص ما تفرغوا، خلاص تفرغوا للسعودية. تفتيت المملكة هو الهدف الرئيسي لأعداء العرب، تفتيت. بص عليك في الخريطة اللي حواليك، خلاص انت بقيت حافظها، سوريا فين، العراق فين، لبنان فين، اليمن فين، السودان فين، ليبيا فين، تونس فين، شايف المنطقة كلها مفتتة، ما بقاش فيها إلا قدس الأقداس دولتين مصر والسعودية. اوعى تفكر هيخلصوا على السعودية فانت هتبقى في مأمن، كلنا في خطر. عشان كده لما الدولة المصرية بتعلن أن الأمن القومي المصري موجود ويبدأ من الخليج، دي حقيقة، والأمن القومي السعودي هو أمن قومي مصري. هل ممكن نرتفع عن الخلافات في المنطقة العربية ونتحد؟ هل ممكن يكون في اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية؟ هل ممكن يبقى في تشاورات ولقاءات ثنائية بين قادة الدول العربية وقادة المجتمع الخليجي، وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية؟ كان من كم يوم كان في زيارة من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، التقى فيها الرئيس السيسي في جلسات مغلقة. الوضع في المنطقة مرشح للتصاعد، وزي ما انت شايف أوروبا حط قضيه على خدها، روسيا حط رجلها في التلج، بتقولك أصلا أنا عندي أوكرانيا، ترامب شغال ليل نهار على السوشيال ميديا وما فيش أي حاجة، الكل سايب أو بيدفع أو كله شايف أن الهدف قرب يتحقق. لن يتحقق، لن يتحقق تفتيت المنطقة العربية أو على الأقل أحد الركائز الأساسية وهي المملكة العربية السعودية. وتذكر دائما أن عمود الخيمة هما مصر والسعودية، وإحنا لما بنعلن هذا التضامن نحن نعلن عن تضامن للأمن القومي المصري في الأساس. من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة والماضية أيضا جرت تشاورات، وهيكون في أمور جيدة لصالح المملكة العربية السعودية، ودايما لازم نقول لا تتركوا المملكة بمفردها أمام هذا العدوان. المنطقة كما هو مخطط لها أن تكون سداح مداح أمام إسرائيل، تفعل فيها ما تشاء. لم يبقى أمام إسرائيل إلا 3 قوى رئيسية، السعودية وتركيا ومصر، حتى تسيطر سيطرة كاملة على المنطقة، ولن يحدث هذا بإذن الله طالما إحنا منتبهين فاهمين
عندنا قدر كبير من الوعي. أعتقد هيبقى في لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين القاهرة وبين عديد من العواصم العربية المؤثرة وبين القاهرة وبين الرياض، وإحنا كمصريين شعب المصر بيعلن تضامنه مع المملكة العربية السعودية قلبا وقالبا وضد أي تهديد للأمن القومي السعودي. السعودية دولة شقيقة، السعودية دولة في تركيبتها السياسية دولة مسالمة لا تسعى إلى الحروب ولا النزاعات، أيديها البيضاء على عدد كبير جدا من الدول العربية ودول العالم الإسلامي، لكنها الآن في محنة شديدة علينا جميعا أن نجتمع وندافع عنها. وإحنا لما بندافع عن السعودية فنحن ندافع عن الأمن القومي العربي. يا ليت قومي يعلمون وليتهم سمعوا كلمة الرئيس السيسي في 2018 عندما دعا إلى تشكيل قوة عربية موحدة، قوة عربية موحدة، جيش عربي موحد هو اللي يروح ويجي ويصد ويحمي، وقال جيش لا يغزو ولكنه يحمي. ولكن للأسف العرب تفرقوا ورفضوا اقتراح مصر في شخص الرئيس السيسي. هطلع فاصل قصير ونعود.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

الموبايل اللي بقى في ايد كل واحد فينا بتبقى موجودة عليه يعني اوقات ناس تكتب بوستات ويقول لك دي معلومات واخبار، واوقات تتعمل صفحات ويتم تداولها بيننا على اساس ان دي مصادر للمعلومات، وتسأل فلان جبتها منين يقول لك من على الفيسبوك. الفيسبوك بالمناسبة مش مصدر معلومات. فانا عايزك وانت بتقرأ مثلا، يعني لو تجي لي حاجات على الواتساب الداخلية تعلم مش عارف ايه تحذر من كذا وبتاع، وانا عارف ان كل دول اخبار كاذبة فيك بس وخلي بالك وانتشرت مش عارف مرض ايه ومش عارف شوية اشتغالات، زي ما يجي لك حد نحن ننفرد بطرح شقق وزارة الاوقاف، وانت حضرتك تنفرد ليه؟ ما وزارة الاوقاف مثلا عجزة مثلا ما عندها صفحة. فبيحصل تضليل للمواطن، بيحصل تضليل للمواطن. في مواقع معروفة، مواقع إلكترونية معتمدة رسمية مرخصة بتطبق قواعد الخبر الصحفي اللي هي مصدر المعلومة ايه والكلام. موقع أخبار اليوم يا عم، الأهرام، موقع تلغراف، بصراحة، اليوم السابع، بدي كمثلة يعني. ودول بيبقى لهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن انت ما ينفعش تروح لأي حد كده فيقول لك ده خبر وهي تطلع شائعة تؤثر عليك. علينا ان احنا بس نوزن كل حاجة تدخل دماغنا، وما نقولش انا قريت على الفيسبوك، لان انا بلاقي حالة من حالات الجهل الواضح، عدم الوعي. بتجيل الرسائل بعض الأصدقاء الأقارب يقول له هو الخبر ده صحيح، هو الخبر ده صحيح، ده مش خبر أساسا، ده حاجات كده واحد عمال يقلب ويفل يعني. ده بقى في صفحات بأسماء أجهزة، حكيت لكم على قصة الراجل اللي هو من بسيون أو زفتة في الغربية، عمل صفحة باسم وزارة الداخلية، صفحة باسم وزارة، انت شايف الفجر وصل فين؟ يعني انت لو عملت صفحة باسم أي وزارة أنا قابلها، إنما رايح للداخلية يعني متآمر وغبي وأحمق كمان يعني. فأنت طبعا تقرأ دي فتقرأ كلمة فوق وزارة الداخلية فتقول ده كلام سيء، لا طبعا. فأنت عليك تبقى متأكد وانت عمال تقلب انت بتاخد منين. في صفحات كثيرة منتشرة وتقعد تقولك أخبار وحاجات يعني، وفي صفحات يقولك طالما انت قرأت هذا البوست فأنت منضم الآن إلى محبي الجيش المصري. يا سلام، مين قال الكلام؟ اي فنكوش في اي حاجة. فانا لو سمحت، لو سمحت وانت قاعد عمال تقرأ كده، انا ما بقولكش ما تقراش، بس ما تدخلش مخك حاجات غير من مصادر معروفة. اولا كل وزارة او هيئة رسمية في الدولة ليها بالمناسبة صفحة رسمية موثقة عليها العلامة الزرقاء. يعني واحد يجي يقول لك مثلا احنا حول لي مبالغ كذا واعمل لي واحنا بنحجز مثلا شقق الاسكان الاجتماعي، طب ما هيئه المجتمعات العمرانيه ليها صفحه، ما تخش عليه، وزاره الاسكان ليها صفحه. ايه اخبار تقعد تنتشر بس ارتفاع اسعار كذا، يعني بص ما في بعض التجار يستغل لك كده، في اعلام معادي ممكن يستخدم لك ده ويحط لك صفحات ويحط لك مواقع، وطبعا بيعتمد على ان اللي بيفرز الحاجات دي لا ده بيبقى حد بقى صحفي كبير محترف يعني. فانا بس بلفت انتباهك ان انت تخلي بالك مش كل حاجة تقراها تصدق، لازم ترجع الى المصادر الرئيسية الرسمية عشان تعتمد الخبر حصل ولا لا. طب هدي لك حاجة، مش الاسبوع اللي فات انتشرت شائعة وان الخميس ده اسعار البنزين والسولار هترتفع، ولا ارتفعت ولا حاجة، لدرجة ان وزارة البترول طلعت بيان واضح وبتقول والله العظيم علي النعمة هيئة اللي بتجتمع دي بتاعة رفع وتخفيض اسعار البترول لجلة التسعير الطاقة ما اجتمعتش، بس حارق فلتة تمشي بقى ايه تقرأ ده فتقول لاصحابك على القهوة ده البنزين بقى وانت بالعريب بقى قاعد عمال شايش وحاطط رجل على الرجل وكأنه وزير البترول كان لسه نازل من عندك من البيت بيقول لك الخبر، تقول له لعلمك اسعار البنزين والسولار هتزيد الخميس الجاي، ده انا عرفت منين، قريت على الفيسبوك. يا راجل
انت كده بتروج شائعات. بالمناسبة اهو انا بقول لك على الهوى، مفيش يعني. فانا بس بلفت انتباه حضراتكم برجاء رجاء رجاء عدم بقى الذهاب الى هذه الصفحات اللي منتشرة، واطالب المجلس الاعلى للاعلام وزارة الداخلية كل الصفحات الفيك غير الحقيقية دي نغلقها يا اخوانا، بتعمل تشويش على دماغ الناس لانها بتبث شائعات مغرضة. انا اديتك امثلة، اللي عايز يحتل على الناس وياخد فلوسهم اللي بيحجز لهم شقق وزارة الاوقاف، اللي بيكذب ويقول لك ارتفاع اسعار البنزين الخميس الجاي، خلي بالك من الحاجات دي. نطلع فاصل، بعد الفاصل هتلقى تليفوناتكم على 218-10-68 اللي عايز يكلمني في موضوعات الحلقة.

0: 18 10 8 66 تليفون البرنامج. أول اتصال تليفوني أستاذ أحمد محمد، اتفضل.
1: أستاذ خير، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: حضرتك كنت الأسبوع اللي فات بتتكلم على العمال والعمال والعمال. أنا ابني كان شغال في شركة العاشر في شركة الضفائر اليابانية، المفروض يجدد العقد يوم 9، بقاله 3 سنين قول يوم 9 قالوا مش هنجدد لك، وبقى في الشارع وعنده قساط حوالي 7000 جنيه ونص. أقسم بالله هذا حصل.
0: طب الشركة اسمها إيه؟
1: السبب ما نعرفش، قال لي مش هجدد لك بعد 3 سنين. حضرتك في العاشر، في العاشر من رمضان اللي هي بتاعت الدقايق.
0: طيب الفارقة. هو لما سأل ما عرفش ايه السبب؟
1: ما يقول لي لا مش هجدد لك وخلاص، وما لكش مرتب كمان.
0: طب ده مش طبيعة العمل الخاص ان هم عقد انتهى مش شرط يجدد؟
1: عملوا كده في حضرتك والله يا استاذ محمد.
0: لا ما انا قصدي مش هو كانوا ماضيين 3 سنين والثلاث سنين خلصوا؟
1: لا ما كانش ماضي، كان بيجدد كل سنه. بيجدد سنويا. جم شهر 9 من غير سابق انذار قالوا له انت مع السلامه مش هنجدد لك.
0: طب
1: ولا كانوا مرتبه وعنده قساط 7000 جنيه ونص كل شهر.
0: طب هو ما فكرش يشوف شركه تانية؟
1: بيدور حضرتك، بس هو ينفع كده في يوم وليلة حضرتك يبقى في الشارع؟
0: ولا ما تدلوش انذار قبلها بشهرين حتى؟
1: ولا جنيه. طب اقول لحضرتك ما تدلوش مرتب 9، قالوا انت مالكش مرتب.
0: طلب حضرتك ايه على الهوا؟
1: نعم.
0: انت طالب ايه قول لي؟
1: انا طالب يعني ما ينفعش الكلام ده، يعني المفروض ينذر قبل منها بشهرين يعمل حسابه.
0: حقك بصراحة. بصراحة
1: يعني طب انا اجيب له منين 7000 ونص كل شهر وانا معاش؟ انا معاش في 550. انا ابوه، انا والده.
0: هو مشي بقاله قد ايه؟
1: بقاله شهر من يوم 9/9.
0: طيب
1: بقاله
0: لما لف كده في السوق المؤشرات بتقول ايه؟ ممكن يشتغل ولا الدنيا صعبه؟
1: لا ممكن يشتغل، بس برضه في العاشر واحنا بنسمع ليه حضرتك.
0: السفر اليوم.
1: سفر كل يوم، 5 الصبح ويجي 5 المغرب، وساعات واحدة الظهر واحدة بالليل، ومن 9 بالليل لتسعة الصبح.
0: خليني أناشد الشركة المذكورة يعني عشان ما نكررش اسمها، يعني أهو ده حاجة من الحاجات السيئة في سوق العمل الخاص. يعني أنا مش معترض إن أنت تنهي العقد مع العامل طالما بينك وبينه عقد سنوي أو سنتين، بس اختره قبلها بشهرين عشان يعمل حسابه، لأن بيبقى كل واحد مننا عنده التزامات بحيث يدور على شغل خلال الشهرين دول. اهو ده شاب عليه التزامات شهريه ب 7500، ابوه بياخد معاش 5000 جنيه، يعمل ايه يعني؟ كنت اتمنى الشركه تعوضه او تقول له خد مرتب شهرين لحد ما تلاقي شغل. ويا سيدي مش هناقشها، وارد يكون خلاص هي بتقفل مثلا، بس احترام ادميه العامل واحتياجاته اخواننا في القطاع الخاص. يا رب الخير ليكم جميعا، اتمنى رسالته وصلت تكون لهذه الشركه. حلقة انتهت معاكم، كل الخير لكم، سلام عليكم.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر وإندونيسيا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في المجالات كافة. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي، إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أعرب الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي عن قلقهما إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مشددين على ضرورة الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع بمنطقة الخليج، أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد بالمنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين وحرية الملاحة وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. كما أكدا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتسوية النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وكذا لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لاستعراض ومتابعة محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي تحديات اليوم وضمانات المستقبل، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026 الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده خلال الشهر الحالي لعرض مسارات التنمية الشاملة وما تحقق بمختلف القطاعات في الدولة على مدار السنوات الماضية. وزارة الخارجية والتعاون الدولي نعت ببالغ الأسف وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي فقدت حياتها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض. وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجيهات لكل من السفارة والقنصلية بالرياض لمتابعة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. كما وجه وزير الخارجية السفيرة والقنصلة بالرياض بزيارة المصابين المصريين بالمستشفيات البالغ عددهم 5 مواطنين وإجراء الاتصالات مع أسرهم وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، حيث قاما بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 92 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. كما دفع الهلال الأحمر بإمدادات الشتاء الأساسية والتي تضمنت كميات كبيرة من البطاطين وخيام الإيواء للمتضررين والمساعدات الإنسانية. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات موقف ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، مؤكدة أن ملف تقنين الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة. ورياضيا، الزمالك يواجه الأهلي في 8 من مساء اليوم بالجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة بداية الأسبوع يوم الحد 11 أكتوبر 2026. كل التحية لحضراتكم، بتمنى لكم تكونوا قضيتوا ويك أند ظريف لطيف، وعدنا إلى أسبوع جديد مليء بالنشاط والحيوية، وإن شاء الله يبقى أسبوع مثمر جدا جدا. مساء الفل يا نشأ.
1: يا مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الأمور كلها تبقى زي الفل عندكم كلكم. النهاردة يوم مختلف بقى، ويوم

0: ما بين الفرقتين اصابات شويه هنا وهنا. النادي الاهلي بطبيعه الحال هو الفريق اللي عنده مجموعه من اللاعبين الدوليين الاكثر. الزمالك عنده شويه مشاكل كتير ما بين وقف القيد وما بين عدم وجود لعيبه جديده وما بين بعض اللعيبه اللي مش هتكون موجوده النهارده، لكن بتبقى في النهايه مباراه الاهلي والزمالك هي مباريات خارج كل التوقعات وملهاش اي حسبة نهائي. المهم ان احنا النهارده نطلع بمباراة جيدة جدا، مباراة تليق بالكرة المصرية وبما قدمته كمان الكرة المصرية في كأس العالم، فان شاء الله تكون مباراة ممتعة لجمهور الفريقين بإذن الله.
1: كل التوفيق للفريقين وان شاء الله نعرف بقى النتيجة. بس انتوا تتوقعوا النتيجة كام لصالح مين؟ ابعتولنا على 2-18-10-8-66 هستنى تليفوناتكم. اما الاس ام اس بتاعنا 199 والواتساب 010-490-904 وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. عايز أسألك على سؤال كمان وانت بتسمعنا كده، هو النجاح الحقيقي انك تكون احسن من غيرك ولا احسن من نفسك اللي كنت عليها امبارح واول واول؟ يعني ان انت اتطورت وان انت وصلت الحاجة انت كنت من 3-4 سنين بتتمنى توصل للمرحلة دي وصلت لها خلاص، ولا لما بتقارن حياتك بحياة غيرك تبتدي تفكر هو انا دلوقتي كويس ولا لا؟ يعني ساعات بنفتح سوشيال ميديا الصبح نلاقي بقى حد من صاحبنا خد ترقية، اشترى شقة، حد سافر، حد جاله هدية جامدة جدا، حد ابتدى مشروعه الخاص، فبتقول الله ربنا يوفقه وعقبالنا، ولا بتروح قافل الموبايل وتبتدي تقول هو انا ليه ما حصليش كده، هو انا ليه ما وصلتش لكل الكلام، هو انا متأخر ولا ايه؟ هنا بقى بنسأل نفسنا السؤال، هل انت بتبص للشخص ده وتحس ان انت اتأخرت، ولا بتحس ان انا طب ما انا كنت فين من كام سنة لما كنت بتمنى الحاجة دي والحمد لله وصلت لها؟
0: بالظبط كده.
1: نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل.
0: المهم في الموضوع ده كمان حاجة مهمة جدا، ان انت لازم تستنى، يعني حاجة لازم تفكر فيها، هو احنا كلنا لازم هنوصل مع بعض في نفس الوقت؟ هو احنا كلنا هننجح نفس النجاح في نفس التوقيت في نفس الشكل او بنفس الطريقة؟ نجاحاتنا مختلفة، ونجاحاتنا ممكن يكون عند فلان فلوس وعند التاني شغل
1: صحة استقرار عائلي،
0: صحة عند الرابع استقرار، يعني النجاحات مختلفة. انت مهم جدا تقف عند نفسك ومالكش دعوة بما يفعله الاخرين، ممكن تتعلم منهم، ممكن تاخد من تجربتهم، ممكن تستفيد
1: تتشجع
0: منهم، ممكن ده يشجعك، لكن فكرة المنافسة مع حد دي قولوا لنا رايكم فيها.
1: عايز اقول لكم حاجه كمان مهمه جدا، دايما حطوها كده حلقه في ودنكم، محدش بيحط خيبته على السوشيال ميديا، دايما اي حد يحط صورته وهو بيضحك، مفيش حد بيحط صورته وهو زعلان، دايما بيحط صوره الانجاز ما بيحطش صوره الخيبه او المصيبه او الوقعه او الوعكه او اي حاجه. فدايما ما تبصوش لنص الكوبايه المليان عند حد، لانه اكيد النص الفاضي ممكن يكون اكبر بكتير. اليسا لعبه الايام ونرجع على طول.

0: راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لسه مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. وابو عرب بعد بيقول انا بتوقع النهارده 3 للاهلي. وفي كمان محمد بعد بيقول مساء الفل عليكم، اتوقع النهارده 2-1 للزمالك وان شاء الله تكون مباراه ممتعه. شيرين برضو بعت نفس التوقع، صباح الفل انا ريهام، اتوقع النهارده ان شاء الله المباراه الفوز للاهلي. في كمان مساء الفل عليكم، ان شاء الله تكون مباراه النهارده ممتعه وطريق بالكرة المصرية، أنا متأكد أنه الأهلي هيفوز وإن شاء الله نشوف ماتش حلو جدا جدا، أنا متحمس قوي للماتش النهاردة. ده رقم أخره 91.
1: طيب خلينا أقول لك كده، المنافسة مع نفسك إزاي تبقى أحسن من امبارح. خلينا نبتدي الموضوع ده بفكرة بسيطة جدا. تخيل حضرتك مثلا أنك من سنة كنت بتخاف مثلا يعني تتكلم قدام مجموعة من الناس، النهاردة بقت قادر تعرض أفكارك وتدافع عن رأيك، او كنت تتعصب بسرعة مثلا وتخسر ناس بتحبهم لكن بدأت تتعلم انك تسمع وتفكر قبل ما ترد، او كنت بتحلم انك يبقى عندك لغة جديدة وبدأت فعلا حتى لو لسه بتغلط في الكلام. هل الانجازات دي اقل قيمة لمجرد ان محدش سقف لك يعني، او مفيش حد على السوشيال ميديا قال لك برافو نجحت؟ لا، المنافسة مع النفس معناها انك تقيس تقدمك وتقارن بنقطة البداية مش مقارنة بإنجازات الناس. يعني تسأل نفسك دايما هو إيه المهارة اللي أنا اتعلمتها السنة دي عن السنة اللي فاتت، إيه الغلطة اللي بقيت بتعامل معاها بشكل أفضل من ما كنت بتعامل بيها السنة اللي فاتت، إيه العادة اللي ما كانتش عجباني وقدرت أغيرها، هل بقيت ملتزم أكتر ولا لسه زي ما أنا، هل بقيت أعرف أتعامل مع الضغط بتاع الشغل والحياة بشكل عام ولا لا، هل بقيت أقرب للشخص اللي انا نفسي او امنيه حياتي ان انا اكون فيه ولا لا. ده نجاح في حد ذاته.
0: على فكره كمان مش شرط التطور يكون في الشغل او فلوس او انجاز، انت ممكن التطور يكون في شخصيتك انت، حاجات كنت متخيل انك عمرك ما هتبطلها مثلا، عادات كانت بتضايقك ولقيت نفسك بطلتها، فده انجاز المفروض تبقى فرحان وفخور بنفسك انك وصلت المرحله دي. عادات كان نفسك تكتسبها وما كنتش عارف لظروف كتيره جدا بقيت قادر تعملها، فدي حاجه مهمه جدا ان انت تقول لنفسك برافو ان انا بقيت احسن من نفسي السنه اللي فاتت. ودي بدايه النجاح بقى، انك هتنجح في مجالات تانية مختلفه لو ابتديت يعني تؤمن بنفسك وتؤمن بقدراتك وتؤمن ان انت قادر على التغيير.
1: تعالوا نروح نسمع كارولينا كرم زهايمر ونرجع نكمل مع بعض مره تانية على الراديو 99.
0: يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.
1: الأهلي يواجه الزمالك في 8 مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 6 بالدوري الممتاز. المصري بورسعيدي يبحث عن استعادة الانتصارات أمام القناة في 5 مساء ضمن منافسات الدوري. مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي في 6:30 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. كريستال بالاس يستضيف نوتنغهام وإيفرتون يحل ضيفا على هال سيتي بالدوري الإنجليزي في 4 عصرا. مصر تختتم منافسات اليوم الأول للبطولة الأفريقية للكانو والكياك بثلاث ذهبيات وبرونزيتين. وأخيرا بعثة منتخب مصر للكاراتيه تتوجه إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين تحت 21 سنة.
0: صوت الملعب على الراديو 99. الراديو 99 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
0: مع شيماء حافظ

0: 90.
1: أنا شايفة في توقعات كتيرة جدا للماتش، ناس كتيرة جدا بتتوقع فوز الأهلي، ناس بتتوقع فوز الزمالك، في توقعات بالتعادل، نور بعتة بتقول أنا شايفة أنه يحصل تعادل، فيعني هنشوف النهاردة يا خبر بكرة الفلوس بعد شوية يبقى بلاش، ساعة 8 هيبقى الماتش وإن شاء الله كلنا هنعرف النتيجة، حظ وافر للفريقين إن شاء الله يعملوا ماتش حلو ونستمتع بكرة حلوة هنشوفها كلنا مع بعض. تعالوا بقى بسرعة نحن نطمن على حال مرية،
2: بس الأول نقول لهم على التشكيل المتوقع النهارده حتى الان للنادي الاهلي ونادي الزمالك.
1: تمام.
2: التشكيل المتوقع للاهلي في مراكز ثابته عند النادي الاهلي، اعتقد مش هيبقى فيها مفاجآت خالص، زي حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع اكيد في الناحيه اليمين هيبقى محمد هاني، وقلبي الدفاع هادي رياض وياسين مرعي، احنا كلنا عارفين ان طبعا ياسر ابراهيم مصاب، واحتمال يكون في اشرف داري بس الاقرب هادي رياض وياسين مرعي. الناحية الشمال بقى في الدفاع هو اللي عليه اللغط شوية، هل كريم فؤاد اللي بيلعب في المركز ده وعنده خبرة فيه بس هو مش مركزه، ولا توفيق محمد الجديد او الوافد الجديد للنادي الاهلي اللي ملعبش اي مباريات لسه مع النادي الاهلي وما عندوش خبرة بمباريات القمة. خط الوسط برضو في معضلة كده، لان خط الوسط الاساسيين فيه هم مروان عطية وامام عاشور، انما التالت بتاعهم ما بين علي محمود او عمر الساعي، محدش عارف مين فيهم اللي ممكن يبدأ المباراة. خط الهجوم اشرف بن شرقي ده اكيد ناحية الشمال، وسفيان بن جديدة في قلب الهجوم، ويبقى اللغط برضو ما بين هل يبتدي باحمد سيد زيزو في ناحية اليمين، ولا حسين الشحات بعد التألق الشديد جدا لحسين الشحات في التدريبات وفي المباراة الاخيرة للنادي الاهلي. تشكيل متوقع لنادي الزمالك، حراسة المرمى المهدي سليمان، يمكن تشكيل الزمالك اقرب لانه ما عندوش بدايل كتيره. خط الدفاع قلبي الدفاع محمد اسماعيل ومحمود حمدي الونش، في الناحيه اليمين عمر جابر، وفي الناحيه الشمال محمود بنتاج. خط الوسط احمد ربيع ومحمد شحاته ومعاهم عبد الله السعيد. خط الهجوم عديد دباغ وحسام اشرف وشيكو بنزا. يمكن تشكيل الزمالك اقرب للهدوء شويه او الوضوح اكتر، لكن كل ده لسه تشكيل متوقع ولسه في انتظار التشكيل، لو التشكيل نزل اكيد واحنا على الهواء اكيد هنبلغه لحضراتكم.
1: طيب تعالوا بقى سريعا نروح نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر، وكمان في نفس الوقت هنعرف استعدادات وزارة الداخلية للماتش. تعالوا سريعا جدا نروح لزميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا شهماء. مساء الفل يا نشأت، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره، وابرز ما شهادته تحديدا استعدادات وزاره الداخليه واستعدادات المباراه اليوم في استاد القاهره لتامين مباراه الاهلي والزمالك. بالفعل عندنا استعدادات مكثفه من قبل وزاره الداخليه بالتنسيق الشامل مع خطه امنيه لانتشار الخدمات بمحيط استاد القاهره الدولي وعلى مداخل ومخارج، وتنظيم دخول الجماهير عبر البوابات الالكترونيه مع اجراء عمليات التفتيش لمنع دخول اي ممنوعات وتوجيه المشجعين الى المدرجات والمقاعد. وعلى الصعيد المروري تم تكثيف انتشار كافه الخدمات المروريه على الطرق والمحاور المؤديه الى الاستاد، خاصه طريق النصر وشارع صلاح سالم وشارع يوسف عباس وامتداد رمسيس، مع المتابعه المستمره للحاله المروريه والتعامل الفوري مع اي كثافات ناتجه عن توافد استاد الجماهير. تتضمن ايضا الخطه المروريه تنظيم حركه السيارات بمحيط الاستاد، منع الانتظار العشوائي، توجيه قائد السيارات الى الاماكن الانتظار المخصصه بما يضمن الحفاظ على السيوله المروريه وعدم تعطيل الحركه المروريه. تستمر ايضا الخدمات الامنيه والمروريه المكثفه حتى انتهاء المباراه وخروج الجماهير، مع تنظيم حركه المغادره وتامين محيط الاستاد والتعامل السريع مع اي كثافات مروريه لضمان انسيابه حركه المرور وسلامه الساده الجماهير. ما زالت حتى الان الحركه المروريه في محور صلاح سالم هنتجنبه الان، اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد متجه لمناطق شيراتون والمطار واستاد القاهره، هنروح نستخدم محور النصر او الخليفه المامون، اعلى كوبري حدائق القبه، بعض الكثافات المتجهه الى مناطق مدينه مناطق حدائق القبه، هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو بعض الكثافات المرورية ازاي توصل النهاردة ما بين القاهرة والجيزة او من الجيزة الى القاهرة. هنروح نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي تنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة, او هنستخدم المسطحات الارضية ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة جسر السويس. بتقابلنا بعض الكثافات المرورية هتروح تستخدم النهاردة شارع الحجاز, اعلى كوبري الازهر بعض الكثافات المرورية هتروح تستخدم نفق الازهر, كورنيش النيل, بعض الاحجام المرورية اللي جاية دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل لمناطق المعادي, وبعض الاحجام ايضا اللي ظهرت عندنا في نطاق منطقه المعادي في الكورنيش. هنروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات ومحور الاوتوستراد, وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوقف في شارع فيصل واعلى منطقه, تحديدا اعلى مناطق المنيب اللي خارج دلوقتي من البحر الاعظم والمنيب ومتجه لطريق الصعيد. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم طريق ابو النمرس, بعض الاحجام ايضا في جامعه الدول العربيه, وبعض الكثافات في كوبري الدقي المتجه لشارع ثروت, وبيرجع ترد معانا الكثافات في مطلع محور صفتي. يبقى ازاي توصل النهارده؟ الدائري هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي, لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل تروح تستخدم شارع السودان, لو انت جاي من مناطق تحديدا بوابة حدائق الأهرام متجه لطريق الواحات تروح تستخدم النهارده وسط الدهشور, أو تستخدم محور 26 يوليو. وكده طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة.
1: طمنا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا إزاي؟
3: بالنسبة لي بعض المحافظات بدأت تتواصل باللي خارج دلوقتي من ميدان شبرا الخيمة ومناطق ميدان المؤسسة متجه لمحافظات الأقاليم نستخدم الطريق الزراعي, رح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظة الإسكندرية. الكثافات بتقابلنا في محور أبو قير منطقة كفر عبده وميدان الوزارة, أروح نستخدم محور المحمودية ومحور قناة السويس بعض الكثافات المتجه لمناطق باب شرق, أروح نستخدم كوبري التعمير في نطاق مدينة الشرقية. الكثافات في الزقازيق شارع سعد زغلول المتجه لمنطقة المحافظة, أروح نستخدم شارع أحمد ماهر. أما في نطاق مدينة الدقهلية المنصورة بعض الكثافات في شارع يعني السادات وشارع الجيش والمتجه لحي الجامعه, هروح نستخدم ايضا شارع احمد ماهر. في نطاق مدينه الغربيه طنطا الكثافات في شارع الجيش وميدان المحطه والمديريه, هروح نستخدم شارع طه الحكيم. من مدينه بورسعيد الاحجام في شارع محمد علي تقاطعوا مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار, هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبو المهندس وشارع النزلاوي المتجه لميدان المسله, هروح نستخدم شارع سعد زغلول. من محافظه اسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه طار اسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع 23 يوليو الكورنيش الابراهيميه, هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق, محمد صابر.
0: ها وصلت انا كده اطمنت.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر وإندونيسيا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في المجالات كافة. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي، إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أعرب الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي عن قلقهما إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مشددين على ضرورة الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع بمنطقة الخليج، أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد بالمنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين وحرية الملاحة وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. كما أكدا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتسوية النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وكذا لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لاستعراض ومتابعة محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي تحديات اليوم وضمانات المستقبل، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026 الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده خلال الشهر الحالي لعرض مسارات التنمية الشاملة وما تحقق بمختلف قطاعات الدولة على مدار السنوات الماضية. وزارة الخارجية والتعاون الدولي نعت ببالغ الأسف وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي فقدت حياتها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض بالسعودية. وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي توجيهات لكل من السفارة والقنصلية بالرياض لمتابعة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. كما وجه وزير الخارجية السفيرة والقنصلة بالرياض بزيارة المصابين المصريين بالمستشفيات البالغ عددهم 5 مواطنين وإجراء الاتصالات مع أسرهم وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، حيث قام بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 92 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. كما دفع الهلال الأحمر بإمدادات الشتاء الأساسية والتي تضمنت كميات كبيرة من البطاطين وخيام الإيواء للمتضررين والمساعدات الإنسانية. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات موقف ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، مؤكدة أن ملف تقنين الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة. ورياضيا، الزمالك يواجه الأهلي في 8 مساء اليوم بالجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 90. مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد في ساعتنا التانية من علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساءكو فل، طمنونا عليكو، رايحين فين، جايين منين، هتتفرجوا على الماتش مع مين، وتوقعاتكو للماتش النهاردة هتكون ايه. كلمونا على 2-18-10-8-66، الاسمس 1-99، الواتساب 010-400-90-94.
1: خلينا اقول لكم ان يعني بعض المصادر خلاص النهائية اكدت ان في مفاجأة في تشكيل النادي الاهلي، التشكيل المسرب حتى الآن والأقرب إلى الواقع. غريب شوية بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. حراسة المرمى مصطفى شوبير، الدفاع هادي وياسين مرعي، هاني توفيق ناحية الشمال وتوفيق ناحية الشمال، وهاني محمد هاني ناحية اليمين. في نص الملعب بقى مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا، وقدام زيزو وبن جديدة وبن شرقي. يمكن المستغرب شوية هو وجود أحمد رضا في التشكيل الأساسي، ووجود توفيق اللي أول مرة يلعب مباراة القمة، كنا لسه بنتكلم عليه، ناحية الشمال هيلعب المباراة. ده التشكيل الأقرب للواقع في النادي الأهلي، وهو تشكيل مسرب حتى الآن، ويعني أعتقد إن هو ده التشكيل اللي هيلعب بيه أو هيبدأ بيه النادي الأهلي النهاردة.
0: طيب هنرجع تاني نقرا الاسماس بتاعتكم، بس تعالوا نسمع الكينج منير طلبتوا نسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي بنتكلم النهاردة مع حضرتك كده وتركز معانا. هل النجاح من وجهة نظرك إنك تنجح بنفسك وتكون نسخة أفضل من نسختك امبارح، ولا إنك تكون أحسن من غيرك؟ ده سؤالنا لحضراتكم النهاردة.
1: ناس كتيرة جدا شايفة انه هو بيقارن نفسه بالغير، دي حاجة بتشجعه بتديله يعني موتف كده او هدف انه هو يبقى احسن، انه هو يبقى افضل. في ناس كتير شايف ان انت لو عدت تتابع الناس بتعمل ايه ومركزتش على نفسك ده هيأخرك وهيرجعك لورا بشكل كبير جدا جدا. فياريت نركز كويس جدا ان احنا نبقى عايزين نتقدم، ولما نشوف حاجة حد عمل انجاز معين نبص على الانجاز ده بان احنا عايزين نحسن من نفسنا وان احنا نوصل بالمعطيات اللي عندنا لإنجازات أكبر مناسبة لظروفنا ولحياتنا. رسائل كتيرة جدا بتمسي علينا. أحمد السماحي من المنصورة بيمسي علينا وبيقول الأهل هيكسب 3-1، وأنا العادات اللي بطلتها من السنة اللي فاتت أني بعدت خالص عن الناس السلبية وده إنجاز بالنسبة لي للتقدم. في كمان خالد مساء الفل. محمد كراتي بيقول مساء الطاقة الإيجابية وبيقول إن هو بيتوقع فوز الأهلي. في برضو مساء الفل أنا بسمعك وبستناك كل يوم، رقم آخر 55، إحنا بنشكرك شكرا جزيلا. غادة مساء الفل، إيه الجمال ده، أنا أتمنى إنه الأهلي يكسب النهاردة ويا رب شوف رسالتي قدينا شفناها. كل التحية ليك يا غادة ومنورونا دايما.
0: تعالوا نروح نسمع أنغام دي روحي ونرجع نكمل مع بعض على طول مرة تانية. كل الناس اللي طلبت تسمع أنغام يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا، كون ضمننا من جديد ولسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. توقعاتكم ايه لماتش النهاردة؟ مساء الفل رسالة من امجد بعد بيقول مساء الفل عليكم، انا شايف انه ان شاء الله هيبقى الماتش ظريف جدا والنتيجة طبعا محسومة للاهلي، بس مش عايز اقول كام علشان ما نتنظرش، حب الناس كده اللي بتخاف من الحسد دي. في برضو صباح الفل، انا اتوقع 2-1 للزمالك وان شاء الله الفوز للزمالك، وعايز اسمع شيرين. ريهام بتقول مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم، ان شاء الله المباراة النهاردة هتكون الفوز للاهلي. في برضو فادي بعد بيقول مساء الفل عليكم، المباراة ان شاء الله هيكون 3-1 للاهلي.
1: طيب يعني التشكيل كمان زي ما قلنا التشكيل المتوقع لنادي الاهلي، خلوني اقول لكم التشكيل المتوقع لنادي الزمالك، ويمكن في بعض المفاجآت لان المباراة زي ما انتم عارفين الساعة 8 النهاردة، لكن المهدي سليمان خلاص هو المنتظر في حراسة المرمى، واللي بفضله معتمد جمال النهاردة ان التشكيل يكون عمر جابر ومحمود حمدي الونش ومحمد اسماعيل ومحمود بن تاج في خط الدفاع، خط الوسط محمد شحاتة وأحمد ربيع وعبد الله السعيد وآدم كايد، وخط الهجوم شيكو بنزا وأحمد شريف. يعني أحمد فتوح النهاردة واحد من نجوم منتخبنا أو منتخب مصر على دكة البدلاء، وآدم كايد اللي هيكون موجود في نص الملعب مع شيكو بنزا وأحمد شريف، وممكن يريح عدائي الدباغي، يعني اسمين كبار جدا ممكن يبقى رابحة ولا حاجة في الشوط الثاني، عدائي الدباغ وأحمد فتوح. هل هو ده التشكيل النهائي؟ لا، دي كلها تسريبات وتشكيلات متوقعة سواء كانت للأهلي أو للزمالك.
0: ابعتوا لنا توقعاتكم لماتش النهاردة على 199 أو على الواتساب بتاعنا 010 490 90 4.

0: قبل ما ننهي حلقتنا مع حضراتكم النهارده، نتمنى ليكم جميعا مشاهده ممتعه وتكون مباراه تليق باكبر فرقتين في الوطن العربي وفي افريقيا، الديربي الاشهر والديربي الاقوى في المنطقه كلها، ديربي نادي الزمالك ونادي الاهلي. الحقيقه الداخليه عامله مجهود كبير جدا جدا ومنظمه الدخول بشكل محترم قوي. يمكن لو دخلتوا دلوقتي هتلاقوا فيديوهات لدخول الجمهورين بشكل منظم ومنسق جدا جدا جدا. فيبقى النتيجة ويبقى اللقاء النهاردة تكون مستوى كورة، نكون مستنيين عايزين نتكلم في الكورة ونتفرج على كورة ونشوف كورة ممتعة من الفرقتين إن شاء الله، وربنا يوفق الأفضل في هذا اللقاء. والمهم إن الجمهور يستمتع ونقدم كورة تليق باسم مصر.
1: كل التوفيق للفريقين، ان شاء الله يبقى ماتش ممتع ونتفرج عليه ونستمتع بيه. وبكره هيكون لنا ميعاد جديد قبل دلوقتي بساعتين. كنا معاكم محمد نشأت، شيماء حافظ. هنعرف بقى منكم توقعاتكم طلعت صح ولا غلط الماتش. كل التحيه لحضراتكم. هنسيبكم مع رغب علامه. منك لله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر وإندونيسيا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في المجالات كافة. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أعرب الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي عن قلقهما إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مشددين على ضرورة الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع بمنطقة الخليج، أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد بالمنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين وحرية الملاحة وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. كما أكدا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتسوية النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور جلسة حول بهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة. وفي اجتماع آخر لاستعراض محاور جلسة مصر الرقمية ضمن التحضيرات لمنتدى مصر 2026، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الأداء الحكومي. فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر. يأتي التدريب آمون 2026 في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي أكد أنه من المتوقع أن تستقبل مصر 20 مليون سائح بنهاية العام، مشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على معدلات النمو رغم التحديات التي أثرت على حركة السفر والحجوزات خلال الفترة الماضية. ورياضيا، الزمالك يواجه الأهلي في 8 من مساء اليوم بالجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. الله الله الله الله الله، ايه ده؟ مالك مالك يا عمكل شكيب؟ زعلان ليه؟
3: زعلان منكم كلكم
4: يا راجل.
3: زعلان جدا جدا جدا منكم كلكم حقيقي.
2: حتى انا كمان.
3: ازاي ازاي تسيبوا شاب في سني في ريعان الشباب زي كده؟ يعني تسيبوني لغاية دلوقتي كده يعني من غير جواز؟
2: جواز؟
3: انا انا انا انا طاقة طاقة طاقة
4: طاقة.
3: مال انا خايف قطار الزواج يفوت.
4: انت قطار الجواز هيدوسك مش هيفوتك.
3: ولد ولد.
4: جواز ايه؟ ولد. جواز ايه يا جدع انت وانت في السن ده؟
3: العمر يا صديقي مجرد رقم، مجرد رقم يا ابي حاتم.
4: ابي
2: ايه؟
3: ابي حاتم.
2: ابي حاتم. ثم انت متجوز يا انكل؟
3: متجوز؟ فتشوني.
2: الله، افتش حضرتك ايه بس؟ امال تونتري شاكي تبقى ايه؟
3: شاكي؟ انا مش شاكي اي حد يا اختي. شاكي شاكي مين؟ شاكي مين؟
2: شاكي مين؟
5: شاكي اللي عايشه معاك في البيت. اللي عايشه معاك في البيت يا انكل.
3: ده انا كنت فاكرها خالتي.
4: صدق خالتك تصعب على الكافر.
2: خالتك يعني. اما حكايه تضحك قوي. انت بتضحكي يا فريده، ده عمل لنا صداع.
6: المهم ان يكون اقتنع وتراجع عن فكره الجواز.
2: سيبك بقى من انكل شكيب وطمنيني على مبادره دوي. طمنيني على حكايتها.
6: ميسرات دوي بيتدربوا في كل فروع المجلس القومي في كل المحافظات، بيتدربوا على الاستماع وتكوين الاسئله وإظهار النقط المهمة في كل حكاية بتحكيها البنات في دوائر دوي.
2: وأخبار حكايات البنات إيه بقى؟
6: حكاية النهاردة حكاية مهمة لكل بنت. حكاية طفلة وأمها.
2: وإيه هي الحكاية دي يا فريدة؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
7: أنا اسمي وفاء، ساكنة في قرية بحري. في يوم دخلت عليا بنتي وهي زعلانة، سألتها مالك؟ قالت ان في واحده زميلتها في الفصل عملوا لها عمليه ختان.
2: معقول الكلام ده رغم كل الاضرار الصحيه والنفسيه للختان؟
7: بنتي سالتني وهي خايفه وقالت لي انا كمان هيتعمل لي عمليه ختان يا ماما؟
2: يا ربي.
7: قلت لها لا يا حبيبتي، وطمنتها وفهمتها اضرار الختان.
6: برافو عليك يا وفاء، يا ريت كل ام تعمل كده. جميله حكايتك قوي.
7: حكايتي ما انتهتش. بنتي رجعت لمدرستها، لفت على كل الفصول وعرفت البنات بأضرار الختان.
2: برافو.
7: واني لما شفت كده قلت هعمل زي بنتي تمام. لفت على كل بيوت القرية وحذرت كل الأمهات من أضرار الختان.
2: برافو عليك يا وفاء. فعلا قصة ملهمة، قصة تعمل دوي في مبادرة دوي.
4: منك لله يا شكيب يا ابن ال... هو ابوه اسمه ايه؟ قنصوه الغوري ولا توت عنخ امون؟
2: ايه يا حتوم، مالك مالك يا حاتم؟ مالك يا حبيبي قاطع النفس وبتدعي على انكل شكيب ليه؟
4: راح يجيب بدله للخطوبه وجاب بابيونه أدخن منه هو شخصيا.
3: أنا جيت. أهلا. أنا جيت نورت البيت. أنا جيت يا أولاد، رجعت تاني أهو. لازم تيجوا معايا الخطوبة.
4: لا لا أنا مش فاضي. والله اليوم ده أنا مش فاضي.
2: وأنا شرح، هو إحنا مش كنا انتهينا بقى من موضوع الخطوبة ده يا أنكل شكيب؟
3: الحب يا صفصف.
2: الحب؟
3: أنا عذرك على أي حال يا صفصف هانم، أنت والولد حاتم ده علشان انتوا بصراحة انتوا كبرتوا في السن.
2: احنا كبرنا في السن.
4: ايوه بالظبط.
3: مفيش طاقة عندكم، مفيش انرجي. ما انتوش مقدرين ولا مدركين معنى الحب. الحب والمشاعر والعواطف.
2: عواطف؟
4: العواطف دي تبقى خالتك.
3: ممكن حاتم علشان خاطري.
4: ممكن.
3: يا ريت تيجي معايا انت وطنط صفصف. انا محتاج سند وظهر ليا.
2: ايوه ايوه فعلا فعلا. حضرتك محتاج ظهر وعمود فقري بحاله وقلب مفتوح كمان. قلت ايه يا حاتم؟
4: اقول ايه في ايه؟ اقول بتساليني عن ايه؟ يعني يروح يتقدم للناس ويقول لهم دي حفيدة حفيدتي وده جزء ايه؟
2: بصراحة حاتم عنده حق يا انكل شكيب، ما ينفعش طبعا.
3: ومين قال لكم اني هقول لهم كده؟
2: امال
3: انا هعرفهم وهعرفكم يعني قدام الناس، وهقول لهم انا جاي اعرفكم على حاتم، على انه ابويا.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من يوم الجمعه لكل اللي سمعوا ومفيش نوم، ومن كمان اللي ما سمعوش يوم الجمعه وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. بدايه الاسبوع في ساعتين جامدين بيبقى عندنا موضوع لطيف كده نقعد نتكلم فيه، نقعد نفكر فيه، نقعد نضحك معاه، بس بيبقى مهم دايما يوم الحد ده هو اليوم الوحيد اللي بيبقى عندنا فيه موضوع. بقيه الاسبوع بقى انتوا عارفين ميكسات واغاني ومسابقات وحكايات وروايات وقصص وترتيبات ومراكز، حكايات كتير. النهارده كمان عندنا كذا حاجه، عندنا كذا حاجه، عندنا ماتش الاهلي والزمالك، عندنا عيد ميلاد عمرو دياب، عندنا حاجات كتير قوي النهارده. المهم هقول لكم على طول احنا النهارده هنتكلم على ايه، بس انتوا عارفين انا بحب دايما اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90 ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب، وبعدين هقول لكم بقى الموضوع وبعدين نرجع نشرح. انتوا بتقالي عارفين كل حاجه احنا بنعملها على طول. طيب عندي جهاد خالد منور الدنيا مساء الفل، وعايزه اغنيه لدنيا سمير غانم، حاضر عيني الاثنين. كمان يسرية عمران، يا حمد لله على السلامه، والله اهلا اهلا اهلا، نورتي مكانك ومطرحك، دول وحشتوني كتير.

حاسه ان انا من سنه مش موجوده والله. احس كانت اول مره اغيب اسبوعين عن البرنامج من سنين. وحشني البرنامج وصوتك، ربنا يخليك يا غالي. بشكرك جدا جدا وسيع الدعوات الحلوه وحمد لله على السلامه. عندي كمان اميره من القاهره بتقول انا راجعه من الساحل، الجو تحفه بجد، وعايز اسمع اغنيه على ذوقك مهداه لاخواتي منى ومشيره وندى. دي اميره منوره الدنيا كلها اميره، وتوصلوا ان شاء الله بالف سلام. ولسه في حد بيروح الساحل لغايه دلوقتي؟ بس اقول لكم على حاجه، اللي يعمل حركه زي دي حد عايز يتبسط، يعني حد اللي هو ايه مش رايح عشان زحمه وعشان موضه وعشان لا، ده حد رايح للمود يعني. اتمنى ان انتوا تكونوا كنتوا رايحين لكده. صباح الفل، معاك محمد منور الدنيا كلها. محمد مساء الهنا. عندي كمان شيماء، مساء الفل عليك، تقول مساء الخير والسعاده عليك وعلى كل حبايب ساعتين جامدين، عامل ايه ومنور الدنيا كلها، ربنا يخليك ده نورك. في كمان مساء الورد، استاذ حسام عاملها لك من يوم الجمعه بس ما عرفتش ابعت. دي مين؟ دي ريم. ريم عامله لي تصميم كده لشهاده تقدير بتاريخ اليوم وكلام حلو مكتوب فيها، يعني شهاده تقدير بنفس الشكل اللي هو بتاع شهاده التقدير وماضيه تحت وبتاع، وحاجه مفيش اجمل من كده. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي، يعني كلامك الحلو ده لوحده شهاده التقدير. كمان عندي الاستاذه حنان منوره الدنيا، احلى واجمل مسا عليك يا حس، وحشتنا والله، وحشنا صوتك ويا رب دايما متالق ومنورنا. وعايزين حاجه لتامر عاشور بقى. تامر عاشور بقى، هو انت ما جيتيش يوم الجمعه؟ انت ما شفتيش اللي حصل يوم ده؟ معناها ان انت اكيد ما جيتيش يوم الجمعه. طيب عندي مدام امل من اسكندريه بتقول مساء النور والسرور يا غالي، ومنورنا وحشتنا من يوم الجمعه، وشكرا على سؤالك عليا. وممكن اغنيه لكاظم الساهر؟ حاضر حاضر يعني الاثنين. حنان بعت بتقول لا ما جيتش يوم الجمعه. ما جيتيش الجمعه؟ ده على اللي جرى يوم الجمعه، يلا فاتك كتير. حلقه الجمعه كانت جميله قوي قوي. دي شيماء، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كمان عندي محمد عبد المقصود بيقول النهارده اليوم احمر بنسر، النهارده الاهلي هيكسب، وعايز اسمع اغنيه انت اهلاوي بتاعه صباح. ماشي، هي صباح غنت اغنيه انت اهلاوي؟ كانوش بيغنوا الاغاني دي ساعتها، بس هشوف حاضر الموضوع ده. بس انا كده كده انا مش هزيع اغاني ليها علاقه بالماتش، يعني الماتش احنا كل امنياتنا بالتوفيق والنجاح للفريقين، اهلي وزمالك، زمالك واهلي. لكن بقى نروح لسكه الاهلي ونروح لسكه الزمالك واغاني هنا واغاني هنا، لا، احنا عندنا موضوع هنقعد نتكلم فيه الساعه 8 بقى، نقعد نتفرج على الماتش، اللي بيشجعوا دول يفرحوا، اللي بيشجعوا دول يزعلوا، والعكس صحيح، حد هيطلع كده وحد هيطلع كده. المهم النهارده بنتكلم على ايه؟ زمان، مش زمان من بعيد يعني، ده مثلا من حوالي مثلا نقول يعني سنه ونص سنتين، خلاص كان بيبقى فيه شخص موجود في حياة كل واحد فينا، مش حاجة ملهاش علاقة خالص بالإنترنت، في شخص موجود في حياة كل واحد فينا لما بعوز أسأل عن أي حاجة وعن كل حاجة بروح له، خلاص. دلوقتي تم استبدال الشخص ده بشات جي بي تي، صح؟ طيب أنا بقى عايز أرجع على قديمه تاني، أنا بسأل النهاردة السؤال اللي هو بتاع على قديمه تاني. طبعا احنا لسه هنرجع نشرح الموضوع أكتر، ولكن بعد ما نسمع أول أغنية. مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي، بتسأله عن أي حاجة وكل حاجة؟ طيب زي إيه يعني؟ مين الأشخاص اللي ممكن يكونوا كده؟ هرجع بقى أقول لكم زي مين، يعني أخليكم تركزوا شوية تفاصيل في ناس موجودة حواليكوا وعايشين معاكوا وكل حاجة. المهم النهاردة بنتكلم عن القصة دي، مين اللي بتسأله عن كل حاجة وأي حاجة كأنه شات جي بي تي، بس يكون شخص مش أي حاجة ليها علاقة بالإنترنت. يلا هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: طول.
1: نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
2: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
3: جودي في 2019 تعبت شويه ما كانتش قادره تمشي، وبعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانه ومرض وحش وانا معيش اي حاجه، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
4: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصل لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.
6: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90.
7: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدأ نشرح الموضوع بتاعنا بتاع النهاردة، مع انه هو يعني سهل جدا وبسيط وشارح نفسه. النهاردة بنتكلم على ان في شخص بيبقى موجود في حياة كل واحد فينا، بنروح نسأله عن كل حاجة واي حاجة. يمكن الشخص ده ممكن يكون مريح شوية، بقاله بتاع سنة ونص سنتين كده من ساعة ظهور شات جي بي تي وكل الحاجات اللي زيه يعني. المهم في ناس طبعا يعني مثلا شات جي بي تي ده اتعمل له اشتراك ليه؟ ما هو من كتر الضغط اللي عليه الموضوع، هو ما كانش فاكر ان هو يعني الناس هتقبل قوي عليه للدرجات. في ناس بتساله على كل حاجه، اكل ايه واشرب ايه وانا زهقان وانا متضايق وانا حاسس بكذا وانا مش عارف في كذا واجعني وهات لي دواء، يعني بيتكلموا معاه في كل شيء ممكن يكون بيمر عليهم في اليوم. قبل بقى ظهور الراجل ده اللي هو شات جي بي تي، كان في راجل تاني او حد تاني او شخص تاني. الشخص ده روح اسأله عن اي حاجة وكل حاجة، تاريخ هتلاقي، جغرافيا هتلاقي، وصفات اكل تلاقي، طرق بديلة تلاقي، مشاكل عاطفية تلاقي، مشاكل زوجية تلاقي، تايه في حتة تلاقي، يعني اي حاجة تسأله عليها في اي وقت تلاقيه سداد. وده بناء على ان هو فعلا عنده كمية معلومات ومثقف جدا جدا وواعي جدا وقارئ جدا وكل الحاجات اللي اخرها جدا دي، ماشي. طبعا ده كان بيبقى واحد موجود، يعني ده يعني ايه الجوب ديسكريبشن بتاعه مظبوط، يعني هو شغلته فعامل الدور بتاعه حلو. في واحد تاني بقى طبعا ده اللي مالناش دعوه بيه خالص، اللي هو انت برضو كنت بتساله عن كل حاجه واي حاجه، بس ده بقى كان ايه يعني بيملى وقت، يعني بيحب يكبر دور، يعني بيرتجل على قد ما ربنا يقدره، اللي هو يعني تيجي تكلمه مثلا في كذا فتلاقيه دخل كل الحروب اللي دخلتها مصر واستشهد في 73 وقاعد بيتكلم معاك عادي خلاص، ومر بكل الظروف الحلوه والوحش، وان هو زمان قبل انت ما تيجي الدنيا كان عنده خدم وحشم وقصور وبتاع، بس الدنيا جرت عليه وما فيش طبعا حاجه من الكلام ده خالص. وتقعد تتكلم مع اي حاجه هتتكلم معاه فيها هتلاقي ان هي عدت عليه، مش عنده عنها معلومه، لا هو مر بالقصه دي وكل ده عاشه، وكل ده بالنسبه له اللي هو انت لسه جديد، انا كل ده بالنسبه لي عديته وخلصته ونهيته وبتفرج عليه من بعيد دلوقتي. فده مالناش دعوه بيه خالص، احنا بنتكلم على الراجل اللي هو عنده معلومه. انا كده يوم ما احب الدنيا تضيق عليا وبقى مش عارف اعمل ايه، اروح رايح للشخص ده اقول له بقى ايه، اساله عن اي حاجه، اساله عن كل حاجه، وفي الغالب هلاقي اجابه. ومش شرط خالص على فكره ان مثلا الشخص ده يكون واخد 7 دكتوراه و6 ماجستير وحاصل على زماله جامعه بنها الدوليه، يعني خالص ممكن يكون تعليمه جدا على قده، ممكن يكون يعني بسيط خالص، ممكن يكون مش مطلع ولا قارئ ولا قاري 7000 كتاب وخالص، بس هو سبحانك يا رب تساله على اي حاجه تلاقي اجابه. من اول مش عارف ايه لما يتعمل في الاكل يطلع حلو ازاي لغايه اكبر حاجه ممكن تعملها في حياتك، حتى لو مشاكل في الشغل في الجامعه في المدرسه في التعليم في المنهج في المذاكره في اي حاجه انت بتسال الشخص ده تلاقي اجابه. نانسي خالد صابر منوره الدنيا بتقولي بخصوص موضوع النهارده، احب اقول لك ان طول عمري بسال نفسي لان مش بثق في حد بسرعه، والحمد لله نفسي دايما مودياني ورا الشمس. هو مش المشكله في اللي انت كاتباه، هي المشكله ان انت لسه بتعملي كده لغايه دلوقتي. اصل الواحد لو هيسال نفسه ما هو برضو يعني الاجابات بتاعته برضو هتبقى عاطفيه، او ساعات الواحد بيحتاج يسال حد تاني. منى يوسف منوره الدنيا، مرسي الاول على الدعوات الحلوه، وبتقول مرسي جدا جدا والله على ربنا يكرمك. بتقول ممكن اغنيه فضل شاكر اخر اغنيه انت فعلا بتقول لي عشان زعت اغنيه فضل شاكر اخر اغنيه يوم الجمعه، انت فعلا بتراضي الكل ومستنيين نسمع النهارده احلى اغاني عشان عارفين ذوقك جامد والبدايه حلوه مع عمرو دياب. دي منى يوسف، تحياتي ليكي طبعا والكل عيلتي يوسف. كمان عندي وفاء الاسم على مسمى، ربنا يخليك يا رب، وكبالي شويه دعوات. حوالي 12 13 14 سطر. ربنا يكرمك يا رب. ميرسي جدا جدا جدا. وطبعا احنا لسه عايز اقول لكم لسه هنعمل عيد ميلاد لعمرو دياب خطير دلوقتي. مساء الفل يا حسام، يا رب يكون دايما بخير. انا هند حمدي، منوره الدنيا كلها هند، وميرسي على الصوره الحلوه. حنان بتقول لي والله احس الشخص ده كانت امي الله يرحمها، كنت بكلمها في كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش، حتى لما حبيت حب المراهقه ده انت هي تفهمت الموضوع وريحتني جدا، وكانت ونعم الام والحنيه والطيبه. شات جي بي تي في الاول وفي الاخر حته حديده، ساعات الواحد بيبقى محتاج لما يتكلم مع حد يطبطب عليه يحسسه بالامان والحنيه ويقول له ده مش مجرد يعني وهم وخلاص. وبتقول ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها، ربنا يا رب يرحمها، فرصه كده ان احنا كلنا ندعي لها دلوقتي. يا مساء الجمال والروقان، منور الدنيا وحشتوني. الحمد لله الراديو رجع نور، ربنا يكرمك. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا الشخص اللي بساله عن كل حاجه اختي سناء، هي دكتوره العيله واستشاري نفسي واحوال شخصيه جوجل بتاع. هي الفكره ان الشخص ده يا جماعه بتلاقوا عنده معلومات في حتت مختلفه، يعني طب ماشي، قضايا ومحاكم اسره تلاقيه شغال، نفسي يعني دكتور نفسي موجود برضه، لو في حاجه في الميكانيكا بتاعت العربيه شغال، اجهزه بايظه يصلحها لك يعني، او يقول لك تصلحها ازاي، او المشكله فين، يعني ممكن يكون انت وديت الجهاز ده التوكيل ما عرفش يعمل فيه حاجه، هو بص كده قال لك ده فيه كذا، خلاص عنده معلومات عن كل حاجه، اي حاجه ممكن تتخيلها هو عنده معلومه عنها، فبالتالي بتروح تحكي له وبتساله عن كل حاجه واي حاجه. غدا منصور هي اللي كانت بعت الرساله الاخيره. ايموز بتقول انا شفت قلبه محمد محي يوم الجمعه وكان نفسي اسمعه وعايز اسمع عمرو دياب. يا لا ما انت عشان جاي متاخره يا هانم، جيتي متاخره انت يومي، ولا انت ما جيتيش؟ تصدق انت ما جيتيش، انت اخر مره جيتي اهو، انت اخر مره جيتي كان ما جيتيليش يوم الجمعه. المهم تقول لي الشخص ده عبير صديقه ليا واختي اميره، رغم ان هي بتحب تجود بس انا برضو وانا برضو الشخص ده بالنسبه لاصحابي، واكيد هتعمل لنا ميني تورنيدو للهضبه النهارده. اكيد ان شاء الله. في كمان عايز اقول لك الشخص ده مش صاحبي، ده اخويا، كل حاجه عنده ليها اجابه، وده اكتر واحد بثق فيه. انا بسمعك بقالي كتير، دي اول مره ابعت لك. ده رامي حبيبي. يا رامي بشكرك جدا جدا، يا رب دايما تبعت لي على طول. كمان ازيك اخبارك ايه، منور الدنيا. انا محمد راغب من دمياط، بمسي عليكم وعلى عم حسن ومحمد بصل ومحمد المطيري وابو عطايا. احلى برنامج، احسه بالتوفيق دايما حبيبي، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا جدا. طيب انا كمان عايز اقول لكم ان احنا طبعا الساعه الثانيه هيبقى عندنا فيها حته كده عشان عيد ميلاد عمرو دياب، كل سنه هو طيب. النهارده يعني تم 65 سنه، ربنا يديله الصحه يا رب. وعايز بقى اقول كمان حاجه مهمه جدا، عايز اشكر جدا جدا جدا زميلتي العزيزه واختي الغاليه قوي قوي قوي مها مصطفى، اللي كانت موجوده طبعا ونورت ساعتين جامدين يوم الاربع بصوتها الحلو وبطريقتها وبادائها وباسلوبها الجميل. بشكرها جدا جدا جدا على تعبها في حلقه يوم الاربع، ويعني مردوده لك في الافراح في كل حاجه حلوه كده، ويا رب دايما كده منوره الدنيا كلها يا مها، بشكرك قوي قوي. الاغنيه دي طبعا لايقه جدا جدا على الموضوع النهارده، برضو جايبين شويه اغاني كده لايقه على الموضوع. مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي، بتساله عن اي حاجه وكل حاجه؟ ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 90 90 4.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بنشوف اخبار الموضوع بتاعنا بتاع النهارده ده ايه. كل واحد فينا قبل ظهور شات جي بي تي وما زال حتى بعد ظهوره، في شخص موجود في حياه كل واحد فينا بتروح تساله عن اي حاجه وكل حاجه. ده لا يشترط ان الشخص ده يكون مثلا عنده درجة علمية رهيبة جدا او يكون عنده خبرة حياتية غير طبيعية، ولكن هو يعني ربنا مسهلها له كده، تحس ان يعني فاهم، يعني تسأله على كذا ممكن يقولك رأيه هو حاجة ما عداش بيها قبل كده خالص، بس يقولك مثلا جرب مثلا نعمل كذا. مهم تيجي انت تجربها تلاقيها تمام، ومع الوقت ومع المدى بتبدأ تثق فيه زيادة. يعني كل ما تسأله في حاجات مختلفة وهو يجاوبك إجابة صح أو يدلك على طريق صح أو ينصحك نصيحة مظبوطة، فبتبدأ كل يوم درجة الثقة ما بينكو تزيد خلاص، ودي حاجة حلوة. ولكن بقى احنا بنشوف الشخص ده موجود عند كل واحد فينا مين هو. طبعا للأسف الشديد ان في ناس دلوقتي كتير قوي يعني استغنت عن الشخص ده وطلعته معاش. والله بنفس التعبير كده، طلعوه معاش وبدأوا يروحوا لشات جي بي تي وغيره. هو ماشي حلو طبعا، والتقدم العلمي جميل، وان هو يجيب لك كل حاجة ليها علاقة بالموضوع. وبعد ساعات ايه لما بيجي برضو مثلا اسأله على حاجة او كده، بعد اقول فين ايام ما كانت الناس تروح مكتبات وبتاع عشان يطلع مرجع عشان يدور على سطر هو بيدور، يعني قصة. الناس كانت بتشقى برضو زمان عشان يلاقوا معلومة. دلوقتي الموضوع في منتهى السهولة، عايزه يعمل لك اي حاجة يعملها لك، عايزه لو قلت له انا زهقان ممكن يقعد يسليك، يعني ما مش في اكتر من كده، ما فيش. ولكن الناس اللي طلعت بقى الشخص اللي بنتكلم عليه النهاردة ده طلعوه معاش، وبدأوا يتجهوا لان الموضوع يكون كله ليه علاقة بال يعني الخوارزميات والانترنت وكذا وكذا وبتاع، افتقدوا حاجة مهمة جدا، الروح. او مهما كان هو بيتكلم معاك على النت او شات جي بي تي، يعني مهما كان هو تعرفين هو ودود او لطيف وذوق كده ويسأل عليك وسلامتك الف سلامة وسلامات وطيبون ويطبطب وبتاع، بس برضو البني ادم انك بتتكلم مع بني ادم ده موضوع مختلف. مساء الخير يا غالي. محمد علاء بيقول اخويا طبعا، ربنا يخلي كل الاخوات لبعض يا رب. في مساء كورد وفل وياسمين، عامل ايه؟ انا رحمة عصام، عايز اقول لك انا جوزي زي ما انت بتقول، بس في فرق من حد عارف وفاهم وحد عامل نفسه ابو العريف بيفتي وخلاص. انا بقى جوزي عندي زي شات جي بي تي بالظبط، بقول له ربنا معاك يا حبي ان شاء الله وترجع من الصعيد بالسلامه، ربنا يخليكم لبعض يا رب. الواحد لما بياخدش باله ويشيل الكلمات اللي ملهاش لازمه كان والله راح في حته تانيه. المهم انا الشخصيه دي بالنسبه لي، دي يسرية عمران بتقول الشخصيه دي بالنسبه لي هي هديل حلمي، توأم الروح، عشان هي زي اختي بجد، هي دايما بسالها عن كل حاجه ورايها بيعجبني، وعشان شبه بعض في حاجات كتير. بشكرها كمان عشان اتصلت عليها وقاعده تسمعني لما كنت زهقانه شويه الايام اللي فاتت، فعلا ونعمه الصديقه والاخت، ربنا يخليكم لبعض. وانا مبسوط والله بالكلام الحلو ده. مساء الخير، ازيك يا حسام؟ معقوله صاحبتي لان كلامها مريح؟ اسماء ابو زيد، دي بقى نقطه مهمه قوي، دي بقى نقطة مهمة قوي. ساعات اللي انت بتقعد تتكلم معه وتحكي له وتسأله عن اي حاجة وكل حاجة، ده هو مش شرط خالص ان هو يقولك تعمل ايه، ولا يديلك معلومة صح، ولا يديلك حل او صرفة، بس هو فعلا كده زي ما انت قلتي كده يا اسماء، مريح، بيسمع، بيستوعب، بينتبه، ينتبه. لان برضو في ناس يبين لك ان هو قاعد سمعك وبتاع وعمال يهز في راسه، عارفين يوم الشلب في العيال كبرت كده وبتقعد يهز راسه كده وبتاع، تحس ان هو فاهم كل مش معاك اصلا، وشويه يروح بص على التليفون وبتاع، لكن في اهتمام كده، قاعد باصص لي كده. مساء الورد والفل والياسمين، احلى حسام في الدنيا كلها، ربنا يخليك، ميرسي على كل الكلام الحلو. وبتقول نفسي اسمع اغنيه الحفيدي زين، وانا ابتعدت نظرا لظروف. طيب بس المهم تكوني كويسه، دي مدام هاله اعتقد صح، مدام هاله منوره الدنيا كلها، بس المهم تكوني بخير. يعني انا مبسوط انك موجوده النهارده، بس المهم تكوني بخير. مساء النور والسرور، وحلقه الجمعه كانت تحفه، اللي ما جاش فاته كتير ربنا يخليك يا رب. انا قبل شات جي بي تي كنت بسال جوجل عادي، انا ما عنديش قوي الشخص الموسوعه ده في حياتي، بس بتبقى على حسب الحاجه اللي عايز اسال عنها. يعني مثلا لو شراء اونلاين هسال صاحبتي، لو حاجه في تكنولوجيا بسال اختي، لكن المواضيع النفسيه بسال نفسي، ما بطلعهاش لحد. ما هو ده كلام كويس يا ساندرا، ما هو ده كلام حلو ان الواحد يعني ايه خلي سرك في جيبك وبتاعه، بس ساعات برضو الواحد بيبقى بالذات في الحاجات النفسيه دي عايز حد يسمع. ما هو ما ينفعش ابقى انا الراوي والقاضي في نفس الوقت، فاهم ازاي؟ يعني لازم برضو يبقى في حد برضو خارج المنظومه بيقول حاجه. عندي مي عصام منورة الدنيا كلها، بتقول لي ياسر ولورا والولاد بيسلموا عليك كتير ودعوات كتير من ماما، وعايز اشكرك على سهره يوم الجمعه اللي حقيقي كانت استثنائيه كالعاده، الف مليون شكر، ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي بالنسبه للشخص ده انا في حياه الاخرين، لكن مش لاقي الشخص ده في حياتي، لان حتى لما بسال بلاقي فراغ. فراغ اللي هو الدجاج يعني. ألز وممكن في حاجات معينة بقول عليها اللي ياسر جوزي. ماشي، ولارا بقى حبيبتي بعتالي رسالة.
3: ازيك يا حبيب قلب عمي، وحشين قوي. اشتف الأمر ده انت عسل قلب.
2: يا رب احبها ايه اكتر من كده، احبها ايه اكتر من كده، احلى لارا في الدنيا. كابتن حمادة حبيبي منور الدنيا منور الدنيا كلها، مساء الفل، وبيتوقع كمان نتيجة الماتش النهاردة. أنا ماليش دعوة خالص بالماتشات، أنتوا عارفين أنا راجل ما بدخلش نفسي في الحتة دي. المهم بيقول لي وحشني قوي، واللي كنت بسأله في أي حاجة في حياتي هو خالي، وتوفاه الله يرحمه، وبسأل أخويا كمان. هي دي الفكرة. بص قال لك مثلا إيه، قال لك خالي خلاص، مع إن ممكن يكون عنده إخوات، عنده أب طبعا، عنده أم، عنده أولاد عامة، لكن قال لك خالي، فاهم؟ هو دايما كده بتلاقي حد تقعد تتكلم معاه. عارفين احمد حلمي في اكس لارج، تمام؟ عارفين علاقته بابراهيم نصر كده كانت عامله ازاي؟ يعني هي نفس الفكره كده، يعني هي دي نفس الفكرة. تقعد تتكلم معاه عن اي حاجه وكل حاجه، ويفيدك ويدي لك معلومات ويقول لك اعمل كذا ويفكر معاك كل حاجه. طب لكل الناس اللي قالت اخويا او اختي او او او الاغنيه دي عشانكم بقى، مين الشخص اللي في حياتك اللي عامل زي شات جي بي تي بتسأله عن أي حاجة وكل حاجة؟ بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. رجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90. على الراديو 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
2: طبعا يعني في رسائل كتير لسه هقراها واحنا قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7، ما فيش مشكله. حتى لو مش هيتقري دلوقتي بعد النشر هنرجع نقول كل حاجه، بس عايز اقول لكم بقى ان الساعه اللي جايه دي فيها مفاجاتين، مش مفاجاه واحده، مفاجاتين. الساعه الثانيه، الساعه الثانيه شكل لوحده خالص، واحنا قاعدين برضو بنتكلم في الموضوع بتاعنا وكل حاجه، بس الساعه الثانيه ليها شكل كده ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا. بسرعه جدا كده هروح للفان، الفان بيج، شوف برضو كده شويه رسائل من عليها. عندي نورهان عبدين منوره الدنيا كلها،

ساسا شميس والله العظيم انا متاخر عليكي جامد، حقك عليا. بتقول لي احلى ساعتين جامدين واحلى موضوع، وشكرا على حلقه مفيش نوم يوم الجمعه كانت تحفه، وعايز اسمع حواليك لعمرو دياب. حاضر. كمان عبير شميس منور الدنيا كلها، ودايما عامله مشاركه قويه. ام شهاب الدين كمان بتقول لي دايما موفق في كل الحلقات ومنتظرين حلقه جامده. رانيا نبيل مساء الخير، ميرسي على كل كلامك الحلو. كمان جهاد خالد مساء الفل. شريف عشري بيمسي علينا مساء الفل. محمد قررتي كمان منور الدنيا. اميره سيد، رحاب شوقي، كل اللي منورين الفان بيج مساء الفل والهنا والسعاده عليك. عايز كمان امسي جدا جدا جدا على صديقي العزيز الدكتور ايهاب عيد، منور الدنيا كلها مساء الفل والهنا عليك يا صديقي العزيز. ابتسام محمود بتقول تصدق اني ما بسالش اي حد عن اي حاجه، ولا باخد راي حد في حاجه لا مهمه ولا غير مهمه. انا بمشي في حياتي كلها برايي وبدماغي بغض النظر عن صح او غلط. لا بصي هقولك على حاجه ابتسام، طبعا اللي انت بتعمليه مش غلط ومش صح، يعني برضه عشان نبقى متفقين. بس انت اعتقد ان الانسان اللي بيوصل للحته دي بيبقى في مرحله سلامتك يا دماغي، او بيبقى في مرحله هيحصل ايه يعني، او ما جراش، او يعني او مش مشكله يعني. كل الحاجات اللي ممكن هو يقولها يهون بيها على نفسه، بيبقى برضو في يعني لحد كبير بيبقى شخص خلاص مش فارق له حاجه. اضرب كمان عشان عايز اتوب، مش فارق له حاجه عادي. انا سهى، سمعت كلامك ومش هسمع في صمت بعد كده، وقلت اشارك معاك النهارده كمان بعد ما فيش نوم. على فكره الحلقه كانت تحفه. وبتقولي تصدق ما فيش حد بعينه، بس ممكن بنتي سهى بتقلك اول مره تبعت معايا او تبعت لي يوم الجمعه. انا مبسوط ان انت موجوده النهارده، والله العظيم منوره الدنيا كلها. طيب طيب في عندي اميره من القاهره بتقول الموضوع فعلا تحفه، بس انا ما زلت بتعامل مع الناس المقربين مني اللي عشان اخد رايهم واي حاجه اسال عليها، زي بنات اختي واصحابي. ربنا يخليهم ليا، ربنا يخليكم لبعض دايما يا رب. طيب احلى مسا عليك. محمد بصل من دمياط بيقول بمسي على عم حسن، محمد شباره، والمطيري، وابو عطايا. انا مبسوط بعده الرجاله اللي مع بعض دي، كل واحد بيبعت لي من موبايله، والله مبسوط منها جدا. حسام ازيك، انا رانيا زعلانه منك عشان بعت لك الاسبوع اللي فات عشان عيد ميلادي ما قريتش رسالتي. ده كان يوم، انا شايف اهو قدامي كان يوم الاثنين. طب معلش يا رانيا انا اسف يعني، حقك عليا يعني، معلش. كل سنه وانت طيبه اهو بقى مليون سنه، كل سنه وانت طيبه. معلش حقك عليا وانا ما شفتش الرساله. طيب عندي كمان مساء الفل وياسمين منور الدنيا كلها. هنا بنتي بتحب تسمعك جدا، الشخص اللي بساله في كل حاجه دايما هي اختي دي. هيام بتهيأ لي كده، مدام هيام رقمها اخره 87، منوره الدنيا كلها ومبسوط ان حضرتك وبنتك بتبعتولي. في كمان بالتوفيق والنجاح للاهلي طبعا. دي شيماء، انا ماليش دعوه يعني، هي قالت كده. زمان كانت امي الله يرحمها ويغفر لها، دلوقتي اخت جوزي ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها. استني ده انا هجيلك دلوقتي. وبتقول مستنيه عمرو دياب ومتاكد ان انت عامل حاجه مختلفه ومميزه عن اي حاجه سمعتها. طيب احنا قلنا كلنا مين الشخص ده بالنسبه لنا اللي بنروح نساله وناخد رايه، انت بقى بنحب برضو نستفيد ونتعلم منه، انت بتروح لمين؟ انا بروح لامي يعني، ما انا بالنسبه لي الموسوعه العلميه بتاعتي امي، ما عنديش غيرها، ربنا يديها الصحه يا رب. انت بقى بتقولي لي تعالي بقى عشان انا عايزك في الموضوع، بتقولي اخت جوزي. هو عجائب الدنيا كانوا سبعه باين صح؟ دي الثامنه اعتقد كده. طيب في كمان احلى برنامج في العالم كله، اختي اكيد، وهي الصغيره وانا الكبيره، ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب. انا نوره سيد مدبولي، منورين الدنيا كلها وربنا يخليكم لبعض. طيب والله هو لسه في رسائل، بس معلش لازم بقى الحلقه باغنيه عشان يعني ايه النشره، وبعدين هنرجع بعد النشره نكمل وجهزه عشان الساعه الثانيه فيها مجموعه من المفاجآت، او بمعنى اصح مفاجأتين. مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي بتسأله عن أي حاجة وعن كل حاجة؟ ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9094. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر وإندونيسيا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في المجالات كافة. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي مجددا دعمهما الثابت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مجددين رفضهما القاطع لأي محاولات ترمي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة. كما جددا التزامهما بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم من خلال التنفيذ الكامل للخطة الشاملة للرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. من ناحية أخرى، أقر الرئيسان بتمام التحديات الناجمة عن تغير المناخ وندرة المياه وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، مؤكدين أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور جلسة حول جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة. وفي اجتماع آخر لاستعراض محاور جلسة مصر الرقمية ضمن التحضيرات لمنتدى مصر 2026، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الأداء الحكومي. فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر. يأتي التدريب آمون 2026 في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي أكد أنه من المتوقع أن تستقبل مصر 20 مليون سائح بنهاية العام، مشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على معدلات النمو رغم التحديات التي أثرت على حركة السفر والحجوزات خلال الفترة الماضية. ورياضيا، الزمالك يواجه الأهلي في 8 من مساء اليوم بالجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: الساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في الموضوع بتاعنا النهارده. وانتوا عارفين يوم الحد ما بنعملش حاجه غير ان احنا نتجمع نقعد نعمل كوبايه شاي، نتكلم في موضوع حلو يناسبنا كلنا. بقيه الاسبوع كله بقى عندنا قصص ثانيه كتير، وكل يوم حاجه وكل يوم قصه مختلفه، وكانه برنامج جديد. النهارده بنتكلم وبنقول مين الشخص اللي في حياتك اللي عامل زي شات جي بي تي، يعني بتساله عن كل حاجه وعن اي حاجه. تعالوا بقى عشان عندنا رسائل كتير، وبعدين قلت لكم عندنا مفاجأتين النهارده يعني او في الساعه دي، فاقول لكم عليهم حالا دلوقتي. في عندي صفيه بشكرك على كل الكلام القمر، بتقول لي شرحك للموضوع ملوش حل، ربنا يخليك. بتقول لي والدي هو الشخص اللي كنت باخد رايه في كل حاجه، هو دايما عنده كل الحلول في اي شيء، وكان دايما بيقول ان اللي فيه عينين وراس يعمل عمايل الناس، بيفهم في كل حاجه. الله يرحمه ويسامحه، الله يرحمه يا رب. لا استني، اللي في عينين وراس يعمل عمايل الناس. ايوه، انا بحاول افهم بس المغزى من ورا. هو اكيد هي حاجه مهمه، بس انا برضو دماغي رايحه في حته كده. كنت بتفرج على السقوط في بئر سبع من يومين، بحب انا المسلسل ده قوي. فكان في حلقه كده استاذ عبد الرحمن ابو زهره، انتوا عارفين الله يرحمه، كان بيحب دايما الامثال في تمثيله، وفي العموم كل ادواره بيحب يقول امثال كتير قوي. فمش عارف حد بيقوله فينك وبتاع وكده، فبيقولوا على راي المثل من البيت للمصنع ومن المصنع للبيت. فايه المثل في كده؟ هو من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ايه المثل في الموضوع؟ ففضلت سارح كتير قوي مع المشهد ده، مش عارف اتجاوزه لغايه دلوقتي. المهم، وبتقول واختي جوزي كمان اقرب انسانه ليا بموت فيها الدكتوره ميسه، وهي حاليا شات جي بي تي بتاعي. دي صفيه برضو هي اللي بعت. طب والله دي حاجه حلوه يا جماعه، اصل دايما يعني اخت الزوج ما كانتش بتبقى لحد المقرب، يعني دايما كان الناس اللي هي ايه بتخبي عنها كذا، ما نقولهاش كذا. الولاد لما بيتولدوا بيسموها حاجه كده ما لناش دعوه بيها برضو، ولكن كويس واضح ان الموضوع يعني اتغير. ماي بتقولي على قناه انا بحب المسلسل ده قوي، هقول لك دلوقتي. حاضر. في كمان مروه عبد الحليم فرغالي منوره الدنيا كلها، ومرسي على كل الكلام الحلو. وبتقول اختياراتك للاغاني هايله، ولو عايزين نكلم حد ابن حلال يبقى ما فيش غير حسام عصام، ربنا يكرمك يا رب. اللي بدل شات جي بي تي عندنا في البيت هي وفاء، كلنا بنسالها عن اي حاجه محتاجه اجابه. ووفاء اختي تسالها في الطب، تلاقيها في السياسه، تلاقيها اي حاجه تلاقيها. وبتقول لي حلو قوي المقطوعه الموسيقيه اللي سمعناها من شويه. طيب عندي كمان ريهام صاحبتي، هي شات جي بي تي بتاعي. دي بتقولي عارفة كل حاجة. دي إيما فؤاد، صح كده، رقمها اخره 71. منور الدنيا كلها وربنا يخليكم لبعض. طيب في عامل ايه منور الدنيا ومتألق وعندي في العيلة في اكتفاء ذاتي تقريبا؟ انا عمي دكتور بشري، واللي اصغر منه مهندس. ده مين اللي بعت لنا ده؟ ساهر مش كده، هو اللي بعت تقريبا. ما تيجوا نكتب اسامينا بقى او نلضم اسامينا بقى او اي حاجة بقى يعني مش معقول. واللي اصغر منه بيطري، يعني واحد دكتور بشري والتاني مهندس والاصغر بيطري. في عائلات كده والله فيها كل

ما انا بقول لكم في ناس والله العظيم عامله ارهاق للموقع ده او للابلكيشن ده، يعني اللي هو يعني ليه في واحده ممكن تخش تسال شات جي بي تي احط قد ايه ثوم على الباميه؟ يعني ليه؟ يعني ليه نوصل الراجل ان هو يبقى تعبان كده؟ يعني ليه؟ والطشه تتحط قبل ما احطها في الفرن ولا بعد ما احطها؟ ليه؟ يعني ليه ندخله في التفاصيل دي؟ ما اسالي جارتك، اسالي اي حد عندكم في العيل. المهم دي اميره سيد. طيب دلوقتي قلت لكم ان في مفاجاتين هنعملهم الساعه دي اللي هو من دلوقتي لغايه الساعه 7. امبارح كان عيد ميلاد الكينج محمد منير، كل سنة وهو طيب، ربنا يا رب يديله الصحة والعافية ويفضل دايما كده يمتعنا بفنه ونجوميته ورقيه. وعايز اقول لكم محمد منير باعتبار ان انا يعني زمان كده سجلت معاه كم مرة، لو اقول لكم الراجل ده متواضع قد ايه، وهو ماشي في الدنيا عادي كده، يعني ما يعني ولا حاطط في دماغه ان هو محمد منير وان هو الكينج وان هو التاريخ وعمل وعمل وعمل، لا لا خالص خالص، بسيط ولذيذ ويحب يضحك ويحب يهرج ومتواضع مع كل الناس ويراضي كل الناس وحاجه قمر. ربنا يا رب يديله الصحه وكل سنه كده نحتفل بيه. السنه دي تم 72 سنه، كل سنه وهو طيب. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه بقى ان النهارده عيد ميلاد عمرو دياب الهضبه. وطبعا عمرو دياب دايما بقول الجمله دي كل سنه، طول ما عمرو دياب بيغني احنا هنفضل نحس ان احنا لسه صغيرين، طول ما عمرو دياب بينزل الالبوم بتاعه في الصيف واحنا نقعد نستناه ونسمعه ونبقى مستنيين اللحظه اللي هينزل فيها عشان نسمع الالبوم، احنا هنفضل حاسين ان احنا صغيرين. فبالتالي لقد قررت ان احنا هنعمل نص ساعه محمد منير ونص ساعة عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاد الكينج وعيد ميلاد الهضبة، اللي يعني سبحان الله يعني الاثنين الكبارات كده في الغنى بتوع مصر، الاثنين عيد ميلادهم ورا بعض على طول، 10 اكتوبر و11 اكتوبر كل سنة، وهم طيبين وعقبال مليون سنة ودايما كده يمتعونا بفنهم وبنجاحاتهم وبمزيكتهم وبكل حاجة جميلة بيقدموها. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-94. هنرجع ونكمل مين الشخص اللي في حياتك اللي عامل زي شات جي بي تي بتسأله عن أي حاجة وكل

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: كارفور ملعب على طول. اطلب كارفور ملعب على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملعب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200 185 128.

مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي بالظبط، بتسأله عن كل حاجة وأي حاجة؟ عمالين طبعا بنشوف إجابات مختلفة. في ناس بتقول صحاب، قرايب، إخوات، معارف، جيران، عمالين بنشوف الإجابات أخبارها إيه. المهم إن كل واحد فينا عنده الشخص ده. التكنولوجيا موجودة، التكنولوجيا كويسة، بتفيد في حاجات وبتضر طبعا في حاجات، ولكن برضو إنك تقعد تتكلم مع بني آدم لحم ودم ده موضوع تاني. فادك في الموضوع ما فادكش؟ قالك هسأل وأقول لك، اصل ممكن تلاقي عمل 7-8 تليفونات كده جنبك وهو قاعد عشان يسألك على حاجة ما تخصوش اصلا. برضو الكلام مع البني ادم موضوع تاني. عندي خلود بعتنا، طبعا دايما بتبعتنا من امريكا، منور الدنيا كلها. انا بتهيالي انت ما جيتيش يوم الجمعة، صح؟ انت فاتك كتير والله يوم الجمعة، بتهيالي كده. بتقول احلى مساء عليك، اكيد الشخص اللي كنت دايما بسأله عن اي حاجة امي بخبرتها بالحياة وتنصحني، وانا ما عنديش شات جي بي تي خالص. وعندي كمان عمي بعتبره جوجل اي حاجة دلوقتي عن ادوية، بيقوم بالدور ده وزيادة. انا كان برضو عندي عم كده الله يرحمه، والله العظيم لده لو كان دخل صيدلة كان بقى عميد كلية صيدلة، عنده كمية معلومات عن الادوية غير طبيعية، غير طبيعية، يعني معلومات دكاترة ما يعرفوهاش يعني، فمش عارف افهم كان بيجيب المعلومات دي من الله يرحمه. المهم بتقول زمان لما كنت بقرأ كتاب او قصة انجليزي، لما استصعب كلمة كنت اروح لكتاب الترجمة، كان بيدهولنا مع الكتب المدرسية، دلوقتي نروح للكلمة وترجمتها بالعربي. طبعا دلوقتي وقت الموضوع، كان في زمان القاموس خلاص بيقولونه كحلي كده، اللي هو كنا نقعد ندور فيه وقعد بقى قبل ما تترجم الكلمة تكون كبرت في السن، بس عادي كل حاجة كان لها يعني طعم. شات جي بي تي في حياتي تبقى أميرة صاحبتي. أنا أسماء من إسماعيلية، ربنا يخليكم لبعض دايما يا رب. في كمان ازيك يا حسام، مساءك فل إن شاء الله، وبشكرك على حلقة يوم الجمعة عشان أنا بحب تامر عاشور قوي. بالنسبة لموضوع النهاردة، شات جي بي تي اللي في حياتي هي حماتي، تحسسك ان هي عارفة كل حاجة وكأنها معاها دكتوراه. أنا عارفة ان انت مش هتقول عشان الحج صاحب البيت، أنا قلت ما هي المفروض ان هي حاجة كويسة. إلا إذا كان أنت نيتك، أنا مش هقول الاسم بقى، إلا إذا كان أنت نيتك حاجة أنا مش هقول، بس أنا شايف إن النية كويسة بس مش هقول. عايز أنا أقول الاسم قول. معاك أبو رفايدة من إسماعيلية، بيمسي عليك وعلى كل مستمعين 90. كنت طالب منك يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي أنا افتكرتك بتدلعني. يقول لي كنت طالب منك يا حبيب قلبي يا نانو عشان رفايدة بتحبها. حاضر. انشكحت أوي، افتكرت بتدلعني. الفكرة كلها ان كل الناس اللي حواليا هم اللي بيعتبروني شات جي بي تي. انا بقى لما بحتاج حاجة ما بلاقيش حد اروح له. طب تصدق بالله وحياة رفايدة، فعلا الشخص ده بيبقى عنده مشكلة، اللي هو انا انا انا انا واقف شارج مرور، يعني انا بدل كل الناس، ده يمشي كده وده يمشي كده، طب انا لما احب بقى اسأل حد اروح لمين؟ اروح لمين؟ طيب انا شات جي بي تي نفسي احمد. طيب بس المهم ان تكون يعني تمام، يعني لو عارف لو امور ماشيه معاك حلو كمل، لقيت نفسك بتروح حته كده حته كده لا يعني خد بالك بقى. عشان بصراحه انا في الوقت ده ببقى في الشارع عشان عندي دروس ولادي، اللي بيهون عليا اللف ده هو ساعتين جامدين والله. بعد الساعتين الجامدين ببقى عاوزه اروح بقى. دي اما هي اللي بعت، ربنا يخليك يا اما، بشكرك جدا جدا والله على كلامك الحلو ده. وزي ما قلت لكم ان احنا بنحتفل كده مع بعض احتفال صغير خالص خالص خالص بمناسبه عيد ميلاد الكينج محمد منير، وبعديه كمان هيبقى عيد ميلاد الهضبه عمرو دياب. عشان الكينج عفوا، عشان الكينج كان يوم 10 اكتوبر امبارح، الهضبه عيد ميلاده النهارده. كل سنه هو طيب وعقبال مليون سنه، ويفضل كده يعني. هما الاثنين بيمتعونا بكل حاجه بيقدموها على المسرح وجوه الاستوديوهات وفي كل مكان، اغانيهم القديمه اغانيهم الجديده كل حاجه. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 94، راجعين مكملين ساعتين جامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين دايما من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، وانا ببقى سعيد جدا جدا. ليه بقى؟ لما بيكون في مواضيع كده ببقى عاملها ببقى متوقع الى حد ما الاجابات شكلها هيجي لي عامل ازاي. يعني انا النهارده لما بساله بقول مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي، بتساله عن اي حاجه وكل حاجه، توقعت ان معظم الاسئله او معظم الاجوبه عفوا 50% منها يقول لك انا ما عنديش حد اساله، انا عشان كده بسال شات جي بي تي او بسال النت او بسال ايا كان. ولكن لقيت لا، الحمد لله. انا كنت فاكر ان الناس اللي كنا بنسالهم دول كلهم طلعوا معاش وكلنا بنسال دلوقتي شات جي بي تي وخلاص. لا، طلع في ناس شغاله والله بنسالهم او بناخد رايهم في كل حاجه ومواضيع وقصص وحكايات. هلا هنداني منوره الدنيا كلها، بتقول لي يوم الجمعه كان عظمه بجد، ربنا يخليكي، وبتقول ربنا يفرح قلبك وحياتك. وممكن اغنيه مها فاتوني ده كده في حب، ما هو انا نفسي والله، انت عارفه انا بحب الاغنيه دي. بس انا بقى ايه، هنلعب دلوقتي اخر اغنيه لمنير وبعدين نبدا عمرو دياب، عشان هو اساسا فاضل 23 دقيقه في وقت الحلقه. المهم، وبتقول لي كمان اكيد ماما ربنا يبارك في عمرها، بسالها عن كل حاجه وبتقول ربنا يخليكي لينا يا سمسمه، منوره الدنيا كلها يا هلا، وربنا يخلي لك والدتك يا رب ويديها الصحه. معلش هتستحملوني ثانيه عشان بس ايه، في كميه رسائل متاخره غير طبيعيه. انا اسراري كلها مع علي صاحبي، عايز اسمع معقول انساك لفضل شاكر، يا احلى حس حبيبي منور الدنيا كلها. ايمن الطيب مساء الفل عليك، بيقول لي بمناسبه كم تعالى نلضم اسامينا، كانت مطلوبه منك، ما انا جبتها. انت بعت الرساله قبل انا ما اجيبها، ماشي اوكي. يوسف مجدي بيقول لي مساء الفل والهنا والسرور، النهارده ماتش القمة وعيد ميلاد الهضبة، عايزين تورنيدو كبير بقى. أنا مش بتكلم مع شات جي بي تي خالص من زمان، مش بثق فيه. هو مش حتة عدم ثقة، عارف لما تبقى بتتكلم مع حد وحاسس إن في حد رامي ودنه؟ والله يعني هو نفس، بص هو هيقعد وهيفيدك وهيقول لك كل حاجة، بس بتحس إن أنتوا مش لوحدكم، يعني بتحس بتقعد تتكلم معاه وبعدين يقول لك طب يعني حدد لي اكتر، طب وضح لي كذا، طب قول لي، يعني هو بيحب يسأل، هو برضو ايه، هو لتات شوية، يحب يسأل على تفاصيل كتير انت مش عايز تقولها، يعني فاهم ازاي؟ فالفكرة انك بتحس ان انتوا مش لوحدكم في الأوضة، يعني بتحس ان في طرف تالت انت مش شايفه، هي دي المشكلة. عندي غادة بتقول عامل ايه، وحشتني من يوم الجمعة، ان شاء الله الاهلي يكسب، ادعي معايا ربنا يوفق الاهلي والزمالك، انا ماليش دعوة. وحلوة قوي. وبتقول لي ماشي، بتقول لي كانت ماما الله يرحمها دلوقتي بجد ما فيش، وايه مش ناوي تشوف رسائلي، ده انا حتى محتاجة تشجيع، المية قطع وبعمل سمك وهعيط. لا ان شاء الله كل المية جات، انت بعتلي من الساعة 6:10 ان شاء الله تكون جات بإذن الله. طيب عندي شيماء بتقول اختي وصاحبتي وكاتمة اسراري، طب كتبتي اسمها ولا ما كتبناش في الاخر؟ بس هي معلقة على كل الاغاني ان هي حلوة قوي. المهم بتقول يعني اختي واختها وصاحبتها وكاتمة اسرارها هي اكتر حد بتتكلم معي. رحاب بتقول ازايك، منور الحلقة، يوم الجمعة كانت تحفة وحلوة، موضوع الكينج وعمرو دياب هتكون احلى اغاني، ربنا يخليك يا رب. في كمان ربنا يخليك، ربنا يخلي اخويا هو اللي بساله على كل حاجه، دي ايمان، وبتقول لي منور يا حسام، ربنا يخليكم لبعض يا رب، ربنا يخليكم لبعض العمر كله. كمان عندي ازيك يا حسين، حلقه روعه كالعاده والاغاني جميله، وكل سنه ومنير بالف صحه يا رب، وكل سنه والهضبه كمان بالف خير. وشات جي بي تي بالنسبه لي والدي، ربنا يبارك في عمره، دي اماني سعيد. هي الفكره في حاجه يا جماعه مهمه قوي، مهما الدنيا تقدمت وحصل تكنولوجيا وبقى ممكن تسأل حاجات كتيرة قوي قوي غير البني أدمين، خلي برضو في عندك بني أدم من لحم ودم انت بتقعد تسأله، حتى لو كان الإجابة اللي هيقولها لك مش صح او مش هتفيدك او قديمة او راحت عليها، حط بعد قوي ليه حاجات كتيرة قوي، ولكن حتة ان يبقى في بني أدم لحم ودم قاعد بتتكلم معاه، دي حاجة مهمة جدا. محمد المطيري بمسي عليك مساء الفل. في كمان عندي امينه بتقول ازيك، يا رب تكون بخير، هو انت جبت اغاني عمرو دياب ولا لا؟ يوم الجمعه كان جميل قوي، واغاني تامر عاشور كانت جامده، ربنا يخليك يا رب، لسه هجيب دلوقتي اغاني عمرو دياب على طول. الشهر الجاي عيد ميلاد حميد الشاعري، عايزين برضو احتفال كده. دي اسماء وزيد حاضر، وبتقول انا سالت النهارده على قاموس اكتشفت ان هو ب 2200 جنيه فماله شات جي بي تي. هو جميل في المذاكره، اوقات ببعت له لو درس مش فاهماه بيشرحه لي. ايه ده والله هو بيعمل كده؟ فانا ما جربتش الحاجات دي، بس قاموس ايه اللي ب 2200 جنيه؟ ما هو محدش هيشتريه فعلا، انا هخش اجيبه باي حاجه من على النت. طب اقول لك على حاجه، انا عندي قاموس ابقى اقول لك ب 1500، يلا شاريه؟ لو شاريه اقول لك يلا بينا، عندي كذا قاموس مش قاموس واحد. يلا نسمع بقى كمان اغنيه كمان للكينج محمد منير عشان عيد ميلاده كان امبارح، وبعدين يا دوب بقى هنرجع ربع ساعه كده نحاول نعمل فيهم حاجه كده برضو كويسه كده لعمرو دياب. المهم، مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي، بتساله عن اي حاجه وكل حاجه؟ ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.
3: لك ماضي كل ثوابي في الحب، ملكش امان وانا عايزه

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 رجعنا مره تانية وبسرعه جدا. بقى عندي رسائل كتير عايز الحق اقولها، وفي نفس الوقت عندي اغاني عايز العبها ومش عارف اعمل ايه. هو فاضل دقايق قليله جدا. في عندي وفاء بشكرك والله العظيم، يعني مش عارف اقول لك ايه، كلام وتشجيع ورفع معنويات على مدار الساعتين الجامدين. يسرية عمران بتقول الله على الجمال والمجهود الرائع، ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا جدا ومبسوطه ان احنا عملنا الموضوع بتاع منير وعمرو دياب ده النهارده. في كمان مساء الخير، الحمد لله على السلامه، يؤسفني اقول لك انا الشخص ده ليه يؤسفني، ليه يؤسفني يا بيه، بيقول لي عادل ابو يمنى وتعبت عشان في ساعات ناس بتتصل عليا بتسال على حاجات في اوقات مش مناسبه، وعايز اغنيه حلوه ليمنى وحور وامهم اغلى ما عندي. هي طبعا دي بتبقى مشكله، يعني حته ان انت تكون العمده بتاع كبير المجلس والكبير اللطافه والحاجات دي كلها بتبقى صعبه شويه. تلاقي واحد مثلا بيكلمك الساعه 4 الصبح عشان في عربيه قافله عليه فمش عارف يتحرك، يعني طب انا اعمل لك ايه؟ وانا في محافظه وانت في محافظه، انا اعمل لك ايه؟ يعني هدعي لك يا سيدي، ربنا يفكها عليك وعلينا، هقول لك ايه؟ عندي برضو مدام فاطمه بتقول انا الشخص ده، انا الناس كلها بتيجي تقول لي وتيجي تحكي لي وتيجي تشكي لي وتاخد رايي، لكن انا ما عنديش حد اروح له. شكرا شكرا شكرا على منير، رجعتنا لذكريات جميله، ربنا يحرمنا منك ابدا، وتفضل دايما كده دايس في العظمه والجمدان، ربنا يخليك يا شيماء، بنكرمك يا رب. اغاني الهضبه بقى حس حاضر حالا دلوقتي. يلا بتقول انا بطلت اسال اشخاص لان اكتشفت ان هم للاسف بيغرقوني. فبتسالي مين بقى دلوقتي؟ يعني ما هو برضو على فكرة شات جي بي تي ما هو ممكن يغرقك برضو، يعني هو راجل كويس ومحترم وبيعمل اللي عليه، بس هو ممكن برضو يعني عادي ممكن يعمل كده. طب هو لسه في رسائل كتير، بس يعني يدوب يدوب عشان الوقت بس. وبعدين يوم الجمعة برضو ممكن يبقى لنا قاعدة تانية، يعني موضوع الكينج ومنير ده ممكن يبقى عندنا قاعدة تانية يوم الجمعة، هفكر لها فكرة كده، هنعمل حاجة حلوة يوم الجمعة ان شاء الله. يلا بعتولي على صفحة الراديو 9090 بسرعة جدا على الواتساب 010-499-4 مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي، بتسأله عن أي حاجة و

متدلعين متعطرين دايما وانتم بتسمعوا ساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصر. رجعنا من جديد ولكن خلاص رجعنا عشان هنختم حلقتنا النهارده. طبعا عيد الميلاد اللي عدي قوي ده اللي احنا بعتنا جبنا فيه كب كيك مش حتى تورته محترمه كده للنجمين الكبار الكينج محمد منير والهضبه عمرو دياب. اكيد حاجه صغيره قوي قوي قدام كل تاريخهم ونجاحهم والابهار اللي دايما بيقدموه لنا طول العمر. ولكن يوم الجمعه ان شاء الله هيكون لنا راي تاني. يوم الجمعه قعدتنا سهرتنا لمه العيله براحتنا بقى نقعد نعمل كل اللي احنا عايزينه. ولكن ما كانش ينفع يعدي امبارح والنهارده من غير ما نعمل حاجه للنجمين الكبار دول. طيب بسرعه قوي بسرعه قوي قوي قوي هقول شويه اسامي بسرعه جدا. شيماء صفيه هاجر سعيد ايموز ام روجي وفاء مروه عبد الحليم رحاب مي عصام منى يوسف اميره سيد ايمو بشكرك جدا جدا. يسريه احمد ممدوح بشكرك جدا. داليا الهادي منوره الدنيا كلها. معلش انا في رسائل كتير لسه ما لحقتش ان انا اقراها يعني سامحوني يعني سامحوني سامحوني. حنان بشكرك. يوسف مجدي منور الدنيا. امينه الف الف شكر ليكي. منى خلف كمان بشكرك. محمد قررتي في كمان ام شهاب بشكرك جدا على كل الكلام الحلو. لسه في رسائل تانية كتير. وخلود كمان بشكرك قوي قوي قوي ويا رب تكوني دايما كده يعني بتبعتي لنا ودايما موجوده معانا. ومحمد حسن سالم وامام بشكركم جدا. لسه فيه كمان اسامي تانية كتير ولكن معلش عشان الوقت. النهارده كنا بنتكلم وبنقول مين الشخص اللي في حياتك عامل زي شات جي بي تي بتساله عن اي حاجه وكل حاجه. ناس كتيره جدا انا كنت متخيل ان انتوا هتبعتوا لي النهارده تقولوا لي ان لا يعني احنا بقينا بنسال اكتر على النت وبتاع عشان ايه ما حدش يعرف عننا حاجه عشان فلان بيقعد يدي نصايح. لقينا ان لا في لسه ناس متمسكه بالفكره الطبيعيه اللي هي بتاعه البني ادمين ان انا لما احب اسال لما احب اعرف لما احب يبقى عندي معلومه ناقصه اسال بني ادم اسال حد عنده خبره عنده معلومه عنده وجهه نظر حتى لو ما كانش عنده الخبره والمعلومه ولكن ممكن يقعد يفيدني ممكن يدلني ممكن يقول لي على طريق ممكن يقول لي على اتجاه اروح فيه. فانا اتبسطت قوي قوي قوي النهارده ان لقيت ان في ناس بتقول اخويا اختي عمي خالي قريبي صاحبي زميلي في الشغل مديري في الشغل زميلي في الجامعه. لقينا في نماذج كتيره جدا جدا موجوده حوالينا. ولقينا كمان ان في ناس كتير قوي كانوا كاتبين لي النهارده بيقولوا لي احنا بنسال ولادنا ودي حاجه حلوه قوي. يعني ان الاب والام ممكن هم يسالوا اولادهم يبقى هم بالنسبه لهم دلوقتي المرجعيه عشان عارفين ان ممكن يكون عندهم معلومات حديثه تطور في افكار معينه. كل دي حاجات حلوه. المهم ان زي ما في تكنولوجيا بتظهر وبتجيب حاجات كتيره جدا جدا ممكن نكون بنستفيد منها زي شات جي بي تي بس لازم يفضل قدامك طول الوقت بني ادم لحم ودم تساله حتى لو الحد ده ممكن ما بقاش موجود دلوقتي زي ما قرينا ببعض الرسائل. لازم يكون في حد تاني حتى ان شاء الله تكون بتروح في حاجات قليله مش لازم تكون حاجات كتير زي الشخص الاولاني ولكن لازم يكون في بني ادم قدامك انا بروح واقعد واتكلم واحكي معاه ويقول لي واقول له ويسمعني واسمعه. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا كل اللي تابعونا كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هوا مصري راديو 90 90. بكره عندنا حلقه قويه جدا اجهزوا بكره ان شاء الله حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام وان شاء الله نتقابل بكره على خير وساعتين جامدين ونسمع بقى حته كده حلوه لطيفه جدا جدا من حفله للهضبه عمرو دياب. وانتوا عارفين طبعا الحفلات بتاعه الهضبه بتبقى موضوع تاني خالص والغنى حاجه تانية خالص. مره تانية الكينج محمد منير كل سنه وحضرتك طيب وبخير. عمرو دياب كل سنه وحضرتك طيب وبخير. ربنا يديكم الصحه والعافيه. نتقابل بكره وحلقه جديده وساعتين جامدين.

يلا ستوا بسرعة، النهاردة هتبقى صعبة عليهم بس يلا. الله الله الله، ايه الحلاوة دي؟ يلا

0: أعرف شبابك العم. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة، ما احنا على الهواء، قرب شباب عشان ايه؟
1: طيب يلا
0: اتفضل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبية. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي، إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسية. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي مجددا دعمهما الثابت لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مجددين رفضهما القاطع لأي محاولات ترمي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة. من ناحية أخرى، أقر الرئيسان بتنامي التحديات الناجمة عن تغير المناخ وندرة المياه وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمية، مؤكدين أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور جلسة حول جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة وأثرها في تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة. فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بدء هدنة فورية بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة، وتأتي خطوة الهدنة لاحتواء أسعار الطاقة التي ارتفعت جراء الحرب في منطقة الشرق الأوسط والاستهدافات الروسية الأوكرانية لمصافي الطاقة. رياضيا، الزمالك يواجه الأهلي في 8 مساء اليوم بالجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90.
1: مساء الفل ومساء الخير على احلى سميعه في الدنيا سمعت الراديو 90 90، وكل كمان مشاهدينا اللي بيشوفونا على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا. سالي سعيد ورامي الحلواني بدأوا معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 9 على هوا الراديو 90 90 وحلقه النجوميه والفن.
2: بالظبط، حلقه الفن، وزي ما انتم متعودين دايما عندنا جزء من الصناعه، صناعه الدراما، صناعه السينما بشكل عام. اتكلمنا قبل كده وعملنا عن التصوير، تصميم المعارك وما الى ذلك من فنون او يعني
1: صناعه السينما،
2: صناعه الفكره. النهارده بقى هنخش لشق التاليف والكتابه، الكتابه اللي هي العمود الاساسي في اي عمل درامي او فني.
1: كلام كتير وتفاصيل اكتر ومنحاز، وانا بقدم ضيفنا النهارده المؤلف الشاب ايهاب بليبل. انت منورنا
3: حبيبي والله يا رب.
1: خليني بقى اوضح، انا بقول منحاز ليه. إيهاب في 2015 يا سالي ومستمعينا ومشاهدينا، يعني كان مشارك في أحد المهرجانات المستقلة، كنت على ما أظن مصر ضد بكرة، تمام، وكان مشارك بفيلم قصير وخد المركز الأول.
2: حلو قوي.
1: كنت ساعتها أنا بقدم برنامج آخر اليوم الساعة 11 بالليل، فمن ضمن الحاجات
3: اللي مش الاول بس ايه. معلش احنا كنا في التصفيه النهائيه،
1: ايوه في التصفيه يعني، بس خدت مركز،
3: خدنا جايزه بس مش الاول يعني.
1: طب كويس، ده توضيح
3: برضه، ايوه ده مهم قوي يعني.
1: بتتكلم من 2015 يا ايهاب برضه يعني راعي السن يعني.
3: انا بوضع بس عشان اللي خده ساعتها يقول لي
1: لا طبعا لا معاك حق. فبعد سنين، النهارده احنا في 2026 يعني قرب 11 سنه دلوقتي بنتكلم، ايهاب بليبل معانا ضيف مؤلف، عمل افلام كتير حلوه، بداها باوشن 14، البعبع، مرعي البريمو، مسلسل ديبو، وفي اعمال كتير لسه جايه.
3: طبعا هي حامل اللقب
1: كتير، حامل اللقب بقى هشام ماجد يعني ودينا الشربيني، حاجه في منتهى الجمال. فاحنا مهما اتكلمنا انا سعيد لاني شايف تدرج وتسلسل زمني لشخصيه ناجحه مجتهده ملهاش واسطه ها ولا حد يدعمها، وصلت وبقى ليها اعمال في السينما.

0: واحد صاحبي هو عارف ان انا بألف وبتاع بيقعد يسمعني وبتاع, شاف هشام ماجد داخل السوبر ماركت.
1: اسمه ايه صاحبك ده؟
0: احمد اسماعيل. لا لا لا ده بيفضحني. لا لا ده عايش دلوقتي في انجلترا بس بيفضحني طول الوقت, يعني اي حاجه بتنزل لازم انزل, يعني ينزل هو بوست ان انا السبب في ده. فبس دخلنا دهولي هشام جه وبتاع وقال لي طب ابعت لي يعني.
2: انت قلت له انت تكتب يعني؟
0: اه انا مخضوض بقى وبالنسبه لي يعني اكيد مش هيهتم ومش هيعمل حاجه يعني. بعدين مشينا بالليل, رحت مكان في مارينا برضو لقيته هو. قلت له انت قادر؟ قلت له انت قادر بقى. كان موضوع غريب جدا, خد رقمي وبعدين اتبناني بقى بالمعنى اللي هو الحرفي يعني, قال لي ابعت لي حاجه كده لو حلوه. فجاه لقيته رد فعله جامد قوي على الحاجه اللي انا ببعتها له. فجاه طبعا كان حدث بقى ان هو هشام ماجد بيكلمني في التليفون. انا طبعا كنت بقرف في عيشته طبعا,
1: اكيد
0: ما كنتش فاهم يعني ايه ان انت لما تبعت لحد حاجه وعايز رايه قشطه يعني ممكن يقعد شهر يعني.
1: حلو حبيبي حلو
0: لا ممكن يقعد شهر وبعدين يقراه يبقى مشغول. لا انا فاكر ان هو يرد على ناس كمان 3 ساعات هيقرا بقى ويقول لي. فقعدنا كتير قوي على مكالمه. انا عجبني الموضوع وتعالى قابلني انا واحمد فهمي وشيكو. ده كان حدث اكبر من يعني موضوع فجاه بقى فاحنا راح اقابلهم بقى سيبك من ان انا ابقى مؤلف يعني. ورحنا وبعد كده بقى الدنيا ما كملتش يعني في المشروع ده, بس هشام بقى اتبناني بالمعنى يعني مش عايز اخد قوي في الموضوع, بس يعني هو الاب الروحي زي ما بيقولوا يعني.
2: كان بيساعدك ويقول لك مثلا في حاجه
0: ده لا, لا, لا, لا انا عايز اقول لك كان بياخدني عند المنتج يقول له ده جامد وينزل يعني, عارف الحاجات دي لحق ربنا يعني. والله
1: ده جانب يعني سامحني على المقاطعه بس ده جانب حلو جدا وانساني ودعم من
0: لا لا لا
1: هشام ماجد.
0: لا لا انا عايز اقول ان هو كويس ان انا وقعت في هشام ماجد يعني ما اعرفش حد تاني يبقى له خلق في لان انت برضو بتبقي مزعجه يعني بتبقي ايه طب انا عايز اتعلم فابعت له يبعت لي سيناريو علشان اكتب زيه لان ما اعرفش اصول الكتابه اصلا مش دارس, فابتدي اقلد السيناريو على الفكره اللي عندي ابعتها له فلاقي رد فعله اصل في تليفون استنى هكلمك ويقول لي المشكله عندك 1 2 3 ده موضوع
2: مهتم
0: موضوع ليه انت نجم الدنيا يعني. انا كنت بنزل بقعد معاه في كافيه طبعا حدث بالنسبه لي انا نازل معاه فانا مبسوط قوي. كنا بننزل في مصر
1: جديده كده
0: لا وعايز اقول للناس بتاعنا يا جماعه قاعد في الكافيه مع هشام ماجد فلا انت يعني انت حرب عمل تالتة كان نزل يعني انت فاهم المستوى
2: طبعا
0: فلا لا لا هو موضوع كبير. حتى اول بطولة كان حامل اللقب لا هو اختار ايهاب هو اللي يكتب الفيلم معاه دي كانت حاجة
1: محمل اللقب احنا هنروح له وعايزين نبتدي بقى ناخد كده ايه القطر كده وبمحطاته
2: بعد الفاصل كده ناخد 14. بقى من اول
1: هنروح بقى الحاجات كده جدا
2: لحد اللي بتصور دلوقتي كمان نجاح كبير كده نتوقعه.
1: اقول الاسم ايه؟
2: لا هو اللي يقول بقى القاتل يرفع ايده
1: مش دعوه. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ايهاب بليبل هذا المؤلف الصديق للراديو 90 سعيد. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلوي.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: جودي في 2019 تعبت شويه ما كانتش قادره تمشي, بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم. قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانه ومرض وحش وانا معيش اي حاجه معيش فلوس ما طلبوش عمرهم فلوس.
5: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
6: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

غنوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على راديو 90 90، ومكملين في أسرار الصناعة، صناعة الدراما والسينما. والنهاردة معانا المؤلف الشاب إيهاب بليبل. أهلا بيك مرة تانية.
2: أهلا بيك إيهاب. اتكلمنا في اللينك اللي فات عن البدايات والموقف الإنساني والدعم الحقيقي اللي شفته من هشام ماجد. تعالى بقى نروح لأول محطة خالص يا سالي، أوشن 14. أوشن 14 فيلم دمه خفيف لذيذ، ساعة ونص من الضحك المتناهي، حلو ويقال عليه تجاري، بس نجح وطلعنا بالاغنيه بتاعت اهلا ولعبت يا زهر. ايه كواليسه بقى؟
3: هو كواليسه ببساطه ابتدت من عند كريم فهمي، حاجه بعيده قوي. عرفني على مؤلف اسمه احمد بجدي، عرفني على حد اسمه عمرو بدر، ده جامد قوي دلوقتي في يعني هو بطل تاليف في العقارات والحاجات دي طبعا الذكر. ما شاء الله، يعني حاجه ما شاء الله. وقعدنا احنا الثلاثه كده وبتاع، فجاه احمد مجدي ده وصل لعمر متولي، كان لسه عامل شخصيه اسمها طاعون، كانت مكسره الدنيا كده. وده من الناس يعني اللي عزيزه قوي على قلبي عمر متولي، يعني كشخص كمان انسان. بس ورحنا قابلنا محمد السبكي، مش عارف ايه بنحكي بتاع، عايزين التجميع. هو عمر بيتكلم عن تياترو مصر اللي بقى مسرح مصر بس لسه ما اتزعش. مصطفى خاطر وحمدي طبعا كنت بتابعهم طبعا على كان تقريبا على قناة يعني في التلفزيون. وتمام وبتاع، يلا نعمل الفيلم.
2: وطلع قناة الحياة ساعتها.
3: ايوه قناة الحياة. انا قلت كانت الحياة. بس وقعدنا طبعا، ابتدت بفكرة طبعا متخلفة عقليا اللي هي سرقة مجوهرات احلام. هو الفيلم قائم على ان عصابة بتتكون،
1: هو مستوحى من اوشنز 11
3: بتاع. ايوه طبعا احنا بقى اللي هو بس ان هو احنا يعني وصلنا يعني يعني احنا كنا في الاول اسمه الطاعون جوب، كان شخصية زي ايطاليان جوب
1: برضه.
3: هو الاقتراح ده محمد السوك يعني فكرة. قال لك طبعا احنا الرابع بقى، احنا اوشن 14. المهم قائم على عصابه بتتكون عشان تسرق مجوهرات احلام، فاحنا في حته اصلا مصيبه سوداء. وبعد كده انضم لينا طبعا حبيبي شادي الرملي ابن الاستاذ لينين الرملي طبعا. فكنا يعني كاننا في رحله بنكتب الفيلم، طبعا مش في دماغنا اي حاجه تحصل بصراحه. الفيلم نزل، ردود الافعال كانت غريبه، والسينمات والنجاح، وهم ما شاء الله كانوا طبعا بقى مسرح مصر بيتعرض وكده. ففجأة انا اللي هو بقى من حظي ان انا ده الفيلم الوحيد اللي فيه بتوع مصر، يعني مسرح مصر كله جوه الفيلم الا علي ربيع يعني. ده كان، وكان معانا بايدي
2: فؤاد، كان اسمه تياترو مصر اصلا
3: بس نزل بقى مسرح مصر يعني نزل قبل الفيلم على طول. مسرح مصر طبعا مسرح مصر واحد ده بقى
1: كسر الدنيا مع الفيلم طبعا. فانت اتحطيت بقى في حته ومكانه
3: بالظبط. قعدت بقى في البيت 3 سنين.
1: الله
2: الله، دي نتيجه
1: النجاح
3: دي وجت من هنا
1: لدرجه اني قعدت 3 سنين في البيت.
3: هي مش عمليه البيت، هي عمليه ايه؟ انت المشكله هو توفيق، الشغلانه دي توفيق. يعني ممكن تبقى انت بتجتهدي وتشتغلي وعماله تنتعي في 40 مشروع، وفجاه يجي لك مشروع من بعيد قوي كده في يومين ثلاثه يتعمل وينزل ويكسر الدنيا، واللي انت عماله تسعى عليه ده فجاه تلاقي فيلم نزل اصلا شبه اللي انت عماله تعمليه ده.
1: بيحصل
3: والله العظيم بكل بساطه.
1: ايوه
3: ايوه قاعده. انا قعدت سنين
1: في مشروع شغال عليه،
3: في مشروع وبتاع، لان
1: هو صعبه بيروحش
3: بالظبط. وفكره القعود، هو مش قعود بقرارك او عدمه، والشغل مش شطاره، هو توفيق. انا ده بقى انا بشوفها كده، هو نصيب ربنا كاتب لك ان انا هقابل هشام ماجد في السوبر ماركت، فهبقى مش عارف ايه، فهعمل ايه. وهي ما فيهاش
2: ربنا طبعا، هو اللي يعني بيسيرنا
3: بصراحه. جينا بقى انا اسف في المقاطعه،
1: لا اكمل عادي.
3: فضلنا بقى لحد 3 سنين بقى محاولات. طبعا انا معلش في حاجه بس في النص، انا عملت استاذ رامي برنامج هنا في
2: ما انا لسه كنت معلش بقى طبعًا. بس ما كنتش لوحدي على فكره، كنت انا وغدير حسان. فاكر اسم البرنامج؟
3: كلام لا بيودي ولا بيجيب تقريبا.
2: كلام لا يودي ولا يجيب،
3: صح؟
2: صح.
1: رامي ناسي اسم البرنامج.
2: لا اصل انت بتتكلمي فعلا في 11 سنه يعني، والسن يا جماعه احنا بنكبر، احنا كبرنا قوي
3: السن فعلا.
2: مش جيسيكا حسام طلعت في المسلسل كامل العدد قالت لك ايه ده، انتوا بتفكروا بطريقه التسعينات ولا احنا في التسعينات؟ فيعني ما بالك بقى. المهم ان الدردشه مكمله، وهنروح لتفاصيل اكتر مع ايهاب بليبل اللي منورنا في رايح ولا جاي على هوا راديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، والدردشه مكمله معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 في ضيافتنا المؤلف ايهاب بليبل. اهلا بيك مره.
2: اهلا بيك
1: كل شويه. اهلا بيك مره.
2: لا لا انا مبسوط انت بتقولي لي اسمك.
1: أيوة.
2: صح اصلا بليبل
1: الحمد لله. يعني رامي محذرني ان انا ما اقولش.
2: لا بجد والله اتكلمنا عن ايه اللينك اللي فات عن اوشن 14 وعن تفاصيل كتيره جدا جدا.
1: بعد ثلاث سنين بقى عملت ايه؟
2: ثلاث سنين في البيت.
3: ثلاث سنين
2: محاولات حاجات بتطلع حاجات منها على فكره بتتحضر طلعت بعدين يعني زي مكتوب عليا مثلا. لا بتكتب
1: عليا كبيره. مكتوب عليا ده قريب يعني.
2: لا لا مكتوب عليا ده كان مشتق من فيلم. ما بهزرش والله. الفكره نفسها انه حد بيتكتب عليه القدر فكره الكلمه نفسها كانت جايه من فيلم تاني ففجاه لقيت انه بقى عندي فيلمين.
3: اوكي فخدت دي لوحدها ودي لوحدها دي
2: بكل بساطه.
4: مكتوب عليا بقى المسلسل
2: بقى المسلسل الثاني لسه
4: والثاني
2: الثاني لسه وفكر يعني هو كان الاساس اصلا. فبعدين بقى قعدنا حبة كده لحد ما عملنا طلقة حظ. ده من المسلسلات اللي بحبها طبعا. كانت تجربة
1: كان
2: مصطفى خاطر واحمد خالد امين المخرج ومحمد انور وايتن عامر وهيبة مجدي ومرنا نور الدين واحمد ماهر لا كان كاست كبير قوي. يعني مش عايز انسى حد.
1: ده اول تجربة قولي بقى في الدراما.
2: يعني ايه بقى تقعدي تكتبي 30 حلقة.
1: بقى
2: مهدئات بقى طبعا. موضوع صعب. خد مني تقريبا هو المسلسل ده كان في الاول هيعمله عمرو سعد وبعد كده ما مش عارف ايه اللي حصل تأجل سنتين
4: فالكرو اتغير
2: فالدنيا اتغيرت كلها وعملنا بقى فجأة بقى يلا يا إيهاب وبتاع يلا اكتب. فانت بتكتبي بقى 30 الوقت. حلقة يعني نقول مثلا 3 شهور بس. الموضوع ما فيش خبرة بجنيه. الخبره سيبك بقى من الموهبه والمحاولات والكلام ده. في حاجه اسمها خبره بقى. انت عارفه انت بتكتبي ازاي وليه والايقاع والمش طبعا ده كان عامل
1: بس معاك وقت اكتر طبعا.
2: طبعا وكان ضغط بقى. انت مش واخده على الضغط اصلا ان هو يعني ايه فين الحلقات اللي هو يعني
4: لما يجي لي الوحش
2: كده بقى انت عايز تقول لهم كده تقول لهم يا جماعه لو سمحتوا انا بفكر في السيكونس ففجاه بقى اللود ده بقى اشوفها. دي التجربه اللي هي فيها الخبره يعني دي ونزلنا كنا لطاف وكان الجنرا بصراحه فاجئني مصطفى خاطر ومحمد انور يعني اللي شاف المسلسل لا هم بيعملوا ماستر سين دراما وعياط وبتاع مختلف يعني انا بشوف لانه كان مسلسل سسبنس دراما كوميدي يعني في حاجات دراما وفي عياط وفي نكد يعني كان الموضوع
4: مسلسل
2: ايوه يعني قصدي كنا العيار ما كناش بنتعامل معاه انه مسلسل كوميدي يعني بس
4: ونجح واتشاف حلو قوي ومن بعده كان في محطه بعديها
2: حلوه الدنيا سكر. لا حلوه
1: الدنيا سكر في
2: خمس حلقات
1: متخصصه
4: كمسلسل.
2: دوت بحي كريم ابو زكري ده بقى ده اخويا
1: عملت معاه مكتوب عليا كمان برضه.
2: وكشف مستعجل.
1: كشف مستعجل.
2: كريم
4: كشف مستعجل كان على واتشت.
2: كان على واتشت. بالظبط. كريم ده من الناس يعني يعني الشغل معاه كاني رايح رحله ببساطه والله. وقعد يقنعني هو كان عجبه قوي الحكايه بتاعت المتخصصه دي اللي هي واحده كدابه فجاه بيجي لها لعنه اللي بتكدبه بيحصل. فقعد بيعملوا المسلسل كل خمس حلقات حكايه. وقعد يقنعني. المهم عملنا الخمس حلقات فجاه بقى هم التوب بتوع المسلسل هم اللي بتاعه. كانت بدايه علاقتي بخالد الحلفاوي. كنا بنعمل بعد كده بقى رحنا لمرحله ان احنا كنا بنكتب حامل اللقب بقى في نفس الوقت. طبعا دخلت علينا الكورونا.
1: انا
2: بقى
4: حاسه كل تاخيره فيها خير
2: يعني. طبعا
1: بس حامل اللقب كمان ده ناس كتير قوي بتحبه ناجح سينما كمان.
2: جدا جدا
1: ومختلف وكوميدي وفي جنر كده في لعبايه في لطيفه جدا
2: مع ان اللعبه يعني. كانت خطر في الاول بس يعني اللي هي راجل بيحمل دي الموضوع
4: اتعمل بشكل مقبول وبالظبط في الاخر ان ده حلم.
2: ده بالظبط. احنا كناش عاملينه حلم بصراحه
4: اصلا.
2: كان الموضوع
4: لا ما كانش هيبقى مقبول.
2: فبعد كده عملنا حلم وكان قبل كده ازاي نتعامل مع نفس الفكره انك تصدقها. وده انا بصراحه يعني في هشام ماجد ليه فضل في ده جامد وهشام فتحي المخرج لان في مشهد انا بحبه قوي ان ازاي هشام ماجد دينا بتعمل له سونار وبتقول له دي بنت فهو بيتاثر وبيقول لها سيب الطفل والاثنين بيعيطوا وانت في السينما بتعيط فدي مصيبه. يعني في حد يصدق
4: دماغ اتسوحت
2: بالظبط. هو سهل. هو صدق الفكره فعملها بجد في الموضوع. انت بقى الوقت بتصدقني ان شمرت حامل
1: فكره. ما هو اهم حاجه في الكوميدي
2: طبعا
1: ان انت تصدق اللي بيتعمل. لو ما تصدقش انت هتحس ان هو اسفاف او ان هو مش حقيقي.
2: بالظبط بالظبط.
1: ما انا عايز اتكلم معاك بقى عن صعوبه حاجات لي علاقه بالتاليف بس بعد الفاصل. ان انا جالنا مؤلف بقى فاحنا عايزين نتكلم عن حاجات لي علاقه بصعوبه.
4: انت اللي جيت يا ايهاب.
1: انت اللي جيت. بس كل مهنه فيها صعوبات في الدراما وفي الصناعه. ايه بقى مهنه التاليف؟ عايزين نعرف اسرار عن مهنه التاليف نفسها. بس خلينا ناخد فاصل وبعدها نرجع نكمل مع ضيفنا المؤلف الشاب ايهاب بوليبل.
0: راديو 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
5: مستمعينا الكرام مساء الخير واهلا بحضراتكم. تتجه انظار جماهير الكره المصريه الى مواجهه القمه المرتقبه رقم 133 ما بين الزمالك والاهلي بعد قليل في مباراه تحظى باهتمام جماهيري واعلامي واسع لما تحمله من تاريخ طويل من المنافسه والاثاره بين الفريقين. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أجواء المباراة داخل الاستاد القاهرة الدولي وبالطبع هذا الاستاد الذي سيشهد هذه المنافسة زميلنا كريم صبري مراسل إكسترا نيوز ينضم إلينا هاتفيا على هوا الراديو 90. كريم مساء الخير وأهلا بك في البداية.
6: مساء الخير زميل العزيز إبراهيم عزت وتحياتي لكل أستاذ المستمعين.
5: أهلا بك يا كريم. ونبدأ معك بالصورة خارج استاد القاهرة، هل اكتمل دخول الجماهير إلى المدرجات وكيف تبدو لديك الصورة قبل ساعات وانت بتتابع هذه الأجواء بمحيط استاد القاهرة الدولية؟
6: بالفعل يعني هي دقائق معدودة أقل من نصف ساعة وتنطلق مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك من أجل الصراع على صدارة جدول لترتيب بطولة الدوري الممتاز. ويمكن الأهلي والزمالك كما تعلمون أنه بيحظوا بحالة من الاهتمام الكروي والجماهيري على مستوى الوطن العربي، وبالتالي تتجه أنظار الجماهير اليوم إلى استاد القاهرة من أجل متابعة هذا اللقاء الهام. نتحدث على أنه في محيط استاد القاهرة الآن هناك حالة جماهيرية كبيرة وأيضا عدد كبير من الجماهير التي يعني تتفعم بالحماس والترقب مع اقتراب موعد صفرة البداية. نتحدث على أنه الحضور اليوم داخل استاد القاهرة قدر بحوالي 40,000 من المشجعين، واللي تم بالفعل توافر تذاكر لدخولهم خلال يعني طرح هذه التذاكر. ونتحدث على أنه بالفعل هناك استعداد أمني من قبل رجال الأمن لتنظيم عمليات الدخول لهؤلاء المشجعين. نتحدث أيضا فيما يتعلق بتاريخ المواجهات لهذه القمة. هذه يعني هذا اللقاء هو اللقاء 133، وبالتالي الأهلي كان له النصيب الأكبر في حالات الفوز ب 52 مباراة كان فاز فيهم على الزمالك مقابل 29 انتصار لنادي الزمالك، وتعادل الفريقين في 51 مباراة، وهي أرقام بتعكس حجم التنافس التاريخي لكلا الفريقين. هي دقائق معدودة الزميل العزيز إبراهيم عزت وتبدأ مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.
5: بإذن الله كل توفيق إن شاء الله للفريقين وجماهير الكرة المصرية، وبالتأكيد سنتابع معك كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة الهامة التي ستجمع الأهلي والزمالك بعد دقائق معدودة من الآن. زميلنا العزيز كريم صبري مراسل إكسترا نيوز باستاد القاهرة الدولي، بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الكرام، ومن القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل معاكم حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 رامي الحلواني وسالي سعيد وافد ضيفتنا الفنان المؤلف الشاب ايهاب بليف.
2: والفنان برضه مش هتمثل يا ايهاب؟
3: مثلتي شويه بعدين الموضوع ده. يلا اتفضل.
1: طيب خلينا نتكلم بقى في نقطه انت اتكلمت فيها وهناخد مثلا يعني مش شرط حتى حامل لقب يبقى مثال ولكن ممكن يكون اعمال تانية. ايه الصعوبات اللي بتواجه المؤلف سواء في العمليه الانتاجيه نفسها سواء الفكره مثلا لو انت تحب تشتغل فكره من نبع من جواك انت بتشتغل عليها ولا لا حد ممكن يجيب لك لوج لاين كده تشتغل عليه يعني قول لنا ايه الافضل بالنسبه لك.
3: دي ليها حلاوه ودي حلاوه لان في النهايه انا ممكن تقعدي 10 سنين ما عندكيش فكره جديده لكن هي لعبه المؤلف ازاي الفكره العاديه يحولها الحكايه
1: دراما
3: حكايه بتتحكي حكايه ليها قفلات بالذات في المسلسلات السنوبول انا بحب الحاجات تبقى
1: تكبر
3: الموضوع عمال يكبر فده بيبقى اصلا الشوك لاني سهل ممكن يجي لي فكره من حادثه ممكن يجي لي فكره نابعه من يعني مكتوب عليا ده جه من فكره البني ادم بيقول لك ايه يا بنتي ده مكتوب عليك الجوازه دي طب لو اتكتب بقى فاهم انا قصدي ايه فرضية بسيطة ممكن تيجي مش في دماغي بس هي اللعبة خلاص جات لك دي ايوه هتعمل ايه بقى يعني هتطلع منها ازاي هتطورها ازاي هتعملها دي بتبقى الصعوبة بقى
1: وبتجرب درافتات
3: يعني طبعا لا لا طبعا طبعا وفي حاجات بتختلف يعني بتبقي مثلا هدفك انه يبقى فيلم فجأة لقي إيهاب عايزينه 15 حلقة ده كان مكتوب عليا فجأة إيهاب عايزينه 30 حلقة فده موضوع تاني شق هما بره انت بينزل المسلسلات 4 حلقات هو المسلسل قفل معايا عند 4 حلقات احنا هنا طبعا
1: ليه بقى في حاجه زي كده انت خلاص فرض عليك ان هو 30 حلقه تضطر بقى ان انت تزود خطوط
3: بصي انت طبعاً. لازم تبقي مع الحاله الانتاجيه يعني انت عنصر منها زي المخرج ما الراجل ده
1: صعوبه بالنسبه لي
3: صعوبه بس انت لازم تتجاوبي معاها ما اجيش انا بقى في النص اقول والله يا جماعه ترى معايا 7 حلقات ايوه خدهم وامشي يعني يعني ايه
2: المفروض تكمل
3: بالظبط وبالعكس انت مع الوقت بيبقى فيه اسلوبك خدي بالك كل مؤلف ليه طريقته ليه لعبته انا بحب السسبنس كوميدي بحب الحكايه تبقى فيها كده شويه ايه والله انا ما ضحكتكيش انت مسحوله
1: مع السسبنس مثلا
3: ففي ناس اشطر مني لا تلعب الكوميديا كوميديا فاهمة انا بحس ان ده مخاطره بالنسبه لي انا تبقى فيها سنه
2: بس ايهاب يعني بلاحظ دايما في اعماله يا سالي ان سواء في السينما او الدراما طلقت حظ كان لذيذ ومسلسل درامي ليه احداث وكلام من ده لكن الافكار نفسها بتروح لحته ما وراء الطبيعه بطريقه غير مباشره يعني مثلا اضرب لك المثل بديبو ديبو مثلا انا لما اتفرجت عليه انا خلاص بقيت متيقن ان الفندق ده
1: محمد انور
2: ده بالزبط. فندق مسكون
3: بالظبط
2: ان انت تيجي في الحلقه تقريبا
3: العشر
2: الاخيره
3: او
2: الاخيره يبتدي يبان ان
3: كل ده نصبايا
2: لا اتقفلت منك انت شخصيا
3: بالظبط انا كانت اللعبه فين انه ازاي انا اسحلك واديك على قفاكي انا خد بالك في حاجه اسمها غرور المؤلف الجمهور ده بتاع ربنا ان انت يعجبك العمل ده بتاع ربنا زي بالظبط انه ممكن ما يعجبكيش دلوقتي ويعجبك بعدين معلش لازم ادي مثال بفيلم الحاسه السابعه ده ما نجحش في السينما وجابش ايرادات والناس قالت ايه الفيلم ده دلوقتي ده ايقونه الضحك يعني ده اسلوب للضحك
1: بقى طلع له كمان
3: طريقه طريقه دي طريقه احمد ميكي ايوه دي طريقته دي ده اسلوبه اللي كمل عليه عمل بيه افلامه على فكره اللي هو بس فده بيبقى في حته لا بتاعت انا عايز اوريكي شطاره ان انا ازاي اللعبه اتلعبت وفجاه مثلا استاذ رشدي الشامي بقى نصاب انت فاكره شيطان وفاكره طلع واحد
2: والقطه السوداء والقطه
3: بالظبط طلعت انه مفيش حاجه وانه الراجل اصلا ديلر وبتاع واتاخد في حكايه وعمل نفسه جامد وبتاع ده بيبقى لذيذ ليكي ان هلا في اخر فجاه انت شايفاه واحده ميته طلعت رقاصه اصلا فاهمه انا قصدي وهم من تحت والتانيه كانت صحفيه طلعت بنتهم الحاجات دي انت لما بتيجي تعملها زي البازل بتقعد بقى تكون البازل وتشوف الكاركتر ده بقى عامل ازاي وان في المشهد ده انا بدي هنت عشان لما ارجع له فلاش باك اجي اقول هو حرك هنا البتاع عشان كان بيدي علامه للي قدامه انه يعمل يقول نفس الكلام مثلا فاهم؟ ده بيبقى مرهق. هل بقى الجمهور يحس بده ولا ما يحسش؟ دي بتبقى المصيبه بقى. ان انت فجاه بيتعاملوا ان انت هو انا ما قصدتش يا جماعه، انا ده عملت مجهود كبير قوي علشان اوصل لك ده، بس في النهايه انت في متلقي وانت بتعمل كل ده عشان الناس فانا ما ينفعش اعند يعني، ما ينفعش اقول لهم.
2: عايز اروح هنطلع فاصل حالا، بس قبل ما نروح الفاصل كده، تفتكر تعليق من الجمهور، تعليق من حد عرف ان انت ايهاب بليبل مؤلف كذا وكذا وكذا، فادلك جمله حتى لو من العيله او من شله الصحاب؟
3: لا طبعا اللي حواليك طبعا بيبقى من ألذ الحاجات ان انت يبعت لك يقول لك انا متابع، او يعني منهم رامي في ديبو لقيته هو اللي دخل بعد دي انا ما بستناش اقول لك انت اتفرجت ولا لا وانا عايز هو يتسحل ويتفرج.
2: عايز اقول لك على حاجه، ان انا ما كنتش اعرف ان انت المؤلف.
3: طب ما دي يعني حاجه تبسطني
2: يعني
3: اكتر.
2: في صدفه من الصدف اني بتفرج على مسلسل، فانا دايما بفوت التتر بصراحه زي
3: لا لا لا ما طبعا ما زي اي حد.
2: فالمؤلف
3: انا هقول حاجه بالمناسبه
2: ليه يهب ليه تعالى.
3: ايوه خد بالك ده بيبسطك جدا، زي ان حد في الوسط يبعت لك يقول لك هو مش محتاج حاجه يقولها، هو مبسوط بالعمل.
1: كنت
3: عايز تخيل قبل التتر اللي احنا اتفرجنا. انت انا كان في عرض خاص لفيلمي بدون ذكر اسمه، دخل كل الناس وقفنا، انا فانا قلت لهم انا ايهاب المؤلف يا جماعه عارف الحاجه. فجأت المنظمة اطلع عيب ودخلوا بقى طبعا
2: ده معانا في
3: الفيلم على فكرة المؤلف. طيب فما حدش عارفنا
2: بعد ما اللي حصل بقول لي في الاوف اير كان فيلم ايه.
3: حاضر
2: ماشي وانا بقول للمستمعين
1: يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي، إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانيتو. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد مباحثاتهما اليوم، أكد الرئيس السيسي التوافق على خطورة استمرار الصراعات والنزاعات في العديد من مناطق العالم لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في تسوية الأزمات مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور جلسة مصر الرقمية ضمن التحضيرات لمنتدى مصر 2026. وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة. فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اندلاع حريق جراء اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأوضح أن الدفاع الجوي اعترض صاروخ كروز في محيط المطار. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بدء هدنة فورية بين روسيا وأوكرانيا، وذلك لوقف استهداف منشآت الطاقة. وتأتي خطوة الهدنة لاحتواء أسعار الطاقة التي ارتفعت جراء الحرب في منطقة الشرق الأوسط والاستهدافات الروسية الأوكرانية لمصافي الطاقة. رياضيا، لقاء القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك انطلق قبل قليل ضمن مباريات الدور الممتاز لكرة القدم. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90 وكل منصاتنا على السوشيال ميديا تقدروا تشوفونا وتسمعونا. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني في ضيافتنا المؤلف الشاب والناجح جدا إيهاب بليبل. وانا قلتها من اول حلقة كل انحياز لان الرجل ده اول ظهور اعلامي لي كان على 90 90 في 2015.
2: صحيح.
1: فاحنا ماسكين عليك عشم يعني عشم.
2: لا لا لا عشم والله
3: على كرسي الواحد
1: والله ده فضل كبير
2: قوي.
1: إيهاب قبل ما ندخل تاني في محطات الأعمال اللي عملتها سواء دراما أو سينما عايز أسألك عن التدخلات. كتير لما راح بتفرج على أي برنامج فني أو أي لقاء لمؤلف ومخرج وصناع ما وراء الكاميرا يعني تلاقي إن في البعض كان بيشتكي بإن في ممثلين نجوم بيتدخلوا في الكتابة بيتدخلوا في الإخراج بيتدخلوا حتى في زاوية التصوير. حصل ده معاك وإن حصل بتتعامل معاه إزاي؟
2: بص انا تعالى نقول حاجه معينه. انا في النهايه ما بكتبش حاجه نازله من السماء فاكيد هي تحتمل النقد بس في حاجه اسمها نقد تحت بند الاجنده وفي حاجه اسمها نقد تحت البند العادي. البند العادي اللي هو الفني ده بيبقى عادي اصل احنا هنا هنعمل في الاجندات بقى
1: تقنعوا بعض
2: الاجندات ده بقى اصل هو علشان عايز يروح بدري اصل هو هنا علشان بيعمل كذا عشان كذا
1: قلب وقلب.
2: ليه؟ لان هو المؤلف انا بشوفه بيشتغل اربع شغلانات بيشتغل سيلز بيشتغل تنميه بشريه والله بجد وبياع شاطر وبعدين يبقى مؤلف دي رابع حاجه مش الاولانيه يعني مع احترامي للتاليف صدقني يعني ده انا بقول لك عن تجربه ودي بتبقى مشكله لان انا بألف حاجه وبحاول اقنعك بيها طب انا في النهايه بقنعك بيها علشان ده غصب عني لا عشان بمزاجي ما انا عايزك انت اللي تمثلها بتبقى مشكله فانا ازاي اقنعك ممكن هو يقنعني ممكن نظبطها مع بعض هي دي عشان كده في حاجه اسمها
4: منك وحته مني
2: لا نظبطها يعني هو هي مش على عدلته ما في حاجه اسمها عدله وفي النهايه بدل انا رايح للنجم ده او الممثل ده فانا عايز النجم ده والممثل ده انا مش مغصوب انا من مصلحتي ان النجم ده هو ده اللي يمثل الكلام ده لان في حاجه اسمها مهما كنت قدرتك على التاليف في حاجه اسمها الراجل ده بيقولها ازاي مهما انا كتبت انت ممكن يبقى دمك يقولتش فتيجي تقول حاجه انا كاتبها تطلع وحشه قوي
1: هتحولي الورق ده الواقع ازاي
2: بالظبط في شخص اللي بيقول ده مهم جدا يعني من الناس اللي انا اشتغلت معاه كتير لا كوميديانات وغير يعني فوجئت بامير كراره مثلا في البابا بكلم جد والله راجل بالنسبه لي حواري بخارست لقيته راجل بيضحك ضحك في الحقيقة أو برة وبيقول إفهات للناس وده اكتشاف ده بالنسبة لي اكتشاف لفكرة انت بتقولها ازاي فأمير من كتر ما ليه هيبة فلما بيقول الإفه بيضحك مش قصدي هو في النهاية لما بيعمل خناقة مع الواد الصغير انت بتضحكي لأنه هو أمير والواد الصغير وهو ماسك نفسه عنه مش عايز لو جه ممثل تاني مش عارف استخدمه هينزل من كادر المشهد مش هيخليك تصدق هتقولي ده كوميديان او ده ما بيخوفش قوي كده ده مش البعمة على عكس الكوميديان ما ينفعش اجيب واحد بجد زي يعني بحب قوي الجمله دي كانت لأكرم في مسلسل مكتوب عليها اللي هو انا مريض ولولولو انا مهما حصل هو ما فيش يعني هي ليها ناس يعني خلينا نبقى صراحه بس التدخل زي ما بقولك في تدخل ورشه في النهايه انا بحط بيس الناس بتقراه طب ما ايهاب نعمل كذا في حاجات بتطور ما عشان كده بيبقى في تفاوت ما بين النجم اللي بيفضل ناجح ما ده الراجل ده ليه دماغه
1: قلت جمله عجبتني قوي لو مش الفنان ده اللي هيعمل الدور ده انا بنزل من المشهد او
2: طبعا طبعا
1: ما تكتملش الصوره
2: لا طبعا
1: وانت بتكتب بتبقى متخيل الشكل قدامك عامل ازاي المشهد ماشي ازاي وانت بتكتب
2: طبعا
1: ولا
2: طبعا.
1: بتسرح
2: لا لا لا لا طبعا طبعا وده ساعات بيعمل مشكله انت شايفاه بطريقه والناس شايفاه بطريقه وممكن يبقى انت حاولت توصل حاجه ما وصلتش فمحتاج تتقلب البق واللي انت بعتله بالقرايه فده ممكن ما يوصلش وفي ساعات العكس تحكي حاجه يفضل الشخص اللي انت بتبيعي له البيعه هو مش بيع خلينا برضو الموضوع ابسط بس قصدي ايه وانت بتقولي له ده حلو وعايزك تعمله ممثل او منتج او مخرج بصص لك كده ممكن لما يقرا يقول لك ايه ده طلع احلى بكتير قوي ما انت حكيته. ده برضو ساعات بيحصل يعني, ده حصل كتير.
3: طيب عايز اسالك برضو سؤال تاني ليه علاقه بانواع الكوميديا المختلفه. يعني هل ممكن, بس ده هنجاوبه بعد الفاصل, هل ممكن تسيب مشهد لارتجالات الممثلين, ولا انت ممكن تقعد معاهم يرتجلوا براحتهم وتقعد تكتب, ولو ارتجلوا

في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل كلامنا وحلقتنا في رايح ولا جاي على راديو 90 90، وفي ضيفتنا المؤلف الشاب إيهاب بليبل. زي ما قلت لك من شويه كنا بنتكلم عن فكره ان بنيت المشهد وكل حاجه، بس هل في اعمال طبعا لو ابطلها الكوميديانات الصرف ممكن تسيب لهم مساحه ان هم يرتجلوا افيهات، ولا انت مش بتسمح بده ونرتجل واحنا قاعدين مع بعض كورشه مثلا، احنا شغالين بروفات او كده وتستلموا المشهد؟
2: في كده وفي كده
1: عادي بالنسبه
2: للاثنين، لان انا جايبك ليه؟ في حاجه اعمق.
1: مين المؤلف ولا الممثل؟
2: الممثل. جايبك ليه يا باشا؟ يعني خدي بالك من حاجه، هو اكيد بولولوم دي ما اتكتبتش بتاعت اسماعيل ياسين. انا بقى راجل
1: طبعا اكيد
2: في حاجه بتاعتك انت، نكهتك انت،
1: صحيح
2: اولانك انت، طريقتك انت، ده رايي. ده رايي انت الفكره في المؤلف يعني ابدع ان هو الشطار، يعني ان انت تعملي السيكونس بيضحك، لما يتحكي يضحك
1: اخر حاجه الموقف البونة بتاع المشهد،
2: فانا قادر اديك المساحه بتاعت انا لو قال في انت تقولي اربعه بالعكس وانا هبقى بستفيد منك، بس المهم ما نقلش بقى، يعني مش فجاه انت
1: كاتبه بقى
2: نكتب حاجه ليها يعني هي بتضحك فنقعد بقى ونجيب اخرها وبعد اخرها نجيب اخرها وبعد الاخر ده بتقف بقى مين
1: بالظبط؟
2: دي بقى مسؤوليه مين؟ اقصى حد
1: مخرج.
2: المخرج بقى طبعًا. في الاخر ده اللي بيقفل، والمونتاج طبعا ربنا يخليه لنا
1: حبيبي،
2: لان ده بتاع الايه الحاجات بقى
1: اللي هي
2: بقى تقدري لا في، لان ممكن انا اضحك وبعدين انت في المونتاج تخشي لا يا جماعه ده ما بيضحكش، وفي حاجات قول يا عم فجاه تلاقي الناس دخلت في المونتاج بتبص يا جماعه الحاجه دي بتضحك جدا، كاركتر ده بيضحك جدا.
3: يبقى في مقياس ومؤشر كده وفي عمليه المونتاج بتبين العمل رايح على فين؟
2: والله عمرك انا عايز اقول لك دي عن تجربه هو ربنا يعني
1: بالذات في الاعمال الكوميدي
2: يعني في حاجات تخيل في حاجات انا بتخيل ان احنا هننزل الاقي امي ما شافتهاش اصلا يعني ما اتفرجتش عليها.
3: على الكلام الكوميدي والافلام الكوميدي ومسلسلات الكوميدي بشكل عام، كان سالي ليها جمله عجبتني قوي من فتره، قالت ان النجاح، لو تفتكر انت قلتيها امتى، النجاح بتاع الافلام الكوميديه مش متوقف فقط على ان ده لازم اضحكك او ان انا بستظرف، على قد ما لازم يبقى في تطور في اسلوب الكتابه عشان الجمهور نفسه مزاجه بيتغير وطريقه تلقيه للمشهد اللي قدامه او الفكره اللي قدامه بتتبدل وكل واحد بيشوفها من زوايا. فبتتعامل ازاي في اللقطه دي واحنا دلوقتي بنتكلم على جين زي وميلينيانز والفا
2: غير جين زي؟ احنا
3: نسكرول كفئات جمهور،
2: مش قصدي انا بسكرول يا جماعه، في ناس دمها خفيف قعدنا كلنا في البيت بالممثلين بالمؤلفين والمخرجين، بس لازم انا احدد بقى هو بيعمل ايه، بيضحك بس، عشان كده لازم انت ده مش هستخبى عشان انا خايف، لازم اعمل لك حكايه حلوه، فاللي ما تضحكش يتابعني. هي دي الفكره اللي انت او انا بحب اعملها، سموها بقى بداره ورا الحكايه بقى. ليه؟ لان انا الضحك نسبي، انا ممكن في لحظه الافيه ده يبقى بايخ الموقف ده بعد زي الترند، ان انا اعمل افيه في فيلم او مسلسل ترند بعد 3 سنين الاقي ابني مش فاهمه لان هو ما حضرش الترند ده، ما حضرش اللقطه اللي بيحصل فيها.
3: ايهاب عمرك انت شاب صغير طبعا، يعني كلنا سن واحد، كلنا شباب بس يعني بعد ما شفت فيلم او قريت السكريبت اللي انت كاتبه بنفسك وبدماغك ونزل، مش هقولك نجح ولا منجحش، بس انت بينك وبين نفسك ايه السخافه دي؟ قلت لنفسك ايه اللي انا قلته ده او ايه اللي انا كتبته ده؟
2: ده حقيقي. وفي حاجات مش لازم في الضحك،
3: هي وسامحني ايهاب يعني صياغه السؤال
2: لا خلاص انا
3: من العشرة
2: انا ندمان ان انا
3: ده قال لي حاجه في ضيوفنا فاهم ازاي وانا ندمان ان انا
2: احترام انت قلت لي مش هتزنقني
1: لا لا شكرا يا رب
2: لا لا بالعكس، وفي ده طبعا بيحصل بس هو ساعات بيحصل لك بقى بصدمه اكبر من الجمهور. انت اوريدي في الكوميدي انت بتكتب حاجه فاللي قدامك بيقراها، ففي قعده اصلا احنا قرينا اللي انت كتبته فيلا نتكلم فيه وبيضحك ولا ما بيضحكش، فدي مرحله اولانيه. في مرحله تانية ندم على هو انا ليه خدتها من هنا، ندم بقى اكبر من موضوع بضحك ولا ما بضحكش، وانا ليه قلت الموضوع من هنا، او تيجي تتفرجي وانا زي ما جاليش الفكره دي، وانا زي ما دخل عليا المفك ده، عارفه انت زي افلام بدون ذكر اسمها لو حد فتح الباب وشافهم كان الفيلم خلص. ساعات ده بيحصل معاك انت في افلام كده
3: يعني. دي افيهات فنانين مؤلفين.
2: لا مش قصدي في افلام عندنا ماستر سين ونكحة. لو انا طلعت في برنامج وقلت ده هنا لو كان حصل كده كان الموضوع خلص. فانت وانت بتقلفي لازم تبقي واخده بالك من ده. ما يجيش واحد قاعد على قهوه او واحد بيتفرج على افلام كتير يقول لك هو يعني ما كان الموضوع خلص. ده بيبقى الندم بقى الكبير. ليه بقى؟ لان انت اللي انت بتعمليه ده بيفضل في قرابيزك زي ما بيقولوا الجمله. بيفضل بقى طول العمر بقى الناس بقى تتفرج عليك كلهم بيشتموكي بقى يعني. يعني فاهمه؟ فاهم. فده ده مشكله. ولا مش هتخش على كل واحد تقول له والله انا كنت قصدي بس بيحصل يعني.
1: هسألك سؤال قبل ما نطلع على الفصل. سؤال برضو انا بحب ادي سؤال كده قبل
3: الفصل. سالي سسبنس يا جماعه.
1: مش انا معايا مؤلف لازم اقفل اللينك يبقى قفله مفتوحه كده عشان تتابع اللينك اللي بعده.
2: في الاسئله العاديه تبقى كده
1: يعني. انت في حاجه بقى انت خدت بالك. تحب كمؤلف تشتغل في عمل او تعمل العمل في ورشه ولا بتحب تشتغل لوحدك؟ ما تجاوبش دلوقتي. سسبنس بقى ما لازم اقفل اللينك
3: بعد الفاصل. في رايح ولا جاي؟ هنقفل الاجابه. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني. ومين اللي معانا؟ ايهاب بليب.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
4: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 19. حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 28، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 24. الغردقة نهارا 31، ليلا 23. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 37، ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: لسه مكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على راديو 90 90. والسؤال الثعباني كان بيقول: تحب كمؤلف تشتغل في ورشة كتابة ولا لا؟ انا دايما احب الموضوع يطلع لوحده ومن عندي.
2: علل ايهما تفضل.
3: بص، اللجوء لورشة الكتابة قائم على الضغط، ده بالنسبة لي. بس
1: في تسليم بسرعة حلقات،
3: ده هنا الألجأ. لكن في حاجات انا متعتك انك تكتبيها بنفسك لأسباب ليها علاقة بالروح البتاع مش عارف.
1: بس انت ايه بتحب تكتب لوحدك؟ لكن لو مضطر
3: يعني في ضغط بقى، في انه هو لازم يتسلم، فمش عارف
1: حد تعرفه مثلا، حد واثق فيه ولا شيء.
3: لا، بتبقى ورشه تحتيه، مش حد معايا. مش جنبيه يعني. مش مؤلف جنبيه. لا، كورشه يعني، اجيب ورشه وقودها وبتاع. ده لذيذ ومنجز وبتاع وطبعا طبعا طبعا. لا في الثلاثينات. بس والله انا عارفه، زي ما تقولي التجربه الاولانيه بتاعه طلعت حظ دي خلتك ايه، عارفه زي اللي جري في النجيله فجي يلعب خماسي.
1: فاهمه.
3: لكن في بقى اسمها ضغط وحجم المشروع. في مشاريع وفي مشاريع لا. هو انت، انا هعرض، انا هنزل، انا هعمل،
1: فانت عايز تلحق.
3: بس هي مش قدرات ولا انت بتثبتي بيها حاجه، لان في النهايه دماغك. وبالعكس طبعا، الورش بتحط افكار وبتحط كلام وبتعمل. بس انا بكلمك على المتعه الشخصيه. لا، ليها متعه،
2: بس هو برضو تحدي. فكرة ان انت يعني في بعض الافكار تلجأ لورشة او تلجأ لشركة معاك يكملوا، وانت صاحب الفكرة او مؤسسها او اللي رايح لها يعني بشكل رئيسي، انك تضمن اللي قدامك فهمك 100%. ده افتكر ان هو من اكبر التحديات.
3: انا اسف، عشان ده اسلوب شغلك. انا ما بسيبش الورشة تكتب وترجع. احنا قاعدين بنتفق تتابع الحلقه،
2: وفي حد بيحط
3: نتفق هنقول يعني. تخيل احنا البرنامج ده احنا بنقول هنقول ايه فيه. فحددنا البتاعات وقلنا الكلام هيبقى ايه، وايهاب هيرد
2: ايه، بتاعات النقاط يعني.
3: ايوه، انا زودت بتاعات قوي في البرنامج، انا خدت بالي. ونحدد كل حاجه، فانت تبقى رايح احنا متفقين. مش هسيب، لان ده خد بالك نوع من انواع تضييع الوقت التاني. لو كل واحد بيكتب بدماغه هيحصل هرجله. وفي ساعات انت بتبتدي لوحدك مع الوقت الضغط، فبتجيب اللي يكمل معاكي. وفي ساعات من الاول المقابله اصلا فيها ستريس، احنا مش عارف ايه، هنعرض يوم الاربعاء بعد الصلاه، فخلاص فتصرف يا هابي، هتقول وبتاع. ومع الخبره بقى انت ليها لذاذه برضه يعني. هو شغلانة ممتعة يعني.
1: في حاجة فيها دراما.
3: نفسي والله العظيم تلاتة
1: يشوفوني.
3: أنا أصلا والله أنا بعتبر نفسي أصلا مؤلف سسبنس. بس هو أنا مش هقول اتحشرت، عشان بحب الكوميديا. بس الزاوية بقيت بستخدم فيها السسبنس اللي هو فيها لفات وبتاع.
1: بدك عندك فكرة عرضتها مثلا منتجين؟
3: أنا بعتبر اللي أنا بعمله دلوقتي، اسمه، انا اسف في الاسم، اسمه القاتل يرفع ايده. فهو الموضوع غير اللي أنا بقوله خالص.
1: ده معتز التوني.
3: طبعا
1: ده قريب.
3: ده حاجة معتز الشغل معاه، حاجة يعني خطيرة. أكيد. يعني من غير
2: بطولة
3: أحمد عيد طبعا. لا تمام. لا، أنا بجيبها لك بالتدريج يعني. وهو أنتوا هتشوفوا منه شغل جديد، لأنه في لمحات سسبنس محترمة في المسلسل. وطبعا معانا يعني الشخص اللي أنا مبسوط قوي بالشغل مع أحمد عيد طبعا، ده فنان. لا، حاجة خطيرة إنسانيا بقى ومهنيا.
2: هو على السنوات اللي فاتت كمان يعني ظهر بشخصيات
3: ممثل عظيم يعني. في مشاهد عندنا لما أنا بحضرها
2: مش كوميديا بس يعني.
3: كاتبها بجد. هو سبحان الله، هو عارف يعمل ده وده، فقدر في الدراما يديكي واحدة مشاهد أنت مبسوطة قوي إنه هو اللي بيقولها، يجي في الضحك هو بيضحك من منطقة عامة طول حياته اللي هي بتاعت أنا ما بضحكش فأنت بتضحكي. ده انا بحب قوي المدرسه دي.
1: مصدق طبعا الحاله اللي هو فيها، طبعا بيعمل كوميدي
3: طبعا. ومعانا بقى لذيذه جدا حبيبتي يعني مرنا جميل وعلي صبحي بقى وتاكا وبيمن فؤاد وميمي جمال
1: ده
3: يعني كاست
1: عظيم بقى.
3: حاجه ما ده بقى اللي انا قصدي عليه. ده المسلسل ده لو شلنا منه الضحك هتتفرج عليه.
1: اوكي
2: لو هتوقع ان هو يتذاع امتى؟
3: يا رب اخر السنه اول السنه الجايه يعني ان شاء الله يعني
1: قبل رمضان مش
2: نخرج. يا رب اخراج معتز التوني وانتاج
3: عبد الله ابو الفتوح.
2: عبد الله ابو الفتوح
1: عظيم جدا ان شاء الله يبقى عمل مميز وما متوقع بالتوليفه والحاله وطبعا شطاره ايهاب بليبل في الشغل ده. اعتقد انه هنعمل توليفه مميزه وانتظروه ان شاء الله هيبقى حاجه مميزه. ناخد فاصل ونتكلم معاك في اسرار كده لطيفه ليها علاقه بعمل نفسك تشتغلها, مخرجين نفسك تشتغلها,
2: هنلعب ولينو هنلعب بعد الفاصل.
1: فنانين نفسك تمثل يعني تمثل معاهم, تمثل معاهم ماشي وتألف معاهم, بس ده الكلام اكتر عن التأليف, عن نفسك تألف عمل لنجم معين او نجمة معينة يعني. خلينا بعد الفاصل نلعب اللعبة دي معاك. المؤلف الشاب إيهاب بليبل.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني. وتاني بنقول مين اللي معانا؟ ايهاب بليبل. ايهاب، الكتابة بالنسبة لك متعة؟
2: طبعا.
1: حلو. طب تقرا في العادي بقى، يعني قارئ روايات؟ قارئ
2: لا للأسف يعني. ساعات وساعات بحب اتفرج اكتر اكتر من الكتابة. يعني حتى انا مرة زمان عملت رواية اسمها اللعبة مع الشيطان، كانت بطبع سينمائي يعني. اي حد بيقراها بيقول لي ده تحس سيناريو اكتر منه رواية، فخلاص فانا حسيت ان هي، بس ده طبعا غلط عشان برضو ابقى انا راجل. هي انت ما ينفعش تعمدي التطور، هو ده التطور، انك تقري وتفهمي. لاني الناس بتاعت زمان بالذات بتاعت الروايات، لا كان عندهم حاجة اسمها الكاركتر هو البطل، هو كان بيعتمد. بتلاقي حاجات زي الليالي الحلمية، ولا الراجل القهواجي ده ليه درامته ببتاع بتفاصيل وبتصاعدها.
3: طبعا العظيم اسامه انا
2: طبعا طبعا لا ما انا يعني بدون دخول في تفاصيل الناس دي
3: طبعاً،
2: لان انا ساعات ببقى جوايا تعبت تكتب كل ده ازاي.
3: ازاي
2: يعني عايش في جلباب ابي ده
3: ولوحده مفيش
2: ورشه 36 حلقه، الحلقه 50 دقيقه. معلش انا بتكلم في تفاصيل
3: قوي. ايوه صح.
2: جبتهم منين انت وقاعد بتقول ايه
3: وبالحلاوه دي
2: وايه ده
1: وعايش لحد النهارده وبتتاثر ومهما ازاي ما بتزهقش.
2: بالظبط. طبعا العظيم مصطفى محرم، بس اللي هو ايه يا جماعه، فاهم انا قصدي ايه؟ بس كان انا اسف، الاتموسفير الاتموسفير مختلف،
1: الحاله نفسها،
2: الناس اللي بتتفرج مختلفه. كان عندك القناه الاولى والثانيه، فانا وانا صغير كنت بتفرج على يتربى في عزه على القناه الثانيه تقريبا، ما كانش، مش فاكر كان عندنا دش ولا، بس كان في،
1: لا كان في دش
2: يعني، بس في حاجات اقدم.
1: ده كلنا مصر كلها اتنكدت مع وفاه ماما نونا.
2: بس انا قصدي دي حاله الحلقه بتتعرض دلوقتي بنشوفها. انا دلوقتي بشوف الحلقه قبلها بيوم، فانت حرقتها وانا على التيك توك عملت كده، ففهمت ايه اللي حصل في الحلقه. فاحنا
1: فوضى دماغيه معلوماتيه
2: طبعا مصيبه سودا. الحاجات دي بتخلي المشروع يتحرق يعني. خلاص انا بعرف منه كل حاجه.
3: صحيح.
2: غريبه جدا.
3: واحده من الناس مثلا بتابع مسلسل بس انا يخلص اتفرج عليه كله مره.
2: بالظبط. لا انا ممكن بغلطه عرفت انه عرف ان احمد داش ابنه،
1: وفكره
2: جعفر عنده مصيبه سودا.
1: اقول لكم على حاجه كمان، وفكره السوشيال ميديا، واحنا نجومنا كلنا بنحبهم وكلهم يعني ناس جامده ومؤثره، بس ساعات الريلز والفيديوهات اللي بيعملوها في كواليس الاعمال بتعكس هيبة العمل او الرسالة اللي انا عايز اثر عليك من خلالها.
2: طبعا.
1: بتكسر الهيبة دي او الفكرة دي بشكل عام. قلت من لحظات حاجة كنت عايز اركز عليها شوية. زمان لما كان الفيلم يدخلوا يصوروه او المسلسل يدخلوا ينفذوه، تلاقي العمل مكتوب 30 حلقة، انت داخل بال 30 حلقة الفيلم، انت داخل على اقل 80-90% وبتتجادلوا في الختام هيبقى عامل ازاي او القفلة تبقى عاملة ازاي. النهاردة من كتر ما استضفنا الحمد لله نجوم وصناع في برنامجنا هنا رايح ولا جاي، يقولك انا ممكن ادخل وانا معي 3 حلقات، انا ممكن ادخل والفيلم كله مش
3: انت
1: مكتوب.
3: انت اللي بتاخر حلقات.
2: حلو حلو قوي السؤال ده، عجبني.
3: ايوه بجد. انت اللي بتاخر حلقات.
2: ممكن بقى ادافع عن الموضوع. انا بص، في حاجة اسمها الام، ام البيت دي اللي هي بعد ما بتطبخ وبتاع، فمثلا تعمل لكم عجة النهاردة، فانتوا تقولوا لها ايه؟ عاملة عجة النهاردة. فهي تقول لكم ايه؟ يعني انا بعد ما اكلتكم وكبرتكم. فالمؤلف ده هو عامل زي الام دي، اي حاجة خلقها ربنا شمعتها على الورق. طب يا جماعة، واحنا بالراحة، بس الورق ده بيخش امتى؟ يتألف. انت ليه بتفترض ان انا قاعد في بيتنا بألف لك انت مشروعك، انت اللي انت انضمت لي ليه؟ مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك ان انا ما عنديش نفس المشاكل اللي عندك المادية والمعنوية والنفسية؟ صح. مين اللي قالك ان المشروع ده انا مضيته امتى وكتبته امتى وانت جيت امتى؟ وهل انت فاهم ان انا
3: ادى اوردر متاخر وبدات
2: تصور؟ انا اصلا اوريدي دخلته متاخر. مين اللي قالك انا ما كنتش بالف حديث صباح والمساء مع نفسي وانت فجاه قلت لي ادخل بمسلسل تاني؟
3: حصل، ده بيحصل طبعا.
2: مين اللي قالك؟ مين اللي قالك انه الحاله المعنويه بتاعت المؤلف اللي قاعد بيكتب تحت ضغط ده عامله ازاي مع التنظير بقى والتفاصيل والكتابه والبتاع؟ مين اللي قالك ان هم ادوني سنه وانا اديتك 3 حلقات؟ انت فاهم؟ انت لما جيت، هو جيت، انت جيت امتى؟ في مرحله شكلها عامل ازاي؟ لا فهي دي مشكله كبيره بقى يعني. ده كويس قوي ان انت دي اكبر مشكله. لا وفي مخرجين غلط وفي ممثلين غلط. في ممثلين بيشتغلوا خلاص
1: وفي مؤلفين مش غلط
2: وفي مؤلفين غلط. ايوه بس هي بقى انت
1: ما تعلقش في ام وحشه بس
2: مش في ام وحشه, في ام كويسه اكيد. في ام كويسه اكيد, في مؤلفين كويسين.
1: يعني رد ايهاب ليبل على الجزئيه دي اقدر اقول عليه توضيح له دفاع ولا
2: لا مش
1: مبرر.
2: دفاع ممكن ابقى انا غلطان
1: ولا تبرير
2: بس انا ممكن ابقى غلطان
3: يعني الظروف اللي
2: انا بتكلم على الظرف عامه. احنا في ظرف. انا مؤلف دلوقتي ممكن ابقى بألف حاجه وفجاه انا قاعد معاك في البيت بقول لك ايه عندي بقى فكره بتقول كذا كذا. انت فجاه متجي اعمل كده على رجلي قلت لي انا عايز اعمل دي مش عايز اعمل دي اصلا. فيلا ايهاب نخش. فانا اصلا ببقى تحت اللود
3: اعمل ايه اروح اكتب ايه بسرعه
2: بالظبط وببقى تحت اللود بحاول اجاري الموضوع وبتاع لان هو في النهايه هو عباره عن يعني ربنا ادينا طول العمر دماغ يعني. انت قاعد بتألف انت ونصيبك يا ربنا هيرزقك دلوقتي بحاجه هتفضل قاعد انت وهو لو انت يعني انتوا الاثنين باصين لبعض في المرايه مفيش حاجه بتطلع يعني.
3: الوقت الحلو بيجري بسرعه حقيقي وانا مستمتعه ورامي جدا باللقاء معاك ويا رب انت تكون يعني مستمتع
1: معانا مستمعينا برضو مشاهدينا نفس الكلام نتمنى يعني.
3: هسالك سؤال مين او ثلاث اسئله بسيطه جدا قبل ما نختم الحلقه. مين المخرج اللي عايز تشتغل معاه مش تشمع قبل كده كمؤلف؟
2: لا ناس كتير قوي. اي مخرج ما اشتغلتش معاه
3: مين؟
2: لا ناس كتيره جدا. لا والله انا
3: طب مين توليفه الناس بتعمل
2: والله بص انا هقول لك حاجه عن تجربه. انت كل مخرج
3: اشتغلت مع كل مخرجين الاعمال الكوميدي تقريبا
2: يعني الا طبعا احمد الجندي. استاذ احمد الجندي طبعا
3: اوكي لسه ما اشتغلتش معاه ان شاء الله تشتغل معاه
2: حبيبي يعني. وكان في كام حاجه كده كنا نخشها بس يعني ما حصلش نصيب. ونفسي اشتغل دراما بقى هي دي.
3: طب مين ممثلات مثلا ممثلات ابطال مثلا تشتغل
2: والله كله اصل بجد انا لو يعني
3: او نجم ما فيش
2: كلهم صدقيني
3: نفسي تشتغل مع كل
2: طبعا طبعا طبعا طبعا لان ده اصلا ليه متعه ليه تجربه جديده. حتى في سي فيه بيبقى لذيذ ان الاعمال كانت بنجوم مختلفه يعني ده بيبقى نفسك انت بتبقى
3: ده حلو ده فعلا ده المميز في السي في بتاعك ان انت ما فيش مثلا بطل واحد اشتغلت معاه لا طول
2: يعني
3: دايما
2: يعني حلو ان انت
3: صحيح
2: ده بيبقى لذيذ. وطبعا في ناس هتمنى اشتغل معاها تاني طبعا مش هي مش قاعده
3: فاهمه
2: هي الظروف
3: طب ايه فيلمك المفضل عربي اجنبي مثلا اختار فيلم بتحبه.
2: والله انا فيلم غريب قوي هقوله دلوقتي اسمه يا رب ولد بتاع
1: فريد
2: شوقي وسمير غانم.
3: طبعا كلنا بنحب الفيلم ده
2: في يا جماعه مالكم
1: ومال كريم مختار
3: يعني الافلام العظيمه
2: ايه اللذاذه دي وايه يعني ده يعني في كادر كده انا مش فاكر اسم المخرج انا اسف كان لاحمد راتب بالفانيلا بان ولا مدري
3: ايه شيرت
2: ومعاه اكرامي ومعاه سمير غانم وهو واخدهم توب كده هم بصين على فريد شوقي يا جماعه ايه اللذاذه دي
3: عسل طبعا من
2: لا لا وفيلم مفيهوش حاجه
3: يعني عايشه طبعا
2: والفكره ايه الفكره
1: ايهاب انت ممكن تعيد
3: تعمل ريميك
1: فيلم فيلم زي ده مثلا تاني. احنا بنشوف دلوقتي شمس الزناتي مثلا
2: طبعا احب بس لو انا عايز يعني عايز اعيده
3: تقدم معالجه في
2: لان انا لما اروح يا رب ولد اعيده فهو لازم يبقى احلى فدي مشكله اصلا في حد ذاتها يعني. يعني انت عشان تعيد حاجه هي جامده قوي لكن امتى ممكن تعيد حاجه ما نجحتش قوي بس كان فيها فكره
3: فتعمل لها ريميك حلو بمعالجه مختلفه
2: انتوا زي ما استغلتوش الكلام ده يعني ده رايي.
3: والله ايهاب احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معانا
2: وبشكرك
3: بجد على اللقاء ده وعرفنا منك كواليس كده واسرار في صناعه الجزء الخاص بالتاليف في الدراما والسينما. بشكرك جدا جدا.
2: شكرا ليك جدا.
1: نورتنا ايهاب. هرجع تاني واقول ان انا في الحلقه دي كنت منحاز جدا لشخصيه صديقه وان احنا شايفين نجاحها من 2015 وانت على 90 يعني ده فرحه. وبرده يا سالي تاني بنقولها عارفة ان الواحد بينجح وبيسعى باجتهاد ويسيب الباقي على ربنا بس اعمل اللي عليا بضمير ده ممثل في شخصية ايهاب ليبل.
2: شكرا ليك
1: بالتوفيق ايهاب نورتنا. وافكرك تاني عايزينك تعمل لنا برنامج زي اللي عملته انا وغدير حسان من 11 سنة كلامي يودي ويجيب ادخلوا شوفوه واسمعوه على اليوتيوب بعمل دعاية للارشيف
3: عادي المشكلة.
1: ماشي نختم بقى
3: خلصنا حلقتنا ونورتنا ايهاب ميرسي جدا.
2: شكرا.
3: خلصنا الحلقة دايما تستنوا برنامجنا كل يوم حد واثنين من 7 لـ 9 رامي الحلواني وسالي سعيد برايح ولا جاي. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبية. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي، هذا إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانيتو. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض محاور جلسة مصر الرقمية ضمن التحضيرات لمنتدى مصر 2026. وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة بقطاعات الدولة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في أول زيارة لوزير خارجية مصر منذ 30 عاما. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية مباحثات مع نظيره التايلاندي وكبار المسؤولين هناك. كما يشارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في اجتماعات الخريف السنوية لعام 2026 للبنك وصندوق النقد الدوليين، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي. دول المجموعة الرباعية مصر والسعودية وباكستان وتركيا أدانوا بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأكدت المجموعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد دعم الجامعة الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي المستمرة على المملكة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين من جنسيات مختلفة. وأضاف في بيان له أن هذا التمادي والاستهانة بأرواح المدنيين يمثلان تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لقانون الدولي ومبادئه. اقتصاديا، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أعلن أنه يواصل تطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال التوسع في المزارع الإنتاجية وتطوير منظومة الرعاية البيطرية. وأوضح الجهاز أنه يواصل إعادة تشغيل المزارع غير المستغلة بأحدث الطرق العلمية بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي. رياضيا، الشوط الأول من لقاء القمة رقم 133 بين الزمالك والأهلي انتهى بتقدم الأهلي بهدف لمحمد هاني، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب، بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. في البداية كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك للأهلي أول جون، ومستنيين بقى يعني إن شاء الله كده. أنا توقعت 2-0، يا مسهل يا رب. النهاردة عندنا حلقة كلها حكايات كتير مختلفة، بس كلها ليها علاقة بالمستقبل، إزاي نقدر نحقق أحلامنا ونطور من نفسنا بصورة أفضل. كل ده من خلال أحداث وإنجازات حصلت خلال اليومين اللي فاتوا بنتعلم منها، وكمان لسه أحداث جاية مستنيين حدوثها يعني، أو مستنيين أنها تحصل يعني. كمان النهاردة معانا ضيفة مميزة جدا بحكاياتها، تعلمنا إزاي لما نتعرض لموقف صعب قوي قوي والدنيا بقى خلاص تقفل معانا، إزاي نستفيد من الموقف ده، إزاي نحوله لتجربة ممكن نفيد بها الناس اللي حوالينا، يبقى في شيء توعوي كده لكل اللي هيمر بالتجربة الصعبة دي، أو إزاي أحول محنة كبيرة قوي في حياتي لمنحة أحس إن أنا بفيد الناس بيها، وده حلو جدا جدا جدا. تليفوناتنا 218-10-866، SMS 199، كمان عندنا 010-490-90-4، واتساب. كلمونا وحكونا كده عن تجارب مريتوا بيها، أو محنة كبيرة أنت تعرضت لها وفي الآخر حسيت إن هي منحة كبيرة قوي قوي من ربنا. كمان لو عندكم أي أسئلة اتصوا بينا وسألونا، ويعني أنا عارفة أن الناس كلها دلوقتي مشغولة بالأهلي، بس يعني شوية والماتش هيخلص على خير إن شاء الله على خير، فنستنى كده ان انتوا تكلمونا وتحكولنا كل تجاربكم. نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة.

0: بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

خلوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ويلا بينا نبدأ برنامجنا أو حلقتنا النهاردة من برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. كنا بنتكلم النهاردة إن إحنا إزاي نستفيد من كل محنة أو موقف صعب بنتحط فيه، أو ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليه حكمة إن إحنا نتحط في موقف صعب أو تجربة كبيرة نحولها لمنحة حلوة ونحولها إن إحنا نفيد الناس اللي حوالينا. فالحياة جت لنا مسجات تقطع القلب. يعني إبراهيم أحمد بيقول إنه هو تعرض لحادثة كبيرة جدا وبعدها ما بقاش بيقدر يمشي، يعني بس بقى يطلع على السوشيال ميديا ويتكلم مع الناس وينصح الناس ويقولهم إنه هو كان بيتعمد إنه هو يجري كتير بالعربية وإنه هو كان بيحب السباقات الكتيرة مع أصحابه إلى إنه وصل دلوقتي للحال اللي هو فيه ده، بس إنه بينصح الشباب وبدأ إنه صفحته تكبر على السوشيال ميديا ويكون ليه أصدقاء كتير وفولورز كتير، وبقى ده شغله الحالي إنه بيفيد الناس من حوادث الطرق. فدي برضو مسج مهمة جدا، وهو قدر إنه يتعايش وقدر إنه يعني هو موقف صعب. يعني أنا يعني بقرا المسج وهو موقف صعب، بس هو قدر إن هو يتعايش معاه وقدر إن هو يفيد الناس اللي حواليه. هستناكم تكلموني على 2-18-10-68 أو SMS 199. كمان عندنا واتساب 010-400-9094، وحكولي. أكيد كتير مننا تعرض لمواقف كتير صعبة في حياته، والمواقف دي قدر إن هو يحولها لمنحة كبيرة في حياته أو يتعايش معاها يفيد الناس اللي حواليه. هستنى حكاياتكو الحلوة على 2-18-10-8-66، أو تقدروا تكتبونا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يواصل تقدمه على الزمالك بهدف في لقاء القمة رقم 133 المقام حاليا بالدور الممتاز لكرة القدم. والقناة يتعادل مع المصري بهدف لكل منهما بالدور الممتاز. مانشستر سيتي يقصو على ليفربول بثلاثية نظيفة، وفوز كريستال بالاس على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل إيفرتون مع هال سيتي 2-2 بالدوري الإنجليزي. لاتسيو يواصل ملاحقة إنتر على صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على مونزا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الأهلي يضرب موعدا مع كينشاسا الكونغولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، والزمالك يلتقي بترو أتلتيكو الأنغولية. منتخب الكاراتيه يغادر إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. دايما الشباب خاصة اللي بيخطط لمستقبله وعنده حلم خاص بيه بيكون تفكيره كله في المستقبل، في الحلم ده، في الحاجة اللي أنا بخطط لها وعايزة أوصل لها. طبعا دماغه بيكون مليانة بأسئلة وتفكير، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، ممكن يكون مشوش مش عارف يعمل إيه. بيحاول يطور نفسه أكتر، بيتعلم أحسن، بيخطط ويحقق حلمه إزاي يقدر يكون ليه دور حقيقي وإيجابي في المجتمع. عشان كده الأيام اللي جاية دي هينطلق منتدى مصر 2026 بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنتدى هيكون من 19-24 أكتوبر، وهيكون بمشاركة عدد كبير من الشباب والخبراء وصناع القرار عشان يناقشوا عدد كبير من القضايا المختلفة في قطاعات كتير كلها بتهم الشباب، وكلها هتكون مفيدة جدا. وهيكون في جلسات حوارية كبيرة جدا هيحضرها ناس كتير، هتطور من تفكيرهم، هتخليهم حاسين ان انا كنت بفكر في مستقبلي بفكر معين، لا ده في فكر تاني ممكن يوصلني. ده كلها مواضيع بتهم الشباب زي التعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد وغيرها، وعدد كبير من القطاعات هتكون موجودة في منتدى مصر 2026 اللي هيكون إن شاء الله حدث كبير جدا جدا جدا برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن خلينا نسأل السؤال الأهم، الشباب مستني إيه من المنتدى؟ طب هل المشاركة في الحوار ممكن تتحول لفرص وتغييرات حقيقية على أرض الواقع؟ علشان نفهم أكتر ونعرف أكتر، إحنا معانا على التليفون دلوقتي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص عشان يوضح لنا أكتر إزاي الشباب تقدر تستفيد بشكل أكبر من جلسات منتدى مصر. مساء الخير يا أستاذ أكرم. ألو؟
3: أيوة معاك.
2: مساء الخير يا أستاذ أكرم. أهلا بحضرتك، منورنا.
3: الحمد لله.
2: طبعا اتصلنا في وقت غير مناسب تماما.
3: لا خالص
2: يعني
3: والله.
2: بس ان شاء الله يبقى وشنا حلو يعني.
3: لا حسب انت في اني
2: مش هقول بقى هي معروفة بس يعني مش هقول.
3: ايوه
2: عايزة اعرف بقى من حضرتك، شايف ايه الهدف من منتدى مصر؟
3: شوفي، هو يعني ده تكرار الحقيقة لفكرة منتدى شباب العالم، وده كان كويس قوي.
2: طبعا
3: افكار جيدة وكان فيه حيوية كبيرة جدا، كان الرئيس بيستمع للشباب او بيستمع لناس كتير، وكان بيبقى في جلسات. انا بتصور ان عشان ينجح منتدى زي ده لازم بالفعل يكون في اجابات على اسئله مشروع. السؤال اللي انت طرحتيه سؤال مهم، لانه الشباب النهارده مش منتظر اللي كان بيتقال مثلا 2014 2015 لحد 2018، النهارده مختلف عما يقال الان. النهارده احنا بنتكلم 2026، الشباب اللي كانوا موجودين ومنتديات شباب العالم في الأول اللي كانوا لسه شباب صغير، النهاردة داخلين على 40. عشان كده فعشان كده هتبقى أسئلتهم مرتبطة يمكن أكثر بعوائد الإصلاح الاقتصادي، برامج الحكومة، ما يجري في ملفات زي الصحة، زي الإسكان، زي مستقبل أكثر البلد. خلال الفترة اللي فاتت في دنيا أساسية كبيرة، في النهاردة تأسيس، هل ده هينعكس على انه يبقى الحكومة عندها افكار تخلق فرص عمل او تخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة او تخلق حتى فرص اكبر من انها تجذب الشباب المصري الميقف في مصر؟ خاصة ان النهاردة في بيت كده او خناقة بين الناس، لا نقعد لا نمشي، لا الناس اغلبيتها بتقعد، الشباب بيقعد وعنده احساس بالبلد وعنده رغبة بيشتغل. هل تغيير هيحصل في انه حكومة تتغير بالشكل يبقى فيه الأخفق هو اللي بيتولى المنصب، ولا الواسطة والمحسوبية؟ يمكن دي نقاط الرئيس السيسي بصراحة أكثر حد يتكلم فيها بوضوح. كمان زي ما قلنا ملفات زي الإسكان، إزاي الشعب يقدر ياخد شقه في سكن لكل المصريين بحيث انه حسب مستوى اجتماعي ظل انتدارات العقارات اللي موجوده والاسعار وغيره. هل الحكومه هتكون قادره انها ترسم خطط تشغيليه للمستقبل زي ما بيحصل؟ طبعا يعني اعتقد فكره المنتدى وفكره قبل كده هذا اللقاء نفسه الرئيس اللي طالب بيه، فالشباب مش منتظر ان هو يتحول الى مجرد ذكر لي انجازات تحققت، لكن ذكر لي هذه الانجازات انعكست ازاي على حياه المواطن. في حاجات كثيره كويسه حصلت طبعا في السنين اللي فاتت، في طرق، في فرص، في يعني استثمارات، في حاجات كثيره، لكن كمان في ناس مستنيه درجه من المحاسبه على البرامج، ايه اللي نجح وايه اللي ما نجحش، اللي احنا ازاي نحاسب المسؤول، ازاي المسؤول يتحمل وجهات نظر مختلفة، ازاي كمان المجتمع نفسه يبقى بيتناقش بهدوء وبدون خناقات وبدون الحاجات اللي بنشوفها على مواقع التواصل الناس بتمسك بعضيها. فدي فرصة المنتدى ده، واعتقد انه قصد الرئيس السيسي في هذا الامر انه مدرك تماما وبظل تقرير ان هناك الكثير من الاسئلة المطروحة في الشارع المصري لدى الشباب ولدى حتى الفئات العادية. ممكن يبقى الناس، يمكن الرئيس في خطابه حوالين انتصار اكتوبر كان بيتكلم على انه حاسس بالمصريين، حاسس بانهم بعضهم بيتعرضوا لضغوط. طبعا وصل الذات في مصر النهارده تعرف الضغوط، صحيح ده انعكاسات لازمات عالميه، وبالمناسبه دول العالم كلها بتشهد من التضخم وغيره، لكن كمان هل الحكومه عندها ما يخفف هذا الضغط؟ عندها ما يمكن عدم فرض قيود او ما فرض اعباء جديده على المواطنين في اسعار الوقود واسعار الكهرباء وغيره، بالرغم من وجود ضغوط دوليه ووجود ازمات ووجود حروب وغيره؟ اعتقد الاسئله دي يعني لو احنا بنتكلم في راي وراي اخر لازم تبقى مطروحه عشان الناس تقدر تستمع لهذا الامر وما يبقاش حوار من طرف واحد.
2: طيب حضرتك شايف ازاي الشباب يستفيد من المنتدى؟ يعني يطرحوا افكارهم ولا يعرفوا اكتر ازاي ينفذوها على ارض الواقع؟
3: انا بشوف انه كان في برامج، يعني دايما احنا بنتذكر السابق، كان في برامج زي برنامج التدريب، كان في برامج في شباب كتير استفاد منه بالمناسبه وطلع تولى مناصب بعد كده. اعتقد هذا النوع من البرامج مهم. الامل، ملف الامل اهم حاجه بالنسبه لاي مستوى من مستويات الجمهور، بمعنى ان النهارده كمان الشباب ما بقاش يعني بيستمع من طرف واحد وبس، النهارده بيشوف العالم في سوشيال ميديا، بعضها موجود يعني في حاجات حقيقيه وبعضها حاجات مش حقيقيه والشائعه بتختلط بالخبر. فاحنا طبعا الشباب هيبقى الشباب عايز ببساطه فرص عمل او امل موجود في الحياه، لو هو في جامعه هيبقى عارف انه في سوق عمل هينتظره او كده، احساسه ده. عاوزين نوجه الشباب انه ادرس كذا وكذا وكذا عشان تطلع تلاقي فرص عمل، حتى التعليم الفني، حتى ده، حتى كمان الانخراط في العمل العام سواء المجتمع الاهلي او الاحزاب السياسيه او غيره. كل ده اظن ان هو المطلب الرئيسي في فكره انه يبقى فيه حيويه في المجتمع
2: الناس حتى دي. استاذ اكرم القصاص بشكر حياتك، شكرا جزيلا، نورتني البرنامج الجديد.
3: شكرا،
2: مع السلامه يا فندم. يعني فرصه ان شاء الله ان الشباب يبدا يسمع افكار ويبدا يبقى فيه جلسات حواريه كبيره، يبداوا يفكروا ازاي ينفذوا ده على ارض الواقع. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتدى مصر 2026 ويكون نقله قويه. هستنى منكم هستنى منكم حكاياتكم على 2-18-10-8-66، SMS 1-90-9، وكمان في واتساب 010-490-90-4، وتقدروا تكتبوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90 وتحكوا لنا بقى ايه المحنة الكبيرة اللي انت مريت بيها وتحولت لمنحة جميلة قوي قوي في حياتك. هستنى تليفوناتكم على 2-18-10-68.
4: من 130 سنة فقط لا غير، فقط لا غير، العالم الأمريكي توماس أديسون توصل لطريقة لتشغيل المصباح الكهربي في البيوت والمباني. الاختراع ده اللي هو في الآخر اللمبة العادية، الاختراع ده نقل البشرية نقلة كبيرة جدا، ويعتبر أهم حاجة عملتها البشرية من ساعة ما الإنسان البدائي اكتشف النار. لو نس-

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: من 130 سنة فقط لا غير، فقط لا غير، العالم الأمريكي توماس أديسون توصل لطريقة لتشغيل المصباح الكهربي في البيوت والمباني. الاختراع ده اللي هو في الآخر اللمبة العادية، الاختراع ده نقل البشرية نقلة كبيرة جداً، ويعتبر أهم حاجة عملتها البشرية من ساعة ما الإنسان البدائي اكتشف النار. والله زي ما بقولك كده، ساعة ما أديسون أعلن عن منتجه الصحافة الأمريكية كانت بتتكلم عن إن البشرية خلاص وصلت لقمة العلم والتكنولوجيا، هتروح فين بعد كده؟ خلاص الدنيا خلاص، مفيش تطور ممكن يحصل أكتر من إننا ننور البيوت بالكهرباء. نفسي اللي قالوا الكلام ده يبقوا موجودين دلوقتي ويشوفوا العالم وصل لفين، إنما مش ده اللي عايز أتكلم عنه. المهم عايز أتكلم في الموضوع ده عن حاجة تانية مهمة وخطيرة جدا. في 100 سنة اللي جت بعد المصباح الكهربائي حصل تطور أكبر بكتير من كل التطور اللي عاشه الإنسان طول عمره على الأرض، اللي هو على الأقل 1,000,000 سنة مثلا. 1,000,000 سنة ما وصلناش فيهم للي وصلنا له في 100 سنة. الإيقاع ده ما وقفش، بالعكس استمر، ولو حسبنا اللي وصل له الإنسان في 30 سنة الأخيرة هنلاقيه أضعاف اللي حصل في 100 اللي قبلهم. يعني في 30 سنة عملنا أضعاف أضعاف أضعاف اللي عملناه في 1,000,000 سنة. ده معناه إيه؟ معناه إن سرعة التطور بقت رهيبة جدا. في الوقت اللي حضرتك فيه بتسمع الحلقة دي بالذات، العالم في أول الحلقة غير في آخرها، كل لحظة في اكتشاف، كل لحظة في تطوير، كل لحظة فيه جديد. أنا لسه فاكرة كأنه مبارح لما كانت مثلا فرقة الأصدقاء بتغني عن جيل التلفزيون باعتباره يعني الأكثر وعيا وتطورا واللي عنده الفرصة يشوف العالم من خلال الصندوق العجيب. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

النهاردة حفيدتي أول حاجة تعلمتها إنها تسكرول السمارت فون اللي هو تطور الموبايل. أيوة ده برضو معناه إيه يعني؟ طيب معناه إننا كأشخاص أولا وكمجتمع وكدولة ثانيا لازم نكون واعيين أوي للتغييرات دي. ما عادش ممكن أبدا إن الإنسان يعيش حياته على وتيرة واحدة. جيل والدي ووالدتي، مش هقول جدي وجدتي، ها، كان عنده بقى الفرصة يعيش طول حياته على إيقاع واحد وعادات واحدة وفكر واحد ويربي ولاده على الإيقاع ده والعادات والأفكار دي. دلوقتي ده مش ممكن. انت لو خلفت 2 أو 3 الفرق مثلا بين 10 سنين مثلا، كل واحد من العيال دي محتاج طريقة مختلفة في تربيته بناء على التطور. وهو طريقة التربية هتختلف باختلاف التطور؟ طبعا يا حبيبي طبعا. يعني مثلا كنا بنحكي لولادنا حواديت قبل النوم، وكانت حواديت بسيطة، معناها بسيط، بتشغل خيال الأطفال وتحببهم في المعاني اللي احنا عايزين نقولها. هل الحواديت دي ممكن تنفع دلوقتي؟ هل ممكن تكون مثيرة لخيال طفل؟ أول حاجة بيشوفها الطفل ده بيشوفها يوتيوب، وكل ما فيه من كل حاجة وكل خيال هتحكي له إيه ده؟ طبعا لا. أهو اليوتيوب ده بقى اللي بيتطور كل يوم، كمان كام سنة هيبقى قديم، زي الفيديو بقى قديم والسي دي بقى قديم والدي في دي بقى قديم، وحتطلع حاجة تانية بتكنولوجيا تانية تخلي المستخدم متوحد أكتر مع الجهاز اللي في إيده. احنا بقى لازم نسابق الزمن عشان نقدر نستفيد من التطور ده، والاهم من الاستفادة اننا نتقي شره وربنا يستر. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا يستر.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة عريق.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في ختام زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبية. كما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. مصر وإندونيسيا أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي، هذا إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تلبية لدعوة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانيتو. وزير الخارجية بدر عبد العاطي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 30 عاما، ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية مباحثات مع نظيره التايلاندي وكبار المسؤولين هناك. كما يشارك الوزير عبد العاطي في اجتماعات الخريف السنوية لعام 2026 للبنك وصندوق النقد الدوليين، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيرته اليمنية مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الصعيد الإقليمي، وكذلك الاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، حيث اتفق الوزيران على إدانة تلك الاعتداءات والتضامن الكامل مع المملكة باعتبار أمنها جزء من الأمن القومي العربي. دول المجموعة الرباعية مصر والسعودية وباكستان وتركيا أدانوا بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأكدت المجموعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي أكد دعم الجامعة الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي المستمرة على المملكة وما أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من جنسيات مختلفة. وأضاف في بيان له أن هذا التنادي والاستهانة بأرواح المدنيين يمثلان تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئه. اقتصاديا، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أعلن أنه يواصل تطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال التوسع في المزارع الإنتاجية وتطوير منظومة الرعاية البيطرية. وأوضح الجهاز أنه يواصل إعادة تشغيل المزارع غير المستغلة بأحدث الطرق العلمية بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي. رياضيا، الأهلي فاز على الزمالك بهدفين نظيفين في لقاء القمة رقم 133 ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: ايه الجديد على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. مبروك للأهلي، توقعاتي 2-0 اتحققت الحمد لله، يعني حاش بقى يتكلم معايا تاني في الموضوع ده. 2-0 يعني 2-0، مبروك لكل الأهلوية وهارد لك للزمالك. ويلا بينا بقى نكمل موضوع حلقتنا النهاردة عن الأمل، وان احنا ازاي لازم نتعلم أكتر، ولازم يكون عندنا طموح، ولازم يكون عندنا أمل. طموحات الشباب اللي ما بتخلص، الواحد بيبقى فخور جدا جدا لما بيكون حد من الشباب عامل حاجة حلوة قوي. حكاية أمل الجديدة، والمرة دي من قلب كلية الهندسة جامعة القاهرة، بعد ما فاز الفريق المشارك من الكلية بالمركز الأول في تحالف الذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى من قمة الابتكار الجامعي 2026. مشروع الطلاب اسمه أورتا فيجن، وهدفه باختصار أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة المقطعية للأوعية الدموية، يعني حاجة دقيقة جدا جدا جدا. بحييهم على التفكير ده، الموضوع شكله كبير ودقيق شويتين. عشان كده معانا أحد الطلاب المشاركين في المشروع علي يونس، ونقول مساء الخير.
4: ألو ألو،
3: مساء الخير يا علي.
4: مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟
3: أهلا بيكم، نورتنا في برنامج إيه الجديد.
4: أهلا بحضرتك. الحقيقة حابب أقول لحضرتك أن أنا مبسوط جدا بالتواجد معكم ومشاركتي دي، وتسليط الضوء من برنامج حضراتكم على مشروعنا.
3: احنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده، وفخورين بيكوا جدا ان انتوا عاملين حاجه عظيمه، يعني أورتا فيجن، وحاجه دقيقه جدا جدا جدا. عايزاك تكلمني اكتر عن الفكره بتاعتكم.
4: تمام. هو احنا مشروعنا باختصار زي ما حضرتك ذكرت كده ان هو منصه قائمه على الذكاء الاصطناعي، كل الهدف منها ان هي تساعد الدكاتره الجراحين في التخطيط للعمليات الخاصه بالاوعيه الدمويه، وخصوصا العمليات الخاصة بالشريان الأورطي اللي هو يعتبر أحد أكبر وأهم شريان في جسمنا. الحقيقة حابب أوضح أكتر إن في العادي الجراح أصلا عشان يخطط لعملية زي دي معقدة، فهو بيحتاج صورة الأشعة المقطعية، بعد كده بيعدي ببروسيس أو عملية طويلة قوي ومجهدة جدا بالنسبة له، بتوصل لساعات في الحالة الواحدة.
3: طيب
4: فبالتالي هنا بيجي دور المشروع ده.
3: اتفضل حاجة كمل.
4: فبالتالي هنا بيجي دور مشروعنا ان هو يساعد في تقليل الوقت اللي محتاجه الجراح ده، ويساعده فيه عن طريق اننا بس المنصة بتاعتنا بتحتاج من الدكتور صورة الأشعة المقطعية، وهي بتقوم بكل البروسيس الباقية والقياسات بشكل اوتوماتيك او يعني مميكن، وبنقدم له في الاخر خطة جاهزة للجراحة على طول.
3: طيب اللي انا فهمته ان انتوا بتتدخلوا في القرار مع الطبيب نفسه، مع طبيب القلب نفسه، يعني ان انتوا بتستخدموا الذكاء الاصطناعي او أورتا فيجن المشروع بتاعكم في ان هو يشخص اذا كان المريض ده محتاج العمليه ولا لا، صح كده؟
4: بالظبط كده. احنا بناخد صوره الاشعه، بنحدد مكان الشريان عشان نقدر نقول هل هو محتاج عمليه ولا لا، وبعد كده بنكمل بقيه البروسيس يعني، ودايما بيدي زي فيدباك كده للمنصة، ويقدر يقول تمام انا هعمل يعني الخطة دي جاهزة وتمام مضبوطة ولا فيها حاجة انا محتاج اعدلها. فلازم يكون في فيدباك من الدكتور ذات نفسه، لانه في الاخر هو اللي بيديه، هو اللي
3: بيدي القرار، يعني الدكتور هو اللي بيقول اذا كان هنعمل جراحة ولا لا.
4: بالضبط. لان اي حاجة مضبوط.
3: طيب يعني موضوع حساس قوي، ازاي بتضمنوا دور الذكاء الاصطناعي فيه؟ ده موضوع حساس جدا، انت برضو يعني مختار حاجة صعبة، وانا بحييك ان انت مختار حاجة صعبة، بس ازاي بتضمن دور الذكاء الاصطناعي انه يساعد الطبيب في اجراء جراحة زي دي، او انه يساعده في قرار الجراحة نفسها؟
4: بالضبط زي ما حضرتك ذكرت كده ان الموضوع بيكون معقد، فبالتالي لازم الجزء الاي المستخدم ده يكون يعني متعلم كويس على داتا اللي هي تعتبر صور اشعاعات قديمه موجوده، يتعلم منها يقدر يحدد فين مكان الشريان ده بالظبط والقطر بتاعه والقياسات الخاصه بيه، فبالتالي بعد كده يقدر يكمل الخطه دي او العمليه دي وهنا بيجي دور الدكتور زي ما قلت لحضرتك برضه ان هو يقدر يتاكد فعلا ان الحاجات اللي طالعه من الاي اي دي مظبوطه تماما، لان
3: انا القرار هيبقى صح ولا لا، لان دي حياه انسان.
4: بالظبط، بالذات في المجال الطبي لازم ان الدكتور يكون موجود. فالاي اي مش هيستبدل الدكتور تماما، هو بالعكس هو بس بيساعده وبيسهل عليه وبيوفر له وقته.
3: عارفه يا علي، هي دي الجمله اللي انا مستنيه اسمعها منك، ان الذكاء الاصطناعي او الاي اي مش هنستبدله بالدكتور. دي اللي انا عايز اسمعها منك، لان في ناس بيختلط عليها الامر شويه ان احنا هنقدر نستغنى عن العامل البشري بالاي اي. فانا كنت مستنيه اسمع منك ان انا انا هساعد الدكتور في القرار، بس القرار النهائي للدكتور طبيب الجراح، صح كده؟
4: بالظبط، لان دي حاجه
3: ثانيه. انت اكتر تحدي واجهتوه ايه في المشروع بتاعكم؟
4: الحقيقة التحدي يعني على مدار سنة كاملة في تنفيذ المشروع ده يعني مرينا بتحديات مختلفة كتير، من ضمنها أننا أصلا نتعلم الأدوات اللي احنا محتاجينها عشان ننفذ المشروع بتاعنا، خصوصا أن المصادر يعني أو الريسورسز دلوقتي المشروع بتاعنا أو في المجال بتاعه مش كتير قوي، يعني مش منتشرة. فبالتالي نعمل حاجة من أول وجديد، محتاجين أننا الحاجة دي نذاكرها كويس، نفهمها بتاعتها. بجانب طبعا ان بيبقى فيه من المشاريع الكليه الاخرى والتاسكات والتسليمات بتاعتنا، وكمان مشاركتنا في المسابقه كانت يعتبر تاسكات تانية فبتاخد مننا وقت ومجهود. يعني
3: طبعا الفوز بالمركز الاول خطوه مهمه جدا جدا، وطبعا بنبارك لك عليها، بس الخطوه الجايه ايه؟
4: بارك في حضرتك. ان شاء الله من خطواتنا الجايه، احنا كان التعاون الاساسي اصلا بين قسم الهندسه الحيويه الطبيه كممثل اكاديمي وبين الصناعه متمثل في شركه استوت ايميجنج اللي هي تعتبر كانت مشرفه علينا يعني في المشروع. كان

0: اه بالظبط، احنا محتاج ناخد زي فيدباك على طول من الدكاتره، نعرف منهم تمام ايه اللي محتاجينه اكتر عشان نطوره، مش بنقف لحد هنا.
1: الو،
0: ايوه ما حضرتك سامعني؟
1: اه، بتاخد فيدباك من الدكاتره علشان تبدا تطور في المشروع او تبقى ابديتنج دايما مع الحالات اللي بتبقى موجوده عند الدكاتره. انا سمعت صح؟
0: بالظبط كده، بالظبط كده. اه
1: بحييك وبشكرك ان انت كنت موجود معايا النهارده، وببارك لكم على المركز الاول، والحقيقه انا فخوره بيكم جدا جدا جدا. الباش مهندس علي يونس، نورتني والف شكر ليك.
0: شكرا جدا لحضرتك.
1: ميرسي يا فندم. الواحد بيفرح لما يلاقي شباب ما شاء الله ما شاء الله، انا ماسكه الخشب اهو زي الورد، بيعملوا حاجات مهمه. يعني انا وانا بتناقش معاه انا كنت خايفه الحقيقه، موضوع القلب والشريان الاورطي والموضوع كبير جدا، بس احنا اولادنا شاطرين وعندنا الشباب المصري عبقري يعني، بحييهم ويا رب كده من جديد لجديد. احنا مكملين معاكم برنامج ايه الجديد، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: ملوك الكورة مع محمود الفقي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
2: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
0: حدث
2: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
2: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
2: قضية فنية رياضية
0: سياسة
3: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
2: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. النهاردة معايا ضيفة يعني عايزين نقولها خطوة عزيزة طبعا بطلة. موضوع حلقتنا النهاردة كان ازاي ان احنا بنتحط في مواقف صعبة وبنعرف نحولها لمنحة جميلة نفيد الناس حوالينا نستفيد منها نعرف نتخطاها. فضيفتي النهاردة أستاذة أسماء أحمد بطلة، عندها بنت جميلة اسمها فريدة. فريدة الحياة ولدت بنت طبيعية جدا، سنة والتانية نقدر نقول، وهي عندها سنتين وبتتحرك وطبيعية جدا ما فيهاش أي حاجة. بدأ الموضوع يبقى فيه بطء إلى نوعا ما، وبدأ يبقى فيه متلازمة اسمها ريت. فأستاذة أسماء تخطت كل ده، وقفت جنب بنتها وفريدة زي القمر، هنزل لكم صورتها على فكرة، وقدرت إن هي توعي الناس من المتلازمة دي علشان تساعد بنتها وتساعد نفسها. بنرحب بيكي أستاذة أسماء، منوراني.
3: نورك وشكرا بجد على الفرصة الحلوة دي.
2: ده شرفتينا.
3: ده مشرف.
2: عايزاكي تحكي لي كده وعلى مهلك خالص، الموضوع جه ازاي؟
3: ولا اي حاجة. فريدة الحمد لله هي مولودة بنوتة طبيعية، تطورها كان طبيعي جدا زي اي طفل طبيعي لغاية جات عند سنة السنتين.
2: بدأت إيه فريدة عندها كم سنة دلوقتي؟
3: دلوقتي عندها 6 سنين.
2: جات
3: عند سنة السنتين أنا بدأت ألاحظ تغيرات في فريدة. وبصراحة الأول أنا ما لاحظتش، أنا كانت هي يعني أنا نزلتها نيرسري ونزلت نيرسري زي أي طفل. هناك في النيرسري بدأوا يلاحظوا إن هي ما بقتش عايزة تتفاعل مع الأطفال في سنها. أنا بدأت أشوف في البيت فعلا هل هي فريدة إيه اللي حصل. بدأت فعلا هي قاعدة على الأرض ما بتعملش أي حاجة خالص، مش عايزة عندها لها.
2: في خلال السنتين كانت بتتحرك عادي جدا وكويسة، تعلمت المشي في معادها.
3: هي ما كانتش بتمشي لوحدها، بس كانت بتتسند على أساس البيت. يعني على أي حاجة تتسند.
2: هو سنتين بيبقى كده.
3: هم عشان كانوا بيقولوا لي ساعتها إن هي عشان سننت بدري فممكن عايزة تتأخر شوية في المشي.
2: في المشي
3: بالظبط. بس بدأت فعلا أشوف إن هي قاعدة على الأرض مش عايزة تلعب، مش عايزة تنتبه، مش عايزة تتكلم، قاعدة كده لكنها محبوسة مش قادرة تعمل أي حاجة. شوية شوية بدأت ألاحظ إن هي ما بقتش تلعب بألعبها، مش عايزة تستخدم إيديها نهائي. يعني حوار الإيد دي ولا بناكل ولا بنشرب ولا أي حاجة خالص. أنا بصراحة اتخضيت، فأنا خدتها ورحت لدكتور الأطفال بتاعها. قلت يا دكتور فريدة بيحصل معها 1 2 3 4. قالي طب بصي أول حاجة هنعملها خالص إن احنا نعمل رنين على المخ نطمن نشوف المخ سليم أو في حاجة أو كده. بالفعل أنا حجزت ورحت عملت لها رنين على المخ، الرنين طلع سليم ما فيهوش اي حاجه. رجعت له تاني قلت له دكتور الرنين طلع سليم، انا هعمل ايه؟ البنت بدات ان هي ما بتنتبهش خالص، بندهلها ما بتبصيش ما بتتكلمش ولا اي حاجه. قال لي طب بصي احنا محتاجين نروح لدكتور مخ واعصاب عشان نطمن اكتر. انا فعلا لفيت كتير قوي، رحت لدكاتره كتير جدا جدا جدا، كان كل دكتور تشخيص مختلف عن الدكتور اللي قبله. آخر دكتور ده بقى اللي كانت الصدمة بالنسبة لي، إن هو بيقول لي فريدة ما بتشوفش بعينيها. قلت له يعني إيه فريدة ما بتشوفش؟ يعني فريدة عينيها ملونة. فهو قال لي ممكن يكون عيونها دي فيها مرض والبنت زي في ضبابية أو في حاجة في عينيها.
2: طب هو حدد ده إزاي؟ شخص التشخيص ده بناء على إيه؟
3: لما شاف عينيها إن هي لونها لبني
2: بس. فدي تبقى ما بتشوفش. طب تخطيتي الموضوع ده ازاي؟ بس اكيد انتي بتبقي عارفة
3: طبعاً.
2: احنا في حاجات كده في علاقة بيننا وبين ولادنا. بنبقى عارفين شايفني سامعني
3: طبعاً.
2: يعني
3: انا كان عندي سمع، قلتله لا البنت بتشوفني، البنت بتشوف التلفزيون. مش مركزة معي، بس لما التلفزيون بيفتح هي مركزة. فلا بنتي بتشوف. قال لي طب احنا لازم نعمل فحوصات. سبت بقى كل التشخيصات اللي قال لي هو توحد
2: طبعا مش مهم اي حاجه.
3: لا ازاي بنتي ما بتشوفش؟ طبعا احنا اتجهت بقى لحوار العيون دي، وفضلت بقى لفه كبيره، وتخش تتخدر وتخش حاجات كانت بجد كان لفه عليها يا حبيبتي، وان هي تتخدر في السن ده. الحمد لله طلع كل حاجه سليمه، مفيش اي حاجه، عينيها سليمه الحمد لله. رجعت تاني للدكتور الأطفال بتاعها. طيب يا دكتور أنا بقالي شهرين بلف وانا خلاص انا تعبت ومش عارفه بنتي عندها ايه. كانت فريده بقى خلاص فقدت كل حاجه مشي, وان هي تزحف, ان هي حتى كانت بتنده عليا بتتكلم تنده على ماما.
2: معلش انا اسفه, انا عارفه ان هي تفاصيل بايخه وسخيفه وانا ام وحاسه بيكي جدا. هي فجاه بقت ما بتتحركش
3: خالص
2: وما فيش, ما بتتنبهش لاي صوت لاي حاجه, ما فيش
3: خالص ولا اي حاجه. رجعت له تاني قال لي طب انا هوديك الدكتور مخ واعصاب, هو عارفها شطوره. قلت له خلاص تمام يا دكتور. فعلا انا رحت للدكتوره اللي هو وداني اليها. اول ما دخلت هي فريده بتعمل حركه لا اراديه بايديها كده, بتسقف لجوه, تفضل تسقف كده. انا اول ما دخلت عليها الاوضه بفريده, هي عرفت فريده عندها ايه. بس لما شافت فريده قبل ما تكشف وتتكلم وتسمعني كل حاجه, قالت لي بصي احنا اول حاجه انا محتاجه تعملي لي تحليل الجينات. قلت لها يعني ايه, احنا ما عندناش حد في العيله الحمد لله عنده اي مرض وراثي او اي حاجه, احنا كلنا من هنا ومن هنا الحمد لله سلام. قالت لي بس نعمل بس تحليل الجيناتك نطمن اكتر. قلت لها خلاص تمام, اعمله فين؟ هي وجهتني ان انا اروح اعمله في مركز القومي للبحوث. رحت عملته, هو للاسف بيقعد شهر قبل ما يطلع.
2: شهر انت مستنيه تشوفي فيه ايه؟
3: هو انا طبعا قبل ما امشي عندها
2: زي عليكي بطله, انت بطله والله.
3: لا بس انا طبعا ما زرتش الدكتور. انا قبل ما امشي فضلت اقول لها طب قولي عندها ايه. انا فضلت بجد زي لا انا هعرف يعني هعرف, حتى لو هتبقى صدمه انا عايزه اعرف. بس فعلا هي قالت لي بصي انا شاكه ان هي عندها متلازمه ربط, بس نطمن اكتر بتحليل الجيناتك. يعني ايه متلازمه ربط دي؟ انا عمري ما سمعت حاجه زي كده. قالت لي طب بصي خلينا بس نعمل التحليل وبعد كده نبقى نطمن. قلت لها خلاص تمام. رحت فعلا بالفعل حجزنا ورحنا عملنا التحليل. استنيت شهر انا بدور وبشوف بعمل سيرش ايه متلازمه ربط دي. انا عمري ما سمعت حاجه زي كده, عمري بجد.
2: انا اول مره اسمع
3: ده, كانت وانا كنت اول مره في حياتي اسمع يعني ايه متلازمه ربط. فضلت اعمل سيرش, فضلت ادور على الفيسبوك لو في حد زيي او اسمع بس اعرف ايه متلازمه ربط وهعيش بقى ازاي انا وفريده وحياتنا هتبقى عامله ازاي. بالفعل لقيت جروب مصري انه لامم كل الامهات اللي عندهم بنات متلازمه ربط. بدات اسال قولوا لي ايه متلازمه ربط دي, انا لسه اول تحليل بتاع فريده ما طلعش بس انا عايزه اعرف. عرفت بقى ايه متلازمه ربط دي, كانت صدمه بقى كبيره جدا جدا جدا جدا. متلازمه ربط هي طفره جينيه مش بسبب, هي طفره من عند ربنا
2: وملهاش اي علاقه بالوراثه
3: خالص خالص خالص, ولا وراثه ولا شاشات زي ما بيتقال ولا حسد ولا اي حاجه, عشان في حاجات كتير قوي بتجنن كده. سالت ان هي للاسف البنت بتفقد كل المهارات اللي اكتسبتها كلها. هي بتيجي للولاد بس بتبقى قليل عن البنات, يعني بتبقى
2: تيجي للبنات اكتر.
3: بتبقى نادر جدا. بس احنا معانا ولد, احنا معانا محمد مع البنات, هو الولد الوحيد اللي موجود مع البنات. ان هي البنت هتفقد كل المهارات اللي اكتسبتها, مفيش اي حاجه هنقدر نعمل, ما كانش لسه في علاجات. مش هنقدر نعمل اي حاجه غير ان احنا هنشتغل علاج طبيعي وعلاج وظيفي وعلاج حسي وعلاج مائي عشان نحافظ يعني على المهارات اللي هي يعني نحافظ عليها. او الحاجات اللي هي لسه موجوده فيها نحافظ عليها. طبعا هي كانت صدمه ان انا بنتي يعني ايه مش هتتكلم, يعني ايه مش هتمشي, يعني ايه مش هسمع صوتها تاني, ان يعني ايه بعد فتره هيجي لها مشاكل في الجهاز الهضمي, هيحصل امساك شديد. للاسف في بنات بيحصل لها كتم نفس, ما بتقدرش تتنفس, بتفضل بجامد وتكتم نفسها خالص, ممكن للاسف ما ترجعش تاني تقدر ان هي تتنفس. للاسف بياخدوها ويروحوا المستشفى يحطوها على اكسجين عشان تقدر تتنفس.
2: انتي محتاجه تراقبي بنتك 24 ساعه.
3: للاسف انا زي ما بيتقال كده انا ايديها ورجليها, هي ما بتعرفش تعمل اي حاجه خالص غير بيا, اكلها شربها ان هي تويلت, انا اغير لها ادويتها. احنا للاسف ما بتتكلمش, بس احنا لازم بقى يعني احنا بقينا
2: نتعايش.
3: هم ما بيتكلموش بس ليهم بجد نظره عيون, اللهم بارك, هم بيتكلموا بعيونهم.
2: لسه هاجي للخطوة دي في طريقة التواصل ما بينك وبين فريدة, بس هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. احنا لسه مكملين معاكم برنامج ايه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 19. حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 28، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 24. الغردقة نهارا 31، ليلا 23. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 37، ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: التسعين. هواها مصر. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد. ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري، وضيفتي اللي منوراني أستاذة أسماء أحمد. برحب بيكي مرة تانية والدة فريدة عشان تكلمنا أكتر عن متلازمة ريت. منوراني.
3: بنور حضرتك.
2: أنا عارفة أن التفاصيل صعبة وأنتي توترتي لأن الموضوع صعب، بس أنتي بتقدمي مسج حلوة قوي أن أنتي بتنصحي الناس اللي حواليكي، ومقدمة مبادرة كبيرة هنتكلم طبعا عنها. فإحنا مع بعض واحدة واحدة. إحنا فجأة بقت فريدة مفيش حركة خالص
3: للأسف،
2: ما بتتكلمش. فطريقة التواصل ما بينكو وما بين بعض بالعينين.
3: ايوه
2: صح، انا بقول كده عشان انا امي بالعينين. احكي لي بقى بتتواصلي معاها ازاي؟ هي جعانه، عطشانه، عايزه تعمل حاجه، زعلانه؟ احكي لي بقى عن التواصل ما بينك وما بينها.
3: احنا البنات الحمد لله بيفهموا جدا جدا جدا، عشان في ناس كتير قوي بتكتب لنا هم البنات ما بيفهموش او متلازمه ريت، عشان البنات بتفقد يعني ان هم بيتكلموش ان هم بيفهموش. للاسف لا، هم اللهم بارك بيفهموا جدا جدا واذكياء جدا جدا جدا. احنا تواصل بقى بالنسبه لنا او بقينا بنفهم البنات بنظره عيونهم، هم ليهم كده حاجه سبحان الله ربنا حاططهم فيهم. وقت مثلا ما فريده بتبقى جعانه انا ببقى عارفه خلاص من نظره عينيها ان هي جعانه، مثلا بعيوطة، بعصبيه شويه،
2: في نظره معينه انت بتبقي عارفه كأم لا دي جعانه،
3: عطشانه، محتاجه مثلا، تعبانه، عندها مغص، زهقانه، عايزه تخرج. ان هي مثلا رايحين التمرين، يعني احنا فريده طبعا احنا كل يوم بنروح التمرين بتاعتها ان هو التاهيل بتاعها. فريده وقت التمرين هي بتنام، بتعمل نفسها ان انا هنام، انا مش هقوم البس ومش هروح التمرين. فهم ما شاء الله اذكياء جدا، فاحنا بقينا خلاص في حركات كده بتحصل، عياطه معينه، ضحكه معينه، زمزقه معينه، خلاص احنا بقينا فاهمين البنات محتاجين.
2: طيب احكي لي بقى عن التدريب اللي بتروحه فريده، بيبقى عباره عن ايه؟
3: احنا بنروح علاج طبيعي وعلاج حسي وعلاج وظيفي وعلاج مائي. ده التأهيل بتاع البنات كلهم مش فريدة بس، ده عشان نحافظ عليهم. ان هو طبعا العلاج الطبيعي ان هو يرجعوا، في بنات ما كانتش بتمشي مشت بالعلاج الطبيعي، في بنات ما كانتش بتستخدم ايديهم لو حتى لثواني، بس احنا بالعلاج الوظيفي بقينا بنستخدم ايدينا حتى لو لثواني، بس ان احنا بنحافظ على عضلات جسمهم، على عضلات ايديهم، عشان ما يحصلهمش تيبس. وللاسف في بنات بعد فتره لو ما عملوش التأهيل ده بيحصل لهم انحناء في العمود الفقري. فدي بتبقى مشكله،
2: دي حاجه مهمه جدا،
3: بتأثر على التنفس كمان.
2: بجانب ان حضرتك قلتي ان في بنات اتحسن
3: كتير الحمد لله، يعني معظم البنات اللهم بارك اتحسنت، وفي بنات مشت، في بنات لسه ما مشتش لوحدها بس بتمشي بمساعده زي فريده. الحمد لله الحمد لله في تطور، لا في تطور كبير قوي احنا بنشوفه في جلسات التأهيل. فجلسات التأهيل مهمه جدا جدا جدا. طبعا غير كمان التأهيل لازم يبقى فيه دكاتره مخ واعصاب، دكتور أطفال، دكتور تغذية، دكتور جهاز هضمي، لازم برضو التخصصات دي تكون موجودة مع البنات عشان مهمة جدا جدا جدا.
2: طيب اللينك اللي فات حضرتك قلتي لي إن الإصابة بمتلازمة ريت عند البنات أكتر من الولاد، في تفسير علمي لده ولا
3: لا؟ يعني
2: ما حدش عارف ده، إنما البنات أكتر من الولاد،
3: أكتر من الولاد. بتسيب البنات من 10,000 بنت ل 15,000 بنت. الولاد كل مسلم، مش عايزة مش فاكرة قوي، بس هي بتبقى نادرة قوي قوي قوي لما تيجي الولد.
2: سبحان الله
3: سبحان الله فعلا.
2: طيب انت عاملة مبادرة حلوة قوي وبتنصحي أهالي المصابين بمتلازمة ريت، كلميني عنها أكتر، قولي لي مين معاكي وبتعملوا إيه بالظبط في المبادرة.
3: احنا من حوالي سنة، احنا 7 أمهات اللي عاملين الحملة، من حوالي سنة كده
2: بنوجه لهم التحية طبعا.
3: طبعا من حوالي سنة احنا فكرنا احنا ليه ما نتكلمش عن متلازمة ريت، ليه ما نشرحش ايه متلازمة ريت، ما نعرفش الناس ايه متلازمة ريت، عشان في طبعا أمهات كتير قوي قوي أطفالها متشخصة غلط، التشخيصات بتبقى غلط، مش عارفين، او في أمهات مش عارفين يعملوا ايه او يبدأوا منين. فاحنا فعلا بدأنا كل أم تعمل بيج لبنتها، بدأنا نطلع نقول ايه متلازمة رت، بدأنا احنا كأمات نطلع نعمل فيديوهات بنفسنا نعرف ايه متلازمة رت، بقينا نصور البنات في الجلسات بتاعتهم، بقينا نشوف الدكاترة بتوع البنات برضو ويتكلموا اكتر، نصور فيديوهات معاهم. فالحمد لله احنا صوتنا اتسمع. في عايز اقول لحضرتك ساعتها ان كان في امهات كتير قوي قوي قوي بناتهم كانوا متشخصين غلط، ويعني الحمد لله التوعية دي فرقت ان احنا عرفوا ان بناتهم عندهم متلازمة.
2: بدأنا دي رسالة جميلة ان انت بتفيدي الناس طبعاً من تجربتك.
3: كانت حاجة بجد الحمد لله كانت مهمة جدا. احنا اصلا ما كانش حد يسمع، ما كانش حد اصلا عرفنا، ما كانش حد عرفنا ان احنا موجودين هنا في مصر، ان احنا في حاجة اسمها متلازمة رت. الحمد لله صوتنا وصل، اتسمعنا، بقى في ناس عايزة تعمل معنا لقاءات وصحفيين كتبوا عننا وعن البنات. فاحنا بقالنا سنة بالضبط في الحملة اللي احنا عاملينها احنا والأمهات. صوتنا وصل الحمد لله في وزارة الصحة. بقينا
2: حد تواصل معاكي من وزارة الصحة؟
3: وروحنا كمان قعدنا معاهم هناك في الوزارة، وكمان بقينا نروح المؤتمرات بتاعت الأمراض النادرة، بقينا احنا الحمد لله بيدعونا ان احنا نروح نشارك كأمهات عنده بنات متلازمة رت ويشرحوا يعني ايه متلازمة رت. الحمد لله احنا من حوالي مش فاكرة بالظبط 4 شهور أو 3 شهور احنا بقى لينا وحدة رسمية للبنات، ان هي وحدة متلازمة رت في عين شمس التخصصي. دي وحدة للبنات بقى ليهم فايلات هناك، بقينا معروفين، بقينا الحمد لله معترفين بينا في مصر ان احنا موجودين. يعني ما شاء الله بجد عايزة أشكر بجد وزارة الصحة إن هي مساعدانا كتير قوي قوي قوي، وبتساعد البنات في حاجات كتير كانتش موجودة. إحنا بس في حاجة بسيطة قوي، إحنا فاضل حاجة واحدة بس إحنا محتاجينها. إن إحنا للأسف في التعليم هنا في مصر ما يعرفوش يتعاملوا مع البنات، عشان إحنا زي ما حضرتك قلنا إن البنات للأسف ما بيتكلموش. ففي أجهزة كتير قوي، أجهزة التواصل دي بتساعد البنات ان هم نفهم اكتر هم محتاجين ايه، ان هم يدرسوا برا مصر. في جهاز كده اسمه توبي، ده انا مش عارفه اشرحه قوي، بس هو الجهاز ده بيساعد البنات نعرف هم محتاجين ايه، بيتعلموا من عليه كل حاجه. فاحنا محتاجين يكون هنا مهتمين شويه ان احنا البنات تخش مدرسه وان هي تتعلم، وان هي
2: يعني الاجهزه دي هتعلم البنات، يعني هتساعدهم في مهاراتهم ان هم يبقى ليهم شق تعليم.
3: هو جهاز كده حضرتك بيتبرمج على نظره عين كل بنت، وزي بيعلموه زي اي طفل، بيعلموه مثلا دي مثلا فاكهه، دي خضار، دي ارقام، بس هم يعني البنت بتبص على الجهاز تقول هي محتاجه ايه.
2: الاجهزه دي موجوده فين؟
3: امريكا.
2: فأنتي بتطلبي ان الاجهزه دي تكون موجوده في مصر عشان تساعد اطفال متلازمه
3: رت. نفسي بجد يكون لينا تعليم،
2: يا رب صوتنا يوصل ونقدر نساعد الولاد بحاجه كبيره زي دي، لان الشق التعليمي مهم جدا. لسه كنت هسالك قبل ما تقولي اخبار التعليم ايه، فان شاء الله يكون في جديد
3: يا رب.
2: واحنا لسه مكملين معاكي، هنروح بس الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في برنامج ايه الجديد على راديو 90 هواها مصري.
0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة عريق.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. ضيفتي اللي منوراني وبجدد التحية بيها أستاذة أسماء أحمد، صاحبة مبادرة ريت ووالدة فريدة. بالرحب بيكي مرة تانية.
3: أهلا بحضرتك.
2: عايزاكي كده تقولي رسالة لكل أسرة عندها طفل مصاب بمتلازمة ريت.
3: أنا قبل ما أقول حاجة، أنا بس في أمل دلوقتي الحمد لله، عشان برضو كل أم لو لسه بتكتشف مرض بنتها أو ابنها تعرف أن الحمد لله بقى في أمل. إحنا كان فيه في 2023 دواء شرب نزل، بس الدواء ده بيقلل أعراض مش بيشفي 100%. ودلوقتي الحمد لله بقى فيه كذا شركة شغالين على الجين ثيرابي، حقنة جينية. إن الحمد لله يعني إحنا أملنا في الشركتين اللي شغالين على الحقنة الجينية دي إن شاء الله إن شاء الله بتتاخد مرة واحدة، إن البنات ياخدوها إن شاء الله وترجع تاني طبيعية.
2: دي موجودة في مصر؟
3: لا للأسف، هي لسه في الكلينيكال ترايلز، يعني هي لسه في التجارب، في آخر مرحلة في التجارب، بس ما شاء الله جايبة نتائج.
2: أنت متابعة العالم كله؟
3: أنا طبعا كل حاجة.
2: يعني جهاز تعليمي في أمريكا وحقنة موجودة فين؟
3: إحنا في أمريكا برضو.
2: كل حاجة في أمريكا. أنت متابعة كل حاجة.
3: بالفعل إحنا كنا بنتابع ونبعت لهم إيميلات، ودخلنا معاهم كذا مرة على الجيميل فيديو زوم، يعني زوم ميتنج، ان احنا نتكلم معاهم ونقول لهم ان احنا موجودين هنا في مصر، ان احنا محتاجين احنا كمان نتحط من ضمن الناس اللي ياخدوا الجين ثيرابي ان شاء الله. فاحنا
2: في كل حاجه ترايلز عليها، لسه في محاولات
3: في اخر مرحله، هم بيقولوا في النص الثاني 2027. فاحنا املنا ان شاء الله،
2: خلاص احنا داخلين على 27.
3: فاحنا ان شاء الله املنا لكل الامهات بجد، ما تفقديش الامل. احنا معانا ملائكه في البيت، يعني احنا ربنا بجد يعني بيحبنا لدرجه ان مدينا
2: طبعا
3: ملاك في البيت. فانتي ما تقوليش،
2: وهي بختها بيكي.
3: والله انا اللي بختي.
2: لا والله بجد انت ام عظيمه وبالك طويل، ويعني مع الاسف انا بقابل امهات كتير لا بيبقى الموضوع بالنسبه لها، انت بتكلمي بتضحكي واخده الموضوع، يعني
3: انت عارفه ان احنا
2: في ناس الياس بيدمرها، وساعات بيبقى غصب عنها، او بتحس ان خلاص دي نهايه الدنيا، او انا ليه يبقى عندي طفل كده. لا انت جميله، يعني هي بختها بيك. ان شاء الله تخف وتبقى زي الفل وتكبر كده، وتشكرك على كل حاجه حلوه انت عملتها لها.
3: والله يعني اقول لحضرتك ان احنا بنحس ان هم يعني بيقولوا احنا اللي سندنهم، لا هم اللي سندنا، وهم بجد لما بنبقى متضايقين او زعلانين احنا البصه في وشهم
2: طبعا
3: مش قادره اوصف لك، يعني هي بجد ملاك، يعني ربنا بجد بيحبنا اللي هو لدرجه سايب لي ملاك في البيت. فبجد ما تفقديش الامل، كملي جلساتها، الجلسات مهمه قوي حتى لو مش حاسه.
2: انا عايزه حضرتك بقى تقول لهم ايه خطوات سريعه كده لكل حد بيسمعنا عنده طفل مصاب ريت. اول حاجه، تاني حاجه
3: طبعا، اول حاجه خدي وقتك في الزعل طبعا، وعيطي وقولي يعني ان حاجه احنا في الاول مش رضا، احنا راضيين، بس لو عارفه اللي هو بنبقى صعب علينا ان احنا شفنا بناتنا بيتكلموا ويتحركوا ومره واحده فقدوا كل حاجه. خدي وقتك في الزعل، بس انت لازم تقومي عشانها، بنتك محتاجاكي، ان انت اللي هتشيليها في كل حاجه، انت ايديها بجد ورجليها في كل حاجه. جلساتها لازم مهمه، لازم الجسم تقوليش ان انا مش شايفه تحسن، لا انت بعد فتره هتلاقي تحسن، سنه سنتين 10، بس هتلاقي تحسن، هتلاقي ربنا بيرضيكي.
2: والعلاج الطبيعي
3: مهم طبعا، التاهيل طبعًا. اهم حاجه ما ينفعش نوقف العلاج الطبيعي. فدي بجد رسالتي للامهات، يعني اهم حاجه التاهيل.
2: استاذه اسماء نورتيني وشرفتيني، والف سلام على فريده، واحنا عندنا امل ان فريده تتعلم
3: طبعًا
2: وتتعالج
3: طبعًا
2: وتبقى معانا.
3: انا بشكر حضرتك جدا جدا على الفرصه الجميله دي.
2: نورتيني.
3: شكرا لحضرتك.
2: خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هوا مصري. أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الحد من 9 ل 11.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب في ختام زيارته لإندونيسيا عن التطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين. مصر وإندونيسيا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون وتكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وزير الخارجية يصل تايلاند في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 30 عاما. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيرته اليمنية مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الصعيد الإقليمي. دول المجموعة الرباعية مصر والسعودية وباكستان وتركيا يدينون بأشد العبارات الهجمات العدائية لميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. جامعة الدول العربية تؤكد دعمها للمملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي. اقتصاديا، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعلن مواصلة تطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال التوسع في المزارع الانتاجية وتطوير منظومة الرعاية البيطرية. رياضيا، الأهلي يفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في لقاء القمة رقم 133 ضمن مباريات الدور الممتاز لكرة القدم. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم. برنامجنا اللي بنتشرف إن احنا بنتكلم ويا حضراتكم الساعة 11 مساء وكم دقيقة تقريبا، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل لاستعراض أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا عزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد أن أنا أكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنطلع حضراتكم بعناوين سريعة لملفاتنا اللي احنا هنستعرضها إن شاء الله مع حضراتكم النهاردة بالتفصيل. الملف الأول هيكون يعني استعراض لأهم المحطات يعني اللي خضها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجولة الأسيوية النهاردة. تفاصيل المحطة الثالثة في جولة الرئيس النهاردة اللي كانت في إندونيسيا. هنستمع كمان إلى مقطع من كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإندونيسي، وهنتعرف كمان على تعليق محلل سياسي حول تحركات الدبلوماسية الرئاسية المصرية في الدول الأسيوية. أما في ملفنا الصحفي اللي بنتابع من خلاله جديد الإصدارات الصحفية، هنتعرف على أهم ما جاء في العدد الجديد من مجلة روزي اليوسف. أما اللي انتبعنا بشكل يومي في آخر اليوم، بنحاول إن احنا نروح مع حضراتكم كل يوم إلى محافظة علشان نعرف آخر أخبار المحافظة، الخدمات، المشروعات التنموية اللي بيتم افتتاحها في كل محافظة اللي بتعود بالنفع بالتأكيد على أبناء هذه المحافظة. عشان كده النهاردة قررنا إن احنا نخصص دقايق من حلقتنا ونروح مع حضراتكم لمحافظة الشرقية علشان نعرف آخر أخبار هذه المحافظة والقافلة الطبية المجانية في قرية الإخلالية، وأهم ما جاء فيها من تخصصات طبية، ويا ترى كيف استفاد بالفعل أهالي هذه المحافظة من كل هذه المشروعات التنموية. أما في الملف الرياضي، لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة رقم 133 اللي جمعت الأهلي والزمالك النهاردة الساعة 8 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، والنتيجة اللي تابعناها قبل دقائق من الآن، الأهلي فاز على الزمالك بهدفين نظيفين في هذا اللقاء، لقاء القمة 133 ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. هنحلل أحداث هذه المباراة اللي بدأت الساعة 8 مساء من مساء هذا اليوم، وهنقرب أكتر حول تفاصيل المباراة وأهم ما جاء فيها من ربما بعض الكرات اللي تم تحقيقها وكمان اللي خرجت في الدقائق المختلفة على مدار الشوطين من هذه المباراة. النهاردة كمان السيد الرئيس وجه رسالة شكر في تدوينة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الاندونيسي على حفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي اللي السيد الرئيس النهاردة تم استقباله في اندونيسيا. هنتعرف على تفاصيل هذه الرسالة. وكمان وزير الصحة والسكان بيبحث مع وفد معهد أبحاث اقتصاديات الصحة الألماني علاج سرطانات الثدي، هنتعرف أكتر حول هذا الأمر، ولكن بعد هذا الفاصل نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: النهارده كان في لقاء ثنائي جمع الرئيس السيسي مع الرئيس الاندونيسي، وقبل هذا اللقاء الرسمي كان في اصطفاف شعبي من شعب اندونيسيا في الميادين والشوارع، يعني ترحيبا بالسيد الرئيس في هذه الزياره. كمان كان في اولويه خاصه لتعزيز التعاون الاقتصادي، وعلى الجانب الاخر بنتكلم على توافق في خطوره استمرار الصراعات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وبالطبع القضية الفلسطينية كانت حاضرة في مباحثات السيد الرئيس مع نظيره الإندونيسي، وكان هناك رسالة برفض تهجير الشعب الفلسطيني. دلوقتي بدعو حضراتكم ان احنا نستمع الى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه مع الرئيس الإندونيسي، وبعد هذه الكلمة نرجع ونستقبل ضيفنا الكريم علشان نفهم أكتر ما بين سطور وعناوين وتصريحات السيد الرئيس في هذه الكلمة.
1: عامة الرئيس رابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الشقيقة، السيدات والسادة، وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعرب في البداية عن بالغ اعتزازي بزيارة جمهورية إندونيسيا الشقيقة، وأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس برابو سوبيانتو على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. واسمح لي فخامة الرئيس مرة تانية أن أنا أتوجه بالتحية والتقدير والاعتزاز، وأقول للشعب الإندونيسي استقبالكم واصطفافكم في الميادين والشوارع كان إكراما كبيرا لنا ولمصر. واسمحوا لي أن أقول لكم أن أنتم أكرمتمونا، ونسأل الله العلي العظيم أن يكرمكم ويحفظكم ويحفظ بلادكم. أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير العميق لما تشهده العلاقات بين مصر وإندونيسيا من زخم متصاعد، ولا سيما في أعقاب زيارة فخامة الرئيس إلى مصر في أبريل 2025، والتي توجد بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما أتاح آفاق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتجمع مصر وإندونيسيا علاقات وروابط تاريخية وحضارية راسخة، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا وأقامت علاقات دبلوماسية معها عام 1947، كما وقفت الدولتان دوما جنبا إلى جنب دفاعا عن مصالح دول الجنوب، خاصة منذ مشاركة مصر في مؤتمر باندونج التاريخي الذي مثل النواة الأولى لحركة عدم الانحياز. واليوم تواصل الدولتان الاطلاع بدور مؤثر في دعم الأمن والاستقرار في محيطهما الإقليميين، مع الحرص على التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. السيدات والسادة، أكدت مباحثات اليوم مع فخامة الرئيس الإرادة المشتركة للبلدين لتحويل العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا إلى برامج ومشروعات تعاون ملموسة تتولى الجهات المعنية في البلدين متابعة تنفيذها. وفي هذا الإطار توافقنا على إعطاء أولوية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع مواصلة الجهود الرامية إلى إزالة أي عقبات قد تعترض تحقيق هذا الهدف. كما تناولت مباحثاتنا فرص التوسع في مشروعات التصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، حيث أكدت حرص مصر على تشجيع الشركات الأندونيسية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، انطلاقا من مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير وبوابة استراتيجية إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية. وبحثنا كذلك سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي باعتباره أحد أهم ركائز العلاقات التاريخية بين بلدينا، حيث رحبت باستمرار استقبال مصر سنويا للآلاف من أبناء وبنات إندونيسيا للدراسة في الأزهر الشريف ومختلف الجامعات المصرية، معربا عن حرصنا على أن نظل هذا التواصل العلمي والثقافي جسرا متينا

0: لتعزيز أواصر الإخوة والصداقة والتفاهم بين البلدين.
1: استمعنا إذن إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك اللي جمع سيادته مع الرئيس الإندونيسي في المحطة الثالثة والأخيرة في هذه الجولة الأسيوية اللي قام بها السيد الرئيس خلال الأيام الماضية. إذن رسائل عديدة أكد عليها السيد الرئيس في هذه الكلمة، وأيضا ملفات كانت مطروحة على طاولة النقاش والحوار في مباحثاته مع نظيره الإندونيسية. سنتعرف أكثر حول هذا الأمر، ولكن أرحب بضيفي الكريم اللي بينضم لنا على هوا الراديو 99 الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بك.
2: أهلا أستاذ إبراهيم، أحبك السادة مستمعين راديو 99.
1: أهلا بحضرتك. إذن في البداية يعني نبدأ من رسائل السيد الرئيس في هذه القمة المصرية الإندونيسية اليوم، واهتمام الرئيس النهاردة بتعزيز التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص في هذه المباحثات الثنائية.
2: طيب، في الجولة الأسيوية بصفة عامة الملف الاقتصادي حاضر بقوة ويتصدر المشهد. يمكن النهاردة في ختام الجولة اتضح تماما كيف تسوق مصر علامتها الوطنية الجديدة لدى دول العالم. مصر بتسوق نفسها كما تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار باعتبارها الحب أو النقطة المركزية اللي تستطيع من خلالها دول العالم الاستثمار، بالنظر إلى أن مصر هي بوابة للمنطقة العربية والمنطقة الإفريقية.
1: صحيح.
2: في السياق ده مؤكد أن الفريق العمل اللي كان بيصاحب فخامة الرئيس به العديد من قادة الأعمال ورجال الأعمال، والدولة المصرية بتهتم بتعميق هذا النوع من الشراكات المستقبلية الاطلاع بدور أكبر في عملية التنمية سواء في القارة الإفريقية أو في داخل جمهورية مصر العربية. الطموحات واضحة تماما أن خطط التعاون ستمتد إلى 2030. مصر بتستغل المدخل الاقتصادي من خلال خلق مصالح مشتركة مع كافة دول العالم للتأثير وزيادة التقدير وفعالية الدور المصري في القضايا الإقليمية والقضايا الدولية والمواقف التي تتبناها الدولة المصرية. وده أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية، أنك أنت عشان تستطيع أن تؤسس لفعالية في إقامة العلاقات السياسية لابد من الربط المصلحي من خلال زيادة وتفعيل المكون الاقتصادي في هذه العلاقات. بتزيد أهمية هذا المكون الاقتصادي لما بيرتبط بالدور الحضاري والدور التاريخي للدولة المصرية والمرتكز الديني بامتلاك مصر بفضل الله سبحانه وتعالى إلى مؤسسة الأزهر الشريف. وطبعا هذه المؤسسات تساهم سواء من خلال بعثتها أو من خلال ما تستقبلهم بعثات من طلاب جنوب شرق آسيا وبالتحديد من إندونيسيا ومن ماليزيا بفعالية الدور المصري، باعتبار أن دي واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
1: صحيح.
2: فلما بتربط المكونين دول مع بعض بنقدر نوصل إزاي مصر بتجعل الدول اللي فخامة الرئيس بيركز على التفاعل معها تتبنى المواقف المصرية، وده منعكس بالتأكيد على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للدولة المصرية والمنطقة العربية وباعتبارها أم القضايا في هذا الإقليم وفقا للرؤية المصرية. لذلك بينعكس في شرح الموقف المصري من قضية المياه باعتبار أن المياه خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، وأن الدولة المصرية لا تعني بالخط الأحمر أنها تنهج منهج القوة، ولكنها تنهج منهج يقوم على تفعيل كل القدرات وكل العلاقات من أجل تحقيق التنمية لصالح كل شعوب منطقة حوض النيل ولصالح كل شعوب القارة الإفريقية. ومن المنطلق ده برضو مصر بتستعرض رؤيتها لما يحدث في القرن الإفريقي من إشكاليات، وبتنطلق مصر إلى استعراض القضايا الإقليمية وموقفها من الحفاظ على السيادة الوطنية للدول العربية، وده اللي لقى ترحيب جدا من القيادة الإندونيسية، ويمكن انعكس في الإشادة باستراتيجية الاتزان الاستراتيجي أو سياسة الاتزان الاستراتيجي اللي بتدهجها الدولة المصرية، وبانت ملامحها تماما خلال السنوات الأخيرة، وثبتت صحة وجهة نظر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني هذه المواقف الشريفة للدولة المصرية منذ أن تولى سيادته صدر الحكم. إذن أنت بتتحدث عن أنك لا تتجه إلى تبني أو التأثير سياسيا بحكم ثقة للدولة المصرية وامتلاكها لرؤية فقط، ولكن بتربط ده بالمصالح الاقتصادية بما يعزز من قدرة الدولة المصرية على تفعيل دورها مع هذه الدول التي ندخل معها في شراكة.
1: أستاذنا العزيز أحمد ناجي أمحر، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا يا أستاذ.
1: شكرا لك. بعد الفاصل نرجع ونكمل مع حضرتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصر.

كمان من تقاريرنا النهاردة في آخر اليوم، واستكمالا لزيارة السيد الرئيس في إندونيسيا، في رسالة باللغتين العربية والإنجليزية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: في ختام زيارتي إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. أكد كمان الرئيس بمواقع التواصل الاجتماعي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة اللي بتجمع البلدين، والتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة ما بين مصر وإندونيسيا على مستوى الطموحات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في كافة المجالات.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، وفي العدد الجديد من مجلة روزل يوسف بنتكلم عن التحقيقات والتقارير المحلية والإقليمية والدولية. الأسبوع الماضي شهد نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وده بيجي بالتأكيد مع الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973. خلونا نتكلم أكتر حول هذا الأمر، وترى الجديد اللي يعني تم استعراضه في العدد الجديد من مجلة روزل يوسف. ولكن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روزل يوسف. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين، ومرة ثانية بجدد شكري على هذه المساحة لاستعراض محتوى المحتوى الأسبوعي لمجلة روزل يوسف عبر منصة راديو 90 وبرنامج حضرتك.
1: أهلا وسهلا، ده شرف لينا بالتأكيد. أستاذ أحمد، نبدأ إيه رأيك نبدأ بالتأكيد بتفاصيل التغطية اللي حضرتكم قدمتوها بزيارة الرئيس السيسي للجولة الأسيوية وقمم العالمين الإفريقية اللي كانت الأيام والأسابيع الماضية. أبرز العناوين اللي حضرتكم عنونتوا بيها هذه الأنشطة الرئاسية.
2: بالتأكيد يا صورين، كما ذكرت الحقيقة نشاط رئاسي يستحق أن نتوقف أمامه وأن نوثقه للتاريخ، لأنه نشاط مكثف لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابعناه الأسبوع الماضي، بداية من افتتاح منتدى العالمين أفريقيا والفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي استضافتها مدينة العالمين الجديدة، ثم وفي أجواء الاحتفال بذكرى انتصارات 7 أكتوبر وعيد النصر 53، أيضا بدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة خارجية إلى دول شرق آسيا تضمنت 3 دول. بالتأكيد هذا النشاط كان يجب أن نتوقف أمامه وأن نوثقه، وهو من هذا المنطلق يأتي الملف الرئيسي دي عدد المجلة هذا الأسبوع تحت عنوان الاتزان الاقتصادي. والاتزان الاقتصادي الحقيقة هو معنى يمكن السيد الرئيس أشار إليه في منتدى العالمين أفريقيا، بأن في ظل التحديات وتداعيات الحروب والصراعات والاضطرابات التي تشهد المنطقة والعالم أثرت اقتصاديا على سلاسل الإمداد وأثرت على كل لها تداعيات اقتصادية. لذلك هو يمكن الأستاذ الرئيس استخدم هذا المصطلح بأن هذه التحديات يعني هذه فرضت ترابط عضوي ما بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي، وبالتالي كانت الأجندة الاقتصادية تتصدر أجندة السيد الرئيس على مدار الأسبوع سواء في المحيط القاري أو حتى في الجولات الأسيوية، وتحت ما يسمى الاتزان أو التنوع الاقتصادي أو تنوع الشراكات الاقتصادية، لأن هذه التحديات لا تستطيع دولة واحدة أن تواجهها إلا عبر شراكات وتعزيز الشراكات مع مختلف أنحاء العالم. من هذا المنطلق هذه الفلسفة التي رأيناها ووثقنا من خلالها الملف الرئيسي. الأمر الثاني، أيادي مصر البيضاء في قارة أفريقيا، لأن مصر تمتلك الحقيقة جهود كبيرة جدا من أجل تحقيق التكامل والاندماج القاري، وهذا أيضا ملف كبير، ملف رئيسي من الملفات الرئيسية التي في هذا العالم. من الملفات الرئيسية طبعا ملف سنوات البناء والإنجاز على مدى أكثر من 12 سنة، ماذا تغير من حياة المصريين من مشروعات نفذتها الدولة، وده ملف يمكن بنستحضره طبعا ما قبل فعاليات منتدى مصر الذي سيحدث الأسبوع المقبل، ولكن الحقيقة ما استوقفنا من أمامه فيه هو أهم القطاعات أو أبرز القطاعات التي تبوس حياة المواطن بشكل مباشر وحاجة شكل تغيير. والحقيقة هناك العديد من المشروعات بهذا الشكل، يعني بداية من تطوير العشوائيات والقضاء على المناطق العشوائية والخطرة، القضاء على فيروس في أيضا حياة كريمة وغيرها من المشروعات التي مست حياة المواطن بشكل مباشر وغيرت من وكانت هناك نقلة وطفرة في أثر إيجابي في حياة المواطن، وثقناها بشهادات من المواطنين أنفسهم. وبالتالي من الملفات المهمة أيضا نواصل التوعية من خطر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي تحركات هذا التنظيم الخارجية بملف مستمر يمكن للشهر الرابع على التوالي، بنواصل هذه التوعية من أجل التوعية من مخاطر اللجان التي تستهدف الرأي العام عبر منصات السوشيال ميديا للأسف من الخارج لجان تنظيم الإخوان، والتي تروج أكاذيب وشعاعات ضد الدولة المصرية، ونوعي ونقوم بدورنا للتوعية من بهذا الأمر. الأمر الآخر، بنواصل احتفالنا يعني ذكرى النصر في 6 أكتوبر، ونقدم تهنئة أو يعني إطلالة بشكل عن بطولات القوات الجوية مع ذكرى الاحتفال بعيد القوات الجوية هذا الأسبوع 14 أكتوبر، وتحديدا ملحمة المنصورة الجوية، واحدة من أكبر الملاحم الاشتباك أو القوات الجوية في العالم، والتي حققت فيها قواتنا الجوية طفرة كبيرة جدا. القمة رياضيا، القمة بين الأهلي والزمالك كان ملف برضه من الملفات الرئيسية الحاضرة. الخلاصة إن كما هي مجلة روز اليوسف هي تقدم وجبة لكل الملفات الأسبوع داخلية وخارجية، وأيضا التي تهم المواطن وخدمية، كل هذا وقت عميقة، كل ذلك وجبة بمقدمة عبر مجلة روز اليوسف العريقة التي نحتفل بمرور 101 عام على ذكرى صدورها.
1: كل سنة وانتم طيبين وكل خير وكل التوفيق يا رب ان شاء الله والنجاح، وانتبه مع حضرتك بإذن الله الجديد اللي دايما بتقدموه في روز اليوسف. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات يا أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا
1: لك. شكرا لك. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة من آخر اليوم. ودلوقتي يعني بنحاول كده بشكل يومي ان احنا نختار محافظة علشان نتكلم اكتر حول الاخبار الخدمية الموجودة في هذه المحافظة. عشان كده قررنا الدقيقة المقبلة نتكلم مع حضراتكم في محافظة الشرقية. محافظة الشرقية في خطوة طال انتظارها من الاهالي. المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية اعلن عن اعتماد الاحوزة العمرانية ل 13 عزبة بمركز فقوس. ده اللي هيتيح للمواطنين البدء في اجراءات استخراج تراخيص البنى وفقا لل قانون. هنتكلم اكتر حول هذا الامر وخدمات اخرى في محافظة الشرقية. ولكن ارحب بزميلنا الكاتب الصحفي محمد الجريتلي مراسل موقعنا الاخباري مبتدأ والراديو 90 90 في الشرقية. ابو حميد مساء الخير واهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير عليك يا ابراهيم وعلى كل مستمعي راديو 90 وان شاء الله يوم جميل على كل المستمعين.
1: علينا وعليك يا رب ان شاء الله. بشكرك. نبدا في البدايه، يا ترى الجديد في فقوس في محافظه الشرقيه ايه اللي تم الاعلان عنه للاهالي؟ كان مصدر ربما خبر ايجابي ليهم.
2: وصلوا اثار الاهالي فقوس بمحافظه الشرقيه اللي هي 13 عزبة تدخل الحوض العمراني وتفتح الباب أمام ترخيص البناء. طبعا في خطوة طال انتظارها من الأهالي أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اعتماد الأحوزة العمرانية ل 13 عزبة بمركز فقوس، بما يتيح للمواطنين البدء في إجراءات استخراج ترخيص البناء وفقا للقانون داخل هذه العزب اللي هي دخلت في الحوض العمراني. أكد المهندس حازم الأشموني أن القرار يسهم في تنظيم البناء والتوسع العمراني ويمهد لتحديد مواقع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، بما يلبي احتياجات المواطنين داخل هذا المركز اللي هو مركز فقوس وال 13 عزبة بالأخص. وشملت العزب المعتمدة مناطق تابعة للقرى كفر الأشطر والطويلة والجعافرة والخطارة وبني سريد ومنشأة بنهان وسوادة وقنطير، مع استمرار العمل لاعتماد باقي العزب في المحافظة كلها.
1: طيب لو انتقلنا بالحديث من قرى فقوس للشرقية بصورة عامة، هل من خدمات طبية علاجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الشرقية قدمت خدمتها بالمجال للمواطنين كالعادة؟
2: بالفعل إبراهيم، حياة كريمة تتوالى خدمات طوافي الحياة كريمة بمحافظة الشرقية. طبعا احنا كل اسبوع لنا فاصلة بمحافظة الشرقية، ففي هذا الاسبوع حياة كريمة و100 يوم صحة تطلق قافلة طبية بالمجال لخدمة 1608 مريض وتحيل 5 حالات للجراحة. بالفعل طبعا من القافلة الطبية المجانية إلى أبواب الرعاية الصحية تواصل الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية. ففي قرية القرايلة في مدينة صنع الحجر نجحت قافلة طبية علاجية في تقديم خدمتها بالمجان ل 1608 مريض على مدار يومين، مع تحويل 5 حالات الى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحيه اللازمه. طبعا القافله جاءت ضمن المبادرتين الرئاسيتين حياه كريمه و100 يوم صحه، وضمت القافله 11 عياده في 10 تخصصات طبيه متنوعه، إلى جانب الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن السكر والضغط وصرف العلاج اللازم بالمجان. ولم تقتصر الجهود على تقديم العلاج، بل امتدت التوعية الصحية ونشر طاقة سلامة المرضى في التزامن مع استمرار حملة 365 يوم سلامة. وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشرقية استمرار جهود المديرية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 90 90 في الشرقية. شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات.
2: شكرا يا استاذ ابراهيم.
1: شكرا لك. بعد الفاصل مره تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات واخبار في حلقتنا الليله من برنامج اخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هوا مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: وفي آخر اليوم وقبل ختام حلقتنا النهاردة، يعني جماهير الكرة المصرية ما كانش فيه صوت بيعلو فوق صوت مباراة القمة رقم 133 اللي جمعت قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، واللي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين في هذه المباراة. نتعرف أكتر حول أهم ما جاء في هذه المباراة، قراءة تحليلية كالعادة، كما عودنا ضيفنا الكريم بينضمنا على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري، المحلل الرياضي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم. يا أستاذ عمرو مساء الخير وتحياتنا لحضرتك، أهلا بيك.
2: أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد ان اكون مع حضرتك ومستمعينك الكرام في كل مكان.
1: اهلا وسهلا، انا اسعد بالتاكيد، بقى لنا كتير ما اتكلمناش يا استاذ عمرو، لكن بنتكلم على مباراه مهمه جدا جمعت الاهلي والزمالك. تقريبا كده تعليقك على المباراة وإزاي بتشوف تأثير نتيجتها في جدول ترتيب الدوري؟
2: شوف، هو بالتأكيد الشكل على الدوري سلبي بالنسبة للزمالك وإيجابي بالنسبة للأهلي، وإن كان الأهلي هيظل ينتظر مباراة بيراميدز عشان في فارق بين الأهلي وبيراميدز نقطتين لصالح بيراميدز. في حال فوز بيراميدز غدا وهو الأقرب لأنه عنده جاهزية كبيرة جدا، عنده تقريبا فرقتين ونص بيراميدز وعنده قوائم من اللاعبين جيدين للغاية، بالتأكيد الزمالك بعد ما كان فارق عن المقدمة بنقطتين دلوقتي في حال استمرار بيراميدز في تحقيق الفوز والأهلي زي ما حال الفوز النهاردة، الزمالك بيتراجع بشكل كبير. وإن كان يعني أستاذ إبراهيم اسمح لي ان افضل ما في هذه المباراه جمهور الفريقين منذ بدايه المباراه وقبلها وحتى نهايتها، كان في روح
1: 40,000 متفرج للفريقين في استاد القاهره كانوا موجودين النهارده،
2: منظمين للغايه. الشكل حتى بالكاميرا الدرون اللي فوق مديان شكل شيك جدا ومحترم للغايه. الدخلات اللي عملها وبخاصة جمهور الزمالك كانت دخلة محترمة جدا ومتواكبة مع انتصارات اكتوبر، وده بيدل لك واسعدني واسلك صدري ان ثقافة الجماهير في الكرة مرتبطة بالوطن بالشكل ده. ما بعدش جمهور النادي الاهلي عن الدخلات اللطيفة، ولكنها كانت دخلة متخصصة في اثبات ان الاهلي هو نادي القرض. لما تيجي تشوف بقى بعد تحقيق الأهلي تقدم 1-0 في الشوط الأول و2-0 في الشوط الثاني، إن جمهور الأهلي ظل على طبعا تشجيعه اللي هو متوقع لفرقته، وجمهور الزمالك بالرغم إن البعض ترك الملعب في آخر 7-8 دقايق، ولكن الغالبية الأكبر فضلت مستمرة وبتدعم لاعبتها لأن هم عارفين الضغوطات اللي موجودة كبيرة جدا. تصريحات المدربين في منتهى السرعة بعد المباراة كشفت لك عن ايه الاوراق وليه المباراه ادت لهذه النتيجه. ان كابتن معتمد جمال قال لك احنا كنا باحثين عن الخروج بالتعادل في الشوط الاول، ولكن الكره اللي حصل فيها توفيق كبير لمحمد هاني بتسديده وهو في مركز غير مركز تماما في وسط الميدان، وسدت كره ارتطمت باحد مدافعي الزمالك غيرت اتجاهها على المهدي سليمان، خرجت الأهلي متقدم 1-0. تحس ان هي بوظت الخطة بتاعت الشطرنج اللي كان عاملها معتمد جمال. وبالرغم من كده في الشوط الثاني الزمالك أدى بشكل قوي، الأهلي تراجع عشان الحفاظ على الهدف بتاعه، وبالرغم من الهجمات اللي جاية على الأهلي وتراجعه للدفاع لأن في هجمة برضو فيها توفيق كبير جدا قدر بين قرار اللاعب المغربي الجديد على النادي الأهلي ان هو يحرز هدف برضو في اخطاء غريبة من مدافع الزمالك. برضو ما بيشير لك الى ان قائمة الأهلي اللي بيقولوا عليها سكواتينج مليانة فعلا لاعبين، لاعبة الزمالك قليلين جدا، مش قليلين في الفنيات ولكن قليلين في العدد، تشعر ان هم اجهدوا بشكل كبير. ان معتمد جمال يعني انا عايز اقول لجمهور الزمالك اللي هو محترم جدا واداره الزمالك ان هو يشكر على اللي هو عامله حتى هذه اللحظه مع نادي الزمالك. وزي ما هو قال التركيز على البطوله الافريقيه لان عندهم مباراه مهمه جدا يوم الجمعه والاهلي في دوري الابطال والاهلي عنده يوم السبت
1: صحيح
2: الكونفدرالي.
1: بشكرك شكرا جزيلا استاذنا الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير اخبار الرياضه والمحلل الرياضي. شكرا جزيلا ليك يا استاذ عمرو على وجودك معنا.
2: انا بشكر حضرتك واشكر الطلبه بتاعت حضرتك وجمهورك الكريم.
1: شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك يا استاذ عمرو. شكرا جزيلا. الشكر موصول ايضا لحضراتكم مستمعينا الكرام. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج اخر اليوم. بكره ان شاء الله حلقه جديده وفريق عمل جديد. حلقتنا النهارده كانت من اعداد زميلتنا غريد مصطفى رئيس التحرير الأستاذ محمد صنباطي. وهذه تحياتي إبراهيم عزت من القاهرة. تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90 شيرين كان عندك كام سنة؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب في ختام زيارته لإندونيسيا عن التطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين. مصر وإندونيسيا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون وتكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيرته اليمنية مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الصعيد الإقليمي. دول المجموعة الرباعية مصر والسعودية وباكستان وتركيا يدينون بأشد العبارات الهجمات العدائية لميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. استشهاد 4 فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت غرب خان يونس. الكرملين يؤكد انفتاح روسيا على مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا. اقتصاديا، وزارة الإسكان تعلن مواصلة طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية لهيئة المجتمعات العمرانية. رياضيا، الأهلي يفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في لقاء القمة رقم 133 ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري. ودلوقتي جمع معكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 9090.

يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة

فيها واللي يقاسيها الدنيا ريشة في هواك طلب غير جناحين.

0: أشكركم أشكركم.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.